الله.

دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين يا منشدين.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تنتهي اليوم الاثنين مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران وسط تعثر المفاوضات وخلافات حول العقوبات والأصول الإيرانية ومضيق هرمز. وقبيل انتهائها قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة لستين يوما. وأضاف أن واشنطن خرقت المذكرة وعادت الاشتباكات مؤكدا أنه لا توجد هدنة لستين يوما تحتاج إلى تمديد، وأن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. في السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية مطلعة قولها إن الوسطاء في باكستان وقطر يتبادلون الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران لكن من دون تحقيق تقدم ملموس. واعتبرت مصادر أن الجانب الباكستاني يقدم تقييما للمحادثات أكثر تفاؤلا مما تبرره الوقائع في محاولة لإيجاد شعور بوجود زخم يمكن أن يساعد على كسر الجمود. قالت حركة حماس إن وفدها برئاسة خليل الحية أكد في مصر موافقة الحركة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. وأوضحت الحركة أنها وافقت على الخطة حرصا على الوصول لوقف دائم لإطلاق نار وانسحاب الجيش الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية. ودعت الحركة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ جميع التزاماتها في المرحلة الأولى من الاتفاق ووقف الانتهاكات وأعمال القتل والتوغل في القطاع. في السياق، كشف مصدر فلسطيني أن اجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع قيادة حماس في القاهرة دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وذلك قبل أن يتوجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء نتنياهو. وبحسب المصدر، أبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من قطاع غزة. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا إياها بخطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وأضاف ترامب أن هذه الاتفاقية تعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط وتظهر كيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بفعالية أكبر. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية التصعيد واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تصر على تدمير البنى التحتية التي تزعم أنها تتبع لحزب الله في المنطقة، مشيرا إلى وجود عشرات المحاصرين من عناصر حزب الله تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر. وأضاف أن الجيش أحبط محاولات الحزب لإنقاذهم. إلى الأحوال الجوية.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تخف وطأة الحر ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات المساء لهطول أمطار وزخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسطون صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الاثنين 17 من أغسطس من العام 2026، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. في هذا البرنامج نتابع في محاور عدة ما بين التطورات السياسية إقليميا وكذلك على الساحة الفلسطينية، ما يعرف الآن بالقيادات مجلس السلام كما يسمى، كوشنر وملادينوف وتوني بلير العراب الموجود خلف الكواليس في المنطقة، وقيادة حركة حماس في القاهرة. هل هذا يمكن أن يؤدي إلى تحرك ما قد يغير قليلا من الواقع المأساوي في غزة؟ الأسئلة كثيرة، إلى أي مدى سيعطي نتنياهو إجابات في هذا الموضوع، خاصة وأن اليوم تنتهي مرحلة بالنسبة له ولحزبه، اليوم الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود الحزب الحاكم، أكثر من 140 ألف منتسب على مستوى البلاد سيدلون بأصواتهم في صناديق من الشمال إلى الجنوب لانتخاب قائمة حزب الليكود للانتخابات القريبة. وفق الاستطلاعات، من أثار ضجة وكان يمكن نقول أو قام بخطوات مستفزة هو الذي يحظى بشعبية أكبر، ولكن نتنياهو بخبرته السياسية يدرك أن هذا لا يكفي، فبالتالي ذهب إلى تحصين عدد من الأشخاص في القائمة، وأيضا ترك عدد من النواب والوزراء كما يبدو خلف القاطرة بالنسبة له، وبالتالي لا يريد أن يشاهدهم في قائمة الحزب. الانتخابات ستبدأ لمن يهتم عند 10:00 صباحا، ويتم إغلاق الصناديق في ساعات المساء 9:00 و10:00 مساء لتظهر بعد ذلك النتائج، والتصويت سيكون بأوراق اقتراع.

وليس بشكل إلكتروني. ومن يهتم أو يسأل عن الممثل من المجتمع غير اليهودي كما يقولون فهذا سيكون في المقعد 41، هكذا يقرؤون في حساباتهم. ولكن التنافس، وهنالك عدد من المتنافسين من المجتمع العربي، ونحن سنتابع السؤال لأي مدى هذه القائمة ستغير من وجهة الاستطلاعات. حتى الآن حسب الاستطلاعات الأخيرة لا تغيير، والمنافسة كما يبدو ما زالت بين نتنياهو وأيزنكوت بالأساس. ولكن الحسابات الانتخابية السياسية كما ذكرت تلعب دور كبير بالنسبة للكثيرين، وحتى لوزير الأمن القومي الذي بعد استهداف المنازل والبيوت وعمليات الهدم وحراستها من قبل شرطة إسرائيل للأليات التي تأتي بإعاز من لجان التنظيم وسلطة أراضي إسرائيل، الآن الأفراح والمناسبات كما تابعنا وبرز هذا الأمر، وقد يستمر هذا في الفترة القريبة ولا نعلم ماذا يخبئون حتى موعد الانتخابات. سنتعامل مع هذه المحاور وأخرى حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج والهندسة الإذاعية، أبي عويس، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234.

0: فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
4: الشمس دائما.
5: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
6: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها ناس اللي بتعرفها يعني ثلاث سنين.
5: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر، نبدأ بالعناوين وماذا يقول الراصد الجوي. اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أقل نسبيا من معدلها في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك في نسبة الرطوبة والحرارة. إمكانية لتساقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، والطقس يتحول ليكون غائما جزئيا في مختلف المناطق. في القدس 31، تل أبيب ويافا 32، حيفا والساحل الشمالي 31، الجليل الأعلى 32، في الناصرة 35، طبرية 37، الساحل الجنوبي 33، النقب بيرسبا 35، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. نبدأ بالأخبار. في الجبهة الشمالية، ورغم الحديث عن محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار، بلاغات لبنانية تتحدث عن استهدافات في قرية القنطرة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف مدفعي في منطقة المنصوري. وكنا قد تابعنا في الأيام الأخيرة التصعيد الذي حصل وعدد كبير من الضحايا والمصابين في سلسلة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ومعلومات ما تتحدث عن محاولة إسرائيلية للسيطرة على منطقة علي الطاهر الاستراتيجية في الجنوب اللبناني. ونواصل، نذهب إلى المنطقة وإلى قطاع غزة، ولكن التطورات الحاصلة في إطار الاتصالات والمفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة. ومستشار الرئيس الأمريكي وسير كوشنر التقى بعدد من ممثلي الفصائل بما في ذلك حركة حماس، وفي حماس أصدروا بيان أكدوا فيه على التزامهم بما يسمى خارطة الطريق التي عرضها الرئيس الأمريكي، لكنهم يطالبون الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لالتزامها بهذه الخطة بكل تفاصيلها. مصادر تقول إن كوشنر بحث مع قيادة الحركة إمكانية انخراطهم في الحلبة السياسية الفلسطينية وأن يتحولوا إلى حزب سياسي بعد نزع سلاح الحركة. إذن هذه أبرز العناوين. وكذلك في إطار الاستعدادات، حزب الليكود، الصفقات والقوائم التي يتم توزيعها بين مقاولي الأصوات.

0: نستطيع أن نقول غير ذلك. سنتعامل مع هذا الملف، من سيبقى داخل القائمة ومن سيتم إخراجه وفق التصويت الذي سيبدأ عند 10 صباحا. في المقابل الليكود وجه رسالة إلى لجنة الانتخابات المركزية ولجهات عديدة يطالبون بمنع نشاط من قبل جمعيات وهيئات ستعمل على نقل مواطنين إسرائيليين من خلال مساعدتهم ماليا والمشاركة في الانتخابات في أكتوبر، بما معناه أن يتم دفع الثمن طبعا بطاقات السفر وكذلك أو دعم من يريد العودة إلى البلاد من أجل ممارسة حقه للتصويت في يوم الانتخابات في 27 من الشهر. كما نعلم من يتواجد خارج البلاد هنالك شريحة يسمح لها بالتصويت إذا كانوا أعضاء السلك الدبلوماسي وبعض الهيئات، ولكن المواطنين الذين يتواجدون خارج البلاد لا يستطيعون ممارسة حقهم إلا بالعودة إلى البلاد وإلى المدن والمناطق التي يمكن من خلالها المشاركة في عملية التصويت. إذن هذه أبرز العناوين، ونذهب إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. أيضا 140 ألف من أعضاء الليكود يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع كما ذكرنا. اليوم تنتهي أيضا مهلة 60 يوم بين واشنطن وطهران وسط تعثر المفاوضات وخلافات حول العقوبات والأصول الإيرانية وحرية الملاحة في مضيق هرمز. في السياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية مطلعة قولها إن الوسطاء في باكستان وقطر يتبادلون الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران ولكن دون تحقق أو تقدم ملموس. حركة حماس تقول إن وفدها برئاسة خليل الحي أكد في مصر موافقة الحركة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. في السياق كشف مصدر فلسطيني أن اجتماع المبعوث الأمريكي كوشنر مع قيادة الحركة في القاهرة دام لأكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوفا، وذلك قبل أن يتوجه إلى تل أبيب للقاء رئيس الحكومة نتنياهو. تقارير إسرائيلية تقول إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد أو تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية التصعيد واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر. هذه أبرز العناوين في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: بحضور ملادينوف، كوشنر يلتقي وفد الفصائل برئاسة خليل الحية في العالمين ويضغط بشأن نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيل، ولقاء بين الحية ورئيس الاستخبارات المصرية لبحث استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق. استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إصابة العشرات في الخليل بجروح نتيجة هجمات المستوطنين بالتزامن مع الإعلان عن بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة في قضاء رام الله. بعد التصعيد الإسرائيلي في لبنان، إيتمار بنغفير يطالب بتصعيد عسكري أوسع وأكبر في لبنان واستهداف بيروت، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله. إيران تعرض مكافأة بقيمة 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين بأوامر من قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي. تقرير إسرائيلي يكشف كلفة الحرب قرابة 400 مليار شيكل منذ 7 أكتوبر، وتقديرات بوصول التكلفة إلى 1.5 تريليون شيكل في العقد القريب، وارتفاع الدين القومي بنحو 400 مليار شيكل. إدانة عربية ومحلية في أم الفحم بعد اقتحام الشرطة لحفل زفاف في المدينة، والبلدية تطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق في ملابسات الاقتحام ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية واحترام.

0: إذن تقرير زميل أدهم حبيب الله الشمس في دقيقة، ودخل في عدد من المحاور محليا كما ذكرنا القضية الأبرز، يعني ننتقل من أسبوع إلى أسبوع ومن ملف إلى ملف. لاحظوا في الأسبوع الماضي كان موضوع الأرض والمسكن وعمليات الهدم بوتيرة عالية، هذا الأسبوع دخلنا في قضية الأعراس والمناسبات وادعاء الشرطة فرض سلطة القانون، وتوجهنا إلى القيادة القطرية لشرطة إسرائيل وطلبنا أن نتحدث لأحد الضباط والمسؤولين ولماذا هذه الإجراءات، ففضلوا عدم التجاوب وقالوا لن نأتي بأي رد في هذه المرحلة. بالنسبة لهم ما هو مطلوب؟ تطبيق القانون إذا كان في تنظيم حركة السير في القرى والبلدات، وأي تعطيل هذا يؤدي إلى تدخل الشرطة، وفي المقابل أيضا الضجة كما قالوا المنبعثة من مكبرات الصوت. الحالة طبعا في أم الفحم أثارت موجة كبيرة من ردود الفعل. نستمع بداية إلى سيد مصطفى الأبن وهو والد العريس، تحدث يوم أمس ووصف المشهد لإذاعة الشمس للزميلة ياسمين غمض.
1: هجموا فاتوا على الأرض ناموا، ممنوع حد يفتح فمه، شو في ممنوع، شو في وضربوه بالكهرباء، في فرد كهرباء معاهم كمان. ممنوع تفتح فمك على الأرض نام، مش على الأرض تحط إيدك مثلا تحط إيدك تحت راسك، لا لا لا لا، راسك بالأرض. في واحد أنا سمعته قال له إذا بتنزلش راسك، أقسم بالله إذا بتنزلش راسك، قال له بنزل راسك بكندرتي، قال له بنزل راسك بكندرتي. أنا مش ضد، أنا مش على شخص، مش ضد شخص ولا فلان، ماليش على حدا، لا على فلان ولا على أنت. أنت يلي اقتحمت العرس، أنت يا وزير، يعني مش شو اسمه، ماليش بالأسماء أنا، أنت يا وزير أو يا وزير اللي قبلك أو وزير اللي بعدك، أنت يا وزير شو أنت استفدت إنك تقتحم عرس وتبهدل العرس هيك؟ شو بدك تعمل؟ ما بدك تعمل شباب عنيفين؟ شو مستفيد؟ أنت متأكد في الشيء حدا معاه إرصاص ولا حدا معاه سلاح ولا حدا معاه إشي؟
2: ولكن أستاذ مصطفى، يعني الشرطة اقتحمت حفل الزفاف بدعاء وجود إطلاق نار كما نفهم.
1: لأقول لا، وين هذا إطلاق نار؟
2: هي تدعي.
1: اسمعيني، لا إيش تدعي؟ لو في إطلاق نار، لو في إطلاق نار كان أخذوا العريس، أخذوا أبو العريس. أنت تعرف هذا في الرب. كداش اقتحموا عرسات، أخذوا العريس وأبو العريس.
2: نعم.
1: وهو دربالش، أنا كنت خايف إنه حدا من بعيد مثلاً يطخ طلقة إشي كتحمل هم، يعني أنا أفيل حتى زيكوكيم أجا واحد اقترح يحب زيكوكيم ليروح يبتشن البوليس طاح ويجي.
0: إذن هكذا تصرفت الشرطة والإجراءات التي اتخذت من قبلها، واستمعنا إلى والد العريس متحدثا للزميلة ياسمين غميض. وكل هذه الإجراءات وهذه القضية سنتعاطى معها كما تعاطينا مع ملفات أخرى، لأن هذا قد يكون مؤشر لما هو قادم، بما معنى الانتقال من قضية إلى قضية ومن ملف إلى ملف. في السياق إلى قضية أخرى تأخذنا إلى التطورات الحاصلة في غزة يوم أمس، وفي إطار الاتصالات الجارية في القاهرة ميدانيا استمر القصف الإسرائيلي من خلال استهدافات قد يكون بوتيرة أقل، ولكن العمليات العسكرية مستمرة وتزامنا مع الاتصالات التي تمت في العاصمة المصرية القاهرة. وكنا قد تابعنا أن كوشنر شخصيا التقى بقيادة حركة حماس في القاهرة، هناك كل القيادة من خليل الحي إلى خالد مشعل إلى زاهر جبرين وكوشنر وملادينوف وبلير وكل هؤلاء، ووصلوا إلى البلاد. اليوم سيتم اللقاء مع نتنياهو، ولكن ما الذي يحدث ميدانيا في غزة؟ تحدثنا إلى الصحفي معاذ العمور من وسط القطاع.
3: لازم ان احنا نوضح للجمهور وللمستمعين انه عمليات الاستهداف الاسرائيلية لم تتوقف في اي يوم من الايام، وكذلك التحليق المستمر من قبل المسيرات والاستهدافات. احنا بنتحدث، ولو اردنا ان نصنف الخروقات الاسرائيلية على اكثر من صعيد، فهناك خروقات يومية تتعلق باستهداف مدفعي واطلاق نار على المناطق المتاخمة للخط الاصفر، لدرجة أن هناك باتت بشكل يومي تصل إصابات من مناطق جنوب القطاع، تحديدا من المناطق الشمالية لمدينة رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل. هناك إصابات تصل يوميا نتيجة لإطلاق الجنود الإسرائيليين النار بشكل عشوائي على خيام النازحين، بالإضافة إلى أن هناك قصف مدفع كان يوم أمس في منطقة خان يونس استهدفت قلب المدينة وفي المنطقة التي تبعد نحو كيلومتر عن الخط الأصفر. هذه الخروقات تتم بشكل منهجي ويومي ويمارس فيها الاحتلال.
4: السؤال ما هي دلالات هذه الضربات عندما نقول عمليا بأن الاستهدافات تطال عمليا خيمة نازحين إلى جانب، هل من رسائل إسرائيلية من خلال هذه الاستهدافات؟
3: دعني أكمل الفكرة. هو أن هناك تصنيفات للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. التصنيف الأول هو خروقات يومية تتعلق باستهداف ممنهج للنازحين الفلسطينيين قرب الخط الأصفر.

0: والاستهدافات الجوية، بالإضافة إلى أن هناك خروقات تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة. بالنسبة لما تحدثت عنه في الخروقات التي تتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية، بات هناك خلال الفترة الأخيرة انخفاض كبير إلى حد ما في نسبة هذه الغارات. وفي
1: إذن انخفاض في نسبة الغارات، لكن هذه الغارات مستمرة ولا حديث عن انسحاب إسرائيلي. طبعا انسحاب نقود الأمن الخط الأصفر، وهو يؤدي إلى سيطرة تقريبا سيطرة كاملة على 70% من قطاع غزة، ولكن هل هنالك مؤشر لتطور إيجابي في إطار الاتصالات التي تمت في العاصمة المصرية؟ أستاذ محمد درامي، قناة الشرق، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بكم.
1: يعني كوشنر شخصيا يلتقي بقيادة حركة حماس، هل هذا اعتراف بدورها السياسي، وهل هنالك أي مؤشر لانفراج؟
2: يعني ليس بالضرورة أو على وجه التحديد اعتراف بدورها السياسي. هذه الإدارة الأمريكية مختلفة عن الإدارات السابقة، أنه ما عندها مشكلة تقعد مع أي حدا، مع رئيس كوريا الشمالية أو حماس أو أي حدا، مقابل تحقيق هدف. الإدارة الأمريكية تريد تحقيق هدفين من غزة: السلاح وتغيير الحكم. حماس وافقت على ذلك، تسليم السلاح وتغيير الحكم. إذن الإدارة الأمريكية مستعدة أن تقعد تجلس معها، لكن بعد ذلك هل ستجلس معها؟ لا أحد يعني يتوقع ذلك، من المستبعد. لكن حماس يعني مرتاحة لأنها جلست مع الإدارة الأمريكية، وتأمل أن يؤدي ذلك، لأنه هي تقول بأنني أحاول أن أكون طرف، أكون شريك عفوا. يعني تقول الإدارة الأمريكية: نحن شركاء، نحن مستعدون لإنجاح خطتكم، العقبة هي إسرائيل. وهذا صحيح، العقبة هنا هي إسرائيل. فلذلك هذا يعني شيء معنوي، لكن الهدف الحقيقي من هذه الجولة هي الحفاظ على خريطة الطريق، يعني حتى لا تنهار خريطة الطريق تحت الرفض الإسرائيلي. إسرائيل رفضتها، هل حماس ستتخلى عنها؟ ما علمته أنا يعني من مصادر في حماس أنه طلب كوشنر المباشر هو: لا تفعلوا شيء يؤدي إلى انهيارها، نحن نريدها ونحافظ عليها وإن شاء الله سننجح.
1: السؤال: ماذا تستطيع أن تفعل شيء؟ يعني أي شيء تستطيع أن تفعله حماس؟ هي ليست في مسار أي مواجهة مع إسرائيل ولا إطلاق قذائف، بما معنى هم لديها عناصر على الأرض، وهذا يعني ما الذي يمكن أن تفعله حماس أو تقدمه الآن في هذه المرحلة؟
2: هو يعني كوشنر يريد ما لا تفعله حماس، ليس ما تفعله، وهو الامتناع عن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، على القصف الإسرائيلي، الحفاظ، التمسك بهذه الخطة، التمسك بكل بند فيها إلى حين يأتي الانتخابات الإسرائيلية، وبعد ذلك من المؤكد الأمور ستختلف. قال لهم بالحرف الواحد: الأمور صعبة، إسرائيل ترفضها، نتنياهو يرفضها. نحن الآن نعرف أن لديه انتخابات، لذلك نحن سنواصل الانخراط في هذه العملية، سنواصل العمل معه، نريد أن نضمن من جانبكم أن لا يحدث شيء يؤدي إلى انهيار هذه الخطة وتوسع المواجهات. يعني الهدف هو خفض الصراع في غزة، وهذا ما سيحاول،
1: بما معنى الحفاظ على الوضع القائم بدون استهدافات وبدون قصف. لا حديث عن انسحاب إسرائيلي في هذه المرحلة، هل هذا يترجم مثلا بزيادة وتيرة المساعدات أو إعادة بناء مثلا بعض المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ما سمي بمشروع رفح الخضراء وغيره، مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية تبدأ فيها عمليات بنى تحتية، إعداد مساكن وغير ذلك بتمويل عربي أعتقد إماراتي وغيره؟
2: هذا ما سيحاول كوشنر بحثه مع الإسرائيليين. قال لهم بأنه سيحاول القيام بخطوات مع الجانب الإسرائيلي، خطوات هادئة سماها هادئة، خطوات لا تستفز، خطوات تمهد الطريق أمام العودة إلى هذه الخطة بعد الانتخابات. سنرى مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، سننخرط مع هذه الحكومة. هذا ما قال لهم، يعني أعطاهم تطمينات بأنه سيعمل على تطبيق ما أمكن من هذه الخطة، سواء في رفح، سواء في المرحلة الأولى من الاتفاق اللي هو زيادة المساعدات. كل هذه الأمور وعد بأن يعمل مع الجانب الإسرائيلي، لكن هو أراد منهم أن لا يفعلوا ما يؤدي إلى انهيار هذه الخطة، مبدئا تمسكه.
1: طيب، في حديث أستاذ محمد على الانتخابات الفلسطينية القادمة، وكأنه هنالك الآن محاولة لأن تكون حماس جزء من هذه الانتخابات بشكل مباشر ولا غير مباشر، ومن خلال التحالفات، وأن تنخرط في العملية السياسية، وأن تنهي دورها العسكري بشكل كامل. يعني هل هنالك موافقة مبدئية على هذا، ولتتحول حماس إلى حركة سياسية وحزب سياسي؟
2: حماس من حيث المبدأ

0: موافقة على ذلك. هي تعرف أن الطريق العسكري وصل إلى منتهى، وصل إلى طريق مسدود في غزة. الآن تريد حماس أن تلعب دور سياسي. إسرائيل لا تقبل ولا الولايات المتحدة أن تكون حركة حماس بشكلها الحالي في الحكم. لذلك يعني المطروح على حركة حماس أن تفعلوا ما يعني خطوات تؤدي إلى انخراطكم. مثلا يكون عندهم واجهة سياسية مش حماس، يكون عندهم يجيبوا ناس مستقلين ويوقعوا على الاعتراف بمنظمة التحرير وبالاتفاقيات الموقعة وبالقانون الدولي، يدخلوا في البرلمان. هذول الشخصيات ما يكون عندهم يعني مكانة أو مرتبة تنظيمية أو سياسية أو إدارية في حماس. أشياء من هذا النوع يعني حماس تفهم من الوسطاء أنه ما يجري لا يناقشونها مباشرة مع كوشنر، لكن هناك الوسطاء مثل حمد أحلان وغيره يناقشها مع الأمريكان ويقول لحماس هذه هي الطريق.
1: نعم، السؤال إلى أي مدى هذا يعيدنا بالذاكرة كما تذكر عندما ضغط شارون في حينه وبوش الابن على حماس وذهبوا إلى انتخابات، ونعرف إلى أين انتهت الأمور، وكان الحزب جمهوري والإدارة جمهورية، الآن طبعا الرئيس مختلف، ولكن هل هذا يعيدنا بالذاكرة إلى محاولات سابقة، وكيف سيتم التعاطي من ناحية السلطة الفلسطينية مع هكذا تحرك؟
0: السلطة الفلسطينية بالتأكيد تقول بأنها ستجري الانتخابات، لكن وضعت شروط صعبة على حركة حماس أن تقبلها كحركة، لكن مقربون من حركة حماس سيقبلونها بالتأكيد. وحماس تريد أن تلعب وفق القواعد المسموح لها. القواعد المسموح لها أن تأتي بمرشحين ليس لهم مرتبة تنظيمية أو سياسية أو إدارية في حكومة حماس أو في الحركة أو في أجهزتها المختلفة. هؤلاء يكونون من الجامعات، من القطاعات المهنية المختلفة، يخوضون الانتخابات ضمن قوائم أخرى. يعني في قائمة وطنية عريضة مثلا تضم العديد من الشخصيات والقوى الوطنية، يعني بدخلوهم تسللا بينهم. حماس تريد يعني دور رمزي في هذه
1: حمد المحلية. يعني بشكل مجازي أشم رائحة تركية في هذه الاقتراحات.
0: والله الأتراك على وجه التحديد هم الوحيدين اللي ما بيقدموا اقتراحات، وأنا سألت على وجه التحديد ليش، أنا جاي من اسطنبول من أسبوع. الأتراك دولة يعني إمبراطورية لا تريد كيرالي، لا تريد أن يرتبط اسمها بأي اقتراح،
1: ولكن لديها نفوذ على الحركة. لأنت يعني عندما تقترح أو تقدم شيء يجب أن يكون لك نفوذ، وبالتالي ما لديه النفوذ الآن على حماس؟
0: حماس ليس بحاجة لنفوذ، الذي له نفوذ هو الضغط في غزة. يعني اللي يحرك حماس وخلاها توافق اليوم هو الضغط في غزة وليس الأتراك. الأتراك بكلهم قرروا، انتم قدروا واقعهم وقرروا، ما بدهم اسمهم يرتبط في التاريخ انهم في يوم الأيام طلبوا من الفلسطينيين يتنازلوا عن شيء، ما بدهم. لكن حماس اللي بيضغط عليها الوضع في غزة، وضع في غزة هو السبب، الوضع العسكري الوضع الإنساني هو اللي بيخليها تروح لها خيارات. لو كان وضعها مختلف بالتأكيد لاختارت مسارا آخر.
1: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك أستاذ محمد، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: أهلا بكم.
1: إذن هل تتحول الحركة إلى حزب سياسي وبالتالي إنهاء دورها في كل ما يرتبط بالعسكر والذراع العسكري، وهذا قد يكون تحول جذري، وكيف سيأتي رد الفعل عربيا أو فلسطينيا بالأساس، وهل فعلا نحن أمام خارطة الطريق سيعملون على تطبيقها أم سيكون هذا بسرعة السلحفاة وبتفاصيل كثيرة مملة ستعيق الحركة لفترة طويلة على الأقل حتى موعد الانتخابات، حتى لا يحرج بين قوسين نتنياهو أمام ناخبيه أنه قدم شيء. اليوم سيكون لقاء كوشنر وملادينوف مع نتنياهو. إلى فاصل ونعود.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم.

شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.

0: مميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: خد حبة فصفصها، كل اللب كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: صباح الخير.

نواصل أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونعود إلى ملفاتنا المحلية. والشرطة أعلنت في بيان صباح اليوم أنها حلت لغز مقتل الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة، وكان هذا في مدينة طمرة. نتحدث عن صاحب صالون حلاقة وتم إطلاق النار، كان هذا في 7 من الشهر الماضي عند 1:00 ظهرا. تلقت الشرطة بلاغ حول إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص داخل صالون حلاقة في شارع رئيسي في مدينة طمرة. هذا الحادث أدى إلى مقتل الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة 34 عام، وبالإضافة إلى مصاب في 39 أصيب بجراح خطيرة. الآن الشرطة تقول إنها حلت لغز هذه الجريمة واعتقلت شخصين، أحدهما قاصر هو الذي نفذ إطلاق النار. وتؤكد الشرطة أن المرحوم أبو الهيجة لم يكن الهدف، وإنما أحد الزبائن الذي تواجد هناك وأصيب في هذا الحادث. هكذا جاء في بيان الشرطة

0: إذن كان هذا الحديث لأحد ضباط الشرطة، ويقول تم حل لغز الجريمة للشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة في طمرة، الجريمة التي كانت في 7 من الشهر الماضي إطلاق النار في صالون حلاقة، ليتضح أن الهدف كان شخص آخر مطلوب بالنسبة لمن خطط لعملية القتل والإعلان عن اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما. من أطلق النار وهو قاصر كما يبدو، وشخص آخر قام بمساعدته، وتعمل الشرطة ومن خلال النيابة العامة على تقديم لائحة اتهام ضدهما في المحكمة المركزية. ونتحدث عن العنف والجريمة، وتابعنا في الأيام الأخيرة أيضا سلسلة أحداث في مدينة سخنين، إطلاق نار في الشارع الرئيسي وعلى محلات تجارية، وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى المشاهد الصعبة التي كانت في المدينة، ونذكر كيف تحركت الأمور وبدأت من هناك صرخة حقيقية أطلقها السيد علي زبيدات أبو إبراهيم، الذي كرم من قبل إذاعة الشمس وإدارتها في مؤتمرها الأخير لدوره، لكنه كان المبادر لهذه الخطوة التحريك الشارع، وكان مهم، ولكن أن يستثمر هذا من قبل جهات عديدة، إذا كانت قيادات سياسية وشعبية وتحرك أيضا أمام المؤسسات الرسمية بما في ذلك الشرطة، كان هذا واجب ما يعرف بالقيادات. للأسف تعود الأمور إلى هذا المشهد المؤلم. نستمع إلى ما قاله المحامي محمود شاهين، وهو عضو في اللجنة الشعبية في سخنين، حول ما شهدته المدينة.
1: في بين فترة وأخرى في هناك حالات من هذا النوع في مدينة سخنين، رغم أنه هناك تراجع، أو خلينا نقول في هناك هدوء كبير في الفترة الأخيرة، وهذا الإشي طبعا ظهر أنه لا يعجب هذه العناصر اللي تقوم في إطلاق النار، وهذا الترند العملي بسخنين عمل بنتشر كمان في محلات ثانية، أنه بصوروا في تصوير لإطلاق النار على المحلات. فالإشي طبعا مزعج جدا، والإشي طبعا غير مقبول بالمرة، وخاصة كيف حكيت أنه في هناك تراجع، لأنه عمل مركز الوساطة واللجنة الصلح الإصلاح المحلية عم بتقوم في عمل جبار جدا بحل الخلافات، وحتى الخلافات الصعبة جدا والمعقدة، وهناك عشرات إذا مش أكثر من عشرات الحالات اللي تم حلها. فهذا الاشي طبعا في هاي الناس اللي هي بدها تعمل وبدها تشتغل وبتعمل باي الطرق حتى انه تحصل على المال. الاساس العمل هو المال والمال والمال.
0: إذن أساس العمل هو الربح المالي كما يقول الأستاذ محمود شاهين. حول مظاهر إطلاق النار في سخنين تحدث أيضا للزميلة ياسمين غميض. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى مسار التربية.

0: والتعليم، هل نحن أمام تطبيق الخصخصة على أرض الواقع من خلال عرض عمل على المعلمين بعقود شخصية كما يقول وبمقابل أجور عالية قد تصل إلى 20,000 شيكل ودون التدقيق في إمكانياتهم وكذلك دون أن يملكون شهادة تدريس؟ هل هذا مسار نحو خصخصة الجهاز بشكل كامل؟ دكتور سامي محاجني المحاضر في مجالي التربية وعلم النفس في الكلية العربية الأكاديمية بيت بيل. دكتور سامي أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير لك وللمستمعين جاكي، أهلا وسهلا.
0: إذا كان الحديث عن عروض وعقود خاصة للمعلمين، برأيك هذا يعزز مكانة المعلم ويرفع مستوى التعليم أم يؤدي فعلا إلى خصخصة وعندها الأمور تبدو خطيرة بالبعد العملي المهني التعليمي؟
1: الجانب الثاني من مقولتك هي الصحيحة، هذا عمل خطير، أي عمل خصخصة تدريجية. طبعا هناك ثلاثة إشكاليات بهذه القصة. واحد، أول إشي اللي هو استهانة وإلغاء مهنة التعليم. ماذا يعني أن تشغل شخص بدون أن يمتلك المهنة، يعني ويملك المعلومات لكن لا يمكن إمكانيات أو طريقة نقل المعلومات، فهذا سيء جدا. تخيل مثلا من هناك لديه معلومات عن الطب ويشتغل طبيب، تخيل مثلا أن هناك من لا، هناك كثيرين طبعا من
0: لهم يعني معلومات. أنت عم تعمل مقارنة دكتور سامي بين العمل الكلينيكا مثلا لمن يدرس الطب وأن يتواجد في الأقسام وبين شهادة التدريس اللي بنسموها تعودات هراء، برأيك هي مش بس شهادة إنما هي أساليب تدريس وهذا مهم في مسار التربية والتعليم؟
1: طبعا هذه مهنة ومهنة، معنى ذلك أنك لا تملك فقط المعلومات إنما تملك كيف تتعامل مع هذه المعلومات، كيف تنقل هذه المعلومات، كيف تستعمل هذه المعلومات. من يملك المعلومات ليس شرط أكيد لا يدرك كيف يستعمل هذه المعلومات، وهذه مهنة التدريس. هذه الإشكالية الأولى، استهانة واضحة في عملية مهنة التدريس. ثانيا، واضح جدا ومن تجارب عالمية ونستطيع أن ننظر لذلك، أن من تجارب عالمية كانت في السويد أظن، في ذلك كانت في نيوزيلندا، كانت في بريطانيا، أن من نهج هذا النهج كان هناك تغيير واضح. يعني من أتوا إلى هذه المهنة بدون شهادة تدريس لم يستمروا في مهنة التدريس بين 3 إلى 5 سنوات. يعني أنت تعود لنفس المشكلة، يعني بالقلوب العربي شغل شقدوم، شقدوم العمل شغل شقدوم بمعنى شغل اللي هو غير مهني.
0: نعم، ولكن دعني أسألك، خريج مثلا معهد عالي لديه مثلا ماستر أو حتى مثلا شهادة دكتوراه ولا يملك الملاك بين قوسين التيكن باللغة العبرية في أي معهد تعليمي ويعرض عليه عقد عمل بأجر عالي، لا يملك شهادة تدريس، نعم، ولكنه خريج مؤسسات عالية، هذا لا يعزز الجهاز ويقويه بأشخاص لديهم ألقاب عالية ويعملوا كمدرسين في مدارسنا؟
1: تخيل نفس الشيء بدون ما تمتلك ذلك كمهندس أو كمحامي وأن تعمل بهذه المهنة. أنت تحتاج لطريقة التعامل. لماذا كمان مرة أنا أعود لنفس الجملة، لماذا ترك المعلمين بدون شهادة التدريس مهنة التدريس؟ لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الطلاب. هذه ليست عملية نقل معلومات إنما عملية إدارة صف، عملية التعامل مع أشخاص بذوي حاجات معينة بمفهوم أن هناك حاجات معينة يعني حسب الجيل، يعني لا يملك كيف يتعامل مع ابن 15 سنة أو ابن 8 سنوات أو ابن 20 سنة. كل هذه الأمور يحتاج إلى أكثر من فقط المعلومات، فلذلك يترك مهنة التدريس، لا يقوى على التعامل مع هذه الأمور. لذلك أنت تحتاج بالأساس بعد امتلاك المعلومات إلى قضية كيف
0: إذا كيف نعزز مكانة المعلم مثلا، يعني عندما يقولون لابد، وأنا لا أتحدث عن مجتمعنا العربي، أنت بتعرف في كفار لتركين المدارس بالمجتمع الإسرائيلي.
1: طبعا هذه الأموال التي سيصرفوها بهذا الشكل يمكن استعمالها في تقوية، في تعزيز مهنة التعليم بشكل واضح عن طريق استقطاب ناس أفضل لمهنة التعليم. الآن مهنة التعليم لا تستقطب الناس، هذه الإشكالية، لا تستقطب الطلاب، لأن طبعا مكانتها هي مكانة منخفضة بشكل واضح، منخفضة نسبيا. لذلك العملية الأساسية، الحل الجذري، هو تعزيز مكانة المعلم، تعزيز مكانة التعليم أصلا بهذا الشكل تستطيع طبعا حل الحل الحل

0: واضح لكن هذا الحل يحتاج لوقت، ليس حل فوري. وعمليا انت وكأنك يعني بدك تلزق بلاستر على جروح عميق، هذا يعني
1: نعم،
0: الحل بفضل
1: وأنت
0: مثلا
1: ذكرت بعض النماذج، يعني هل هذه التجربة كانت في دول أخرى ولم تنجح؟ أعتقد ذكرت السويد وغيره، بما معناه من يعمل باتفاق خاص هذا لا يعني أنه النجاح في جهاز التربية والتعليم؟
0: يمكن مراجعة ذلك. سلبيات ذلك كان أكبر من إيجابيات. الإيجابيات الواضحة كانت أنه هناك طبعا هذا يعطي المدير، مدير المدرسة، إمكانية للتعامل أكثر مع ذلك، لكن السلبيات كانت واضحة. لم تنجح أولا، هذول المعلمين تركوا مهنة التدريس بعد وقت قليل، ليس وقت طويل، لم والعمل التدريس يحتاج إلى ديمومة معينة، أن يستمر الشخص في مهنة التدريس لسنوات ليس ل3 سنوات. أصلا هذه المشكلة، مشكلة التدريس، أن مشكلة مهنة التدريس أن من يدخل مهنة التدريس هناك احتمال أن يترك مهنة التدريس خلال سنوات، لأن صدمة الواقع ما يسمى، وليس صدمة المعلومات، صدمة الواقع بخصوص ما يواجه بطريقة إدارة الصافية التي تجعله يترك مهنة التدريس وليس المعلومات التي يملكها.
1: نعم، على كل نحن يعني بهمنا أن نتابع في هذه الملفات خاصة ونحن نقترب رويدا رويدا من بداية العام الدراسي، وهذه أفكار تطرح من أسبوع إلى أسبوع ما بين القصقصة والاتفاقيات الخاصة، وهذا برأيك دكتور سامي يأتي أيضا لإضعاف نقابات المعلمين يعني بشكل أو بآخر وسحب
0: طبعا
1: البساط تحت
0: طبعا
1: أقدامها؟
0: طبعا أظن هذا طبعا 100% طبعا كل هاي الأمور تضعف كل الاتفاقيات الجماعية، منظمات المعلمين. أصلا أظن أحد الأهداف وهذا الهدف لأنهم يواجهون صعوبة في التعامل معها، فواضح طبعا. وهذا طبعا يضعف مهنة التعليم بشكل عام، إضعاف الاتفاقيات الجماعية، إضعاف مجموعات المعلمين والمعلمات طبعا يضعف مهنة التعليم بشكل، بالتالي يضعف طبعا عملية أو مهنة التعليم.
1: نعم، على كل أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة وسنكون على تواصل. شكرا لك دكتور سامي، يعطيك ألف عافية،
0: شكرا
1: تحياتي.
0: شكرا
1: شكرا،
0: والسلام، مع السلامة.
1: إذا دكتور سامي محاجني، الكلية الأكاديمية بيت بيرل، وهل المقترحات التي تطرح الآن لتشغيل المعلمين من خلال اتفاقيات أجور خاصة ودون أن يملكوا شهادة تدريس، هل هذا يدعم الجهاز أم يضعفه؟ استمعنا إلى وجهة نظره المهنية في هذا الموضوع، قضية تناقش، ولكن هذا ما يطرح وهذا يرتبط بما ذكرناه مؤخرا في موضوع خصخصة الجهاز. ننهي الساعة الأولى أعزائي المستمعين، نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع الزميلة ياسمين غميض، بعد ذلك نعود ونتابع في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، بعويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في الأخبار، تحياتي لكم. جاكي خوري بعد الفاصل والأخبار، نلتقي مجدداً.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
5: يلا حملة حملة

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين في جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء البالغ من العمر 34 عاما داخل صالون للحلاقة في مدينة طمرة مطلع الشهر الماضي. وقالت الشرطة أن إطلاق النار كان يستهدف قريب المشتبهين على خلفية نزاع عائلي، إلا أن الرصاص أصاب أبو الهيجاء بالخطأ وتوفي متأثرا بجراحه. وبحسب الشرطة من بين المعتقلين قاصر يبلغ من العمر 17 عاما يشتبه بأنه نفذ إطلاق النار، إضافة إلى شابين آخرين، حيث من المتوقع أن تقدم بحقهم لوائح اتهام. يتوجه نحو 140 ألفا من أعضاء حزب الليكود إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار قائمة الحزب لانتخابات الكنيسة 26. وبحسب القائمة النهائية التي نشرت مؤخرا تضم خانة القطاع غير اليهودي 5 مرشحين، بينهم الدكتور سمير زيدان وأيوب قرة وشكيب شنانة. أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم عدة شبان خلال توغلها بنحو 10 آليات إلى قرية عبدين بريف درعا الغربية. هذا ولم تذكر القناة حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن حجم القوة المتوغلة وملابسات الاعتقال. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية التصعيد واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تصر على تدمير البنى التحتية التي تزعم أنه تتبع لحزب الله في المنطقة، مشيرا إلى وجود عشرات المحاصرين من عناصر حزب الله تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وأن الجيش أحبط محاولات الحزب لإنقاذهم. من المقرر أن يلتقي المبعوثين الأمريكيين كوشنر وملادينوف اليوم برئيس الوزراء نتنياهو بعد لقاء جمعهما أمس بوفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر بحضور مصري وقطري وتركي. وبحسب التقارير أبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من قطاع غزة. إلى ذلك قالت حركة حماس إن وفدها برئاسة خليل الحية أكد في مصر موافقة الحركة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. وأوضحت الحركة أنها وافقت على الخطة حرصا على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية داعية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ جميع التزاماتها. تنتهي اليوم الاثنين مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران وستتعثر المفاوضات وخلافات حول العقوبات والأصول الإيرانية ومضيق هرمز. وقبيل انتهائها قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة ل60 يوما. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تخف وطأة الحر وإطر انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل أعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: שהם יגיעו לשלטון, הם יפתחו את השבט הנורווגי, וגם המקום ה-45 והמקום ה-58 יהיו ריאליים. הבטחות אפשר להבטיח, ובערב בחירות בנימין נתניהו יודע לעשות את זה איתך.
1: עכשיו, אז הקלפיות נפתחות ב-10, נסגרות גם ב-10, ותוצאות...
0: לא, הן נסגרות ב-9, אמורות להיסגר ב-9, ויקח זמן עד שנקבל תמונה. אני מניח שבאזור 22:30 בלילה כבר נקבל תמונה ראשונית מהדלפות, אולי סביב חצות יהיה לנו תמונה קצת יותר משמעותית, אבל התוצאות הסופיות
1: בבוקר. כי ההצבעה היא לא אלקטרונית, זה פתקים ו...
0: פתקים, זה פתק הצבעה די גדול, יהיו גם לא מעט תפילות, יהיו הרבה, זה הולך להיות יום די כאוטי, כמו שכבר ראינו בעבר בליכוד, בכלל, עד שהגענו אל מועד הפריימריז הזה, ועצם זה שהקלפיות עוד לא נפתחו, עוד הכל יכול לקרות, כל כך הרבה עתירות כבר היו, בכל כך הרבה בתי דין ובתי משפט, כך שאני לא פוסל שעוד יהיו התפתחויות נוספות במהלך היום הזה והלילה.
1: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה יואב, יום טוב, להתראות. إذن انتخابات حزب الليكود التمهيدية في حزب الليكود الحزب الحاكم والتنافس هناك وكما ذكرنا بالنسبة للتمثيل العربي أو غير اليهودي سموه كما شئتم المربع المخصص أو المقعد المخصص رقم 41 وإلا إذا نجح من نجح في القائمة القطرية في مكان متقدم ولكن قد تكون عملية تطبيق القانون النرويجي وهذا متاح الآن لمنصبين للوزير ونائب الوزير مرة كان الوزير يعني يستطيع أن يكون وزير في الوزارة وفي موقعه ولكن ليس بالضرورة أن يكون عضو كنيسة ولكن نائب الوزير لابد أن يكون عضو كنيسة قاموا بتعديل القانون بما معناه يستطيع الآن الوزير ونائب الوزير الاستقالة وليدخل مكانهما من يأتي بعد ذلك في القائمة طبعا الأجور والرسوم وكل شيء على حسابنا كصندوق الدولة بين قوسين ولكن هذا ما يسمى بالقانون النرويجي وتطبيقه والبعض يعول على ذلك في حال وصلوا مرة أخرى إلى سدة الحكم وهذا في حزب الليكود وكما استمعنا من يوف كراكوفسكي المحلل والمراقب لشؤون الحزبية عدد كبير من أعضاء الكنيسة والنواب قد يجدوا أنفسهم خارج القائمة لأنه وفق الاستطلاعات التي تنشر في بعض القنوات المركزية عدد النواب في الليكود 23 يجب اختزال نتنياهو وثمانية آخرين هم سيكونون في أماكن محصنة وعليه هذا يقلص المقاعد المتاحة لمن يتواجدون الآن في الكنيسة من موقعهم كوزراء ونواب إلى فاصل ونعود للمتابعة في أول خبر
2: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
4: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين معك جميع مستلزمات قرطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار حقيبة أقلام ألوان دفاتر وجميع مستلزمات الطالب معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد للاستفسار على الرقم 050-44-23-517 أنهيتم 12 سنة تعليم مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل حشاف سخر بخير تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل فقط في HLP الكلية المتخصصة في المحاسبة الضرائب والإدارة المالية الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد HLP بفرعي هنوفا جليل وحيفا 0539-215-200
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
5: يلا حملة بلو بينج وين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض
6: لا لا لا لا لا
7: حملة اكبر حملة صيفية من بلو بينجوين عبوا الشنطة ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح خاضع لشروط الحملة
8: خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
9: بزر جديد تحميص جديد وكيس

0: جديد بذر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: الشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
3: لأن التحريض لا يعالج مريض والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: نتابع أعزائي المستمعين من التنافس الحزبي وتحديدا في الليكود والانتخابات التمهيدية اليوم إلى قضية أخرى دخلت أيضا في الحسابات السياسية الانتخابية وبامتياز، وهذا ظهر في الأيام الأخيرة. وزير الأمن القومي بحساباته هو يعني ما في انتخابات تمهيدية، ولكن هو يريد الانتخابات لكسب الأصوات ودغدغت دعوني أقول الرأي العام في إسرائيل، خاصة اليمين المتطرف، وبالتالي ينشر صور من ملفات عديدة بما في ذلك لعريس وعروس يقتدان إلى محطة الشرطة للتحقيق بادعاء الإخلال بالنظام العام بعد إيقاف موكب الزفاف على أحد الطرق في منطقة النقب بدعوى التسبب في عرقلة حركة المرور. يعني زفة عريس تنتهي بنقله وعروسه إلى محطة الشرطة. العريس أديب أبو بلال معنا على الخط الهاتفي. أديب يعطيك العافية، السلام عليكم.
6: الله يعافيك. عليكم السلام ورحمة الله.
5: مبروك أولا.
6: الله يبارك فيك.
5: تحكي لنا شو اللي صار.
6: وانا جايب العروس من صالون، انت عارف كيف العروس بتروح على الصالون، وانا ماشي اجيبها من الصالون، وانا في الطريق مروح صار علي زي موقف للشرطة، يعني واقفين في نص الطريق وبوقفوا.
5: أو أولا من وين أنت، يعني حتى نوضح للمستمعين اللي ما تابع، أنت من وين طلعت ولو أنه وصلت من وين أخذت عروستك؟
6: أنا طلعت من شقيب السلام وأخذت العروس من رهط.
5: من رهط، يعني طلعت من شقيب السلام، كان عدة سيارات، يعني موكب زفي ولا بس سيارة واحدة؟
6: سيارة واحدة وكان معي أخرى سيارتين.
5: يعني ثلاث سيارات
6: تقريبا،
5: ثلاثة أو أربع سيارات طلعت من شقيب السلام على رهط.
6: على رهط
5: نعم. أخذت العروس من الصالون،
6: من الصالون وروحت، وأنا في الطريق صار معي
5: لحظة روح مراجع، يعني راجع عشقيب السلام.
6: راجع.
5: طيب وإحنتوا ماشيين بالسيارة إيش عاملين، ضجة زمامير كيف بيعملوا ولا كيف؟
6: لا مش زمامير، إنه حكوا إن أحنا سايقين سايقين 50، يعني زي درجة هبيطة، زي سايقين على الساعة درجة كثير هبيطة، وكلهم مسويين ازدحام ومسكرين.
5: يعني انتم ماشيين بسرعة بطيئة، والسيارة كمان مبين انه سيارة عرسان، يعني عليها زينة وهيك ولا كيف؟
6: عليها زينة،
5: يعني كل شرطي بيعرف انه هاي السيارة فيها عرسان.
6: نعم.
5: والادعاء انه انتم ماشيين بسرعة بطيئة،
6: الادعاء انه احنا ماشيين بسرعة بطيئة، وإنه إحنا مسكرين الشارع والسيارات يعني ما بيمرقوا.
5: إحنا بنحكي على أي شارع؟ هذا الشارع الرئيسي اللي كنتوا عم مسافرين عليه؟
6: لا مش شارع رئيسي، هذا شارع 40. وكل حياتي بمرق من هذا الشارع، أنا بشتغل يعني سواق.
5: يعني عارف الطريق منيح.
6: بشتغل سواق.
5: وهذا الشارع مسارين ولا مسار واحد بكل اتجاه؟
6: هذا مسارين بكل اتجاه.
5: مسارين، يعني اللي بدي يقدر يمرق يعبر بيقدر بيعبر، فيش اشكال
6: بيقدر يمرق من على الشمال وبيقدر يرجع على اليمين، يعني فيش أي ازدحامات.

0: في هذا الشارع ولا مرة شفت التحام ولا إشي في هذا الشارع. يعني شارع طبيعي زي أي شارع.
1: ودورية الشرطة كانت عاملة حاجز يعني واقفة على ولا لحقتكم؟ كان بديش أقول مطاردة، ولكن كيف أنت عمليا اصطدمت بالشرطة بين قوسين؟
0: ليست مطاردة، عاملين حاجز في نص طريق، عاملين حاجز على الرمزون الإشارة الضوئية.
1: نعم، يعني هم رصدوكم واستنوا البوليس على الإشارة الضوئية وهناك استنوكم.
0: استنونا وأخذونا على تحنة البوليس من الإشارة الضوئية وخلوني أكمل العرس وأقلب العرس من فرحة إلى نكد. يعني وهذا اللي صار يعني.
1: وخليني أفهم، نقلوكم على محطة البوليس بسيارة الشرطة بدورية الشرطة ولا خلوكم بالسيارة وإنت وعروستك؟
0: الأول كانوا بدورية الشرطة، الأول كانوا لا ينقلونا في دورية الشرطة، وأنا يعني حكيت معهم بالنسبة لهذا الشيء جاء يعني شرطي ركب معانا زي كيلو ليفوي
1: يعني أول شيء حطوكم بالدورية بعدين رجعوكم على السيارة، بس حطوا معكم شرطي يتابعكم يكون مرافق بين قوسين.
0: مرافق معنا
1: طيب العروس شو ذنبها؟ ليش ياخذوها معك؟
0: انا شو ذنبي يعني؟ انا قاعد ورا يعني انا بسوق. اذا العروس انت بتسالني العروس شو ذنبها، انا شو ذنبي؟ انا عريس.
1: بتعرف انا عم بحاول اهون انه كمان انت العريس، وانت على فكره ما كنت عارف انه شو عم بيصير برا واخذوك وجابوك، ولا انت قاعد بالسياره عريس ومبسوط بعروستك وما ما ما فهمت شو اللي صار؟
0: حسب ما بتشوف انت عريس ومعك سواق وبقول انت مخذينك ازعاج، يعني انت بتزعج، بنسوي ازعاج على الشارع. يعني مين اللي حسب مثلا لازم يعطوا العريس مخالفة، صح ولا لا؟ مخالفة. وقولوا لا مش العريس كيلو، يعني لازم يعطوا السواق مخالفة. ايش ذنب العريس يعني؟ العريس ما كان بيسوق، العريس قاعد ورا، العروس قاعد ورا، شو ذنبنا احنا يعني ياخذونا على مركز الشرطة؟
1: يعني انت شعرت ان الموضوع هو بس انتقام ومحاولة للمضايقة يعني؟
0: محاولة للمضايقة وهذا عمل عنصري
1: طيب خليني افهم، لو وصلت محطة الشرطة شو اللي صار معك لما دخلته؟
0: ما صار ولا اشي، قعدنا عندهم زي اخرونا ساعتين عن العروس بدون اي يعني شو بقول يعني الحكيران بالعربي
1: تحقيق
0: تجربات او تحقيق،
1: يعني مش انه حط كان في تحقيق ومحقق وسجلوا اشي يعني سألوك اشي حققوا معك انت والعروس؟
0: لا
1: ولا اشي.
0: قعدنا عندهم تقريبا بيجي ساعتين، بعد ساعتين يعني زي انا بحسه يعني زي اشي عملوه هذا الاشي جكر يعني زي بيخربوا علي يوم فرحتي.
1: وساعتين وبعدين اعطوا مخالفة الك للشوفير اللي كان سايق السيارة ولا اشي؟
0: ولا اشي.
1: كمان مخالفة ما سجلوا؟
0: ما سجلوا.
1: وبعد ساعتين ايش قالوا لك؟
0: قالوا لي احنا بدنا نعمل، احنا كنا بدنا نسوي مخالفة، كنا بدنا نسوي، بس كل هذا الاشي ولا في هذا الحكي، وكله بس يعني عشان هذا الاشي اخذونا وسوونا بس عشان اخرونا على العرس وسووا علينا تصوير كيلو بين كبير العنصر.
1: انت عرفت مين اللي صور ولا ما شفت؟ يعني اللي صوروا كانوا عناصر شرطة وكان واضح انه عم بيصوروا، ولا واحد من الشرطة صور بتليفونه الخاص؟
0: عنصر من الشرطة. انا يعني نزلت وخلاني اعطيه ظهري من ورا، يعني ما انتبهت لهذا الشيء. يعني الشرطي انا شفته بس ما انتبهت له انه بيصور، يعني انت شفت وين انا راسي موجه. شفت انا
1: يعني كان واضح لك انه عم بيصوروا بشكل مقصود عشان يوصلوا لحدا معين يعني.
0: نعم.
1: وكيف شو كان رد فعلك لما شفت انه الوزير بن غفير بينشر

0: بينشر الصور وبيحكي اللي بيحكيه.
1: إيه والله هذا الاشي يعني اي بني ادم بشوفه يعني ما بيعجبه هذا الشيء، وهذا الشيء عنصري، وهذا الشيء يعني كثير كثير اثر علي في الفرح. يعني شو بدي احكي،
0: نعم، قدرت تكمل العرس؟ يعني شو كانت الترتيبات؟ انه من هناك كنتوا رايحين على البيت، وكان عندك يعني العرس بالبيت بقاعة، كيف كان الترتيب؟
1: كان عندنا احنا زي ما تعرف احنا بنبني زي بيت شعر.
0: نعم،
1: غادي يعني
0: يعني
1: ضمن
0: كان في معازيم عم تستنى هناك.
1: معازيم، وكان في يعني معازيم تستنى العروس. العروس ايش ذنبها ياخذوها معي على مركز الشرطة؟ وانا ايش
0: انت ايش
1: ذنبي؟
0: ذنبي؟ انت سالتني وسؤال وسؤالك بمحله. طيب والناس ايش صار بالعرس؟ يعني اللي كانوا عم بيستنوا، شو الناس روحت؟ اجى محامي حاول يكون معك؟ حدا حاول يساعدك؟
1: لا ما اجى محامي، لانه ما خلوني احط مجال يعني اني احط محامي، ما خلوني يكون في مجال اني احط محامي. و إيه لما جيت على العرس يعني كان عندي مصور غادي في العرس، اغلب الصور يعني انا مش موجود فيهم، يعني في مثلا عريس مش موجود في صورة العرس تبعه،
0: يعني صور الناس وصور الحضور بس ما في عريس وعروس.
1: ما في عروس ولا عريس ولا في شيء.
0: يعني مقلب. بعدين العرس مشي ولا خلاص يعني خربت الأمور للأسف؟ ديب
1: العرس يعني زي ما بتقول مش يعني مش 100%، يعني زي ما بتقول هو لازم كان يمشي 100% لو ما صار معنا الاشي هذا. بس يعني لما صار معنا الاشي هذا يعني 60% مثلا من العرس، والحمد لله نطلع خير.
0: نعم، يعني ادي اولا احنا من اولا بنبارك لك، بنقول لك مبروك، وان شاء الله يعني جوازة الظهر زي ما بقولوا. ويعني بعرف انه صعب، صعب كثير، وكان وانت بتفسيرك انه كل هذا كان عملية عنصرية يعني، وفيها بس محاولة مس فيك وايصال رسالة. انت عارف شو صار بام الفحم، تابعت اكيد وشو عم بيصير بمحلات تانية.
1: صار شفت ام الفحم لانه
0: نعم، يمكن الصوت عم بيشوش اذا، بس خليك تاخذ محل منيح. على كل بدي ارجع اقول لك احنا بدنا نحاول نعوضك شوي، بتعرف احنا عاده ما بنعمل هيك، بس بدنا نعوضك بهالكم النغمه، ونقول لك الف مبروك لك ولعروستك، وان شاء الله ما تشوف غير ايام سعيده وبالرفاه والبنين يا اديب. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. سلامات سلامات.

إذا نتماهى مع العريس والعروس مشقي بالسلام وهذه الرواية، استمعتم إلى التفاصيل وإلى أين وصل التفكير لدى وزير الأمن القومي وطاقمه وقيادة الشرطة والتصوير والإهانة، وهذا كان الهدف، وهذا يرتبط مباشرة بما ذكرناه أيضا واستمعنا إليه في الساعة الأولى ويوم أمس ما حصل في مدينة أم الفحم. هذا ما يثير الآن يعني تساؤلات، إلى أين سيستمر هذا الوزير في سياسته وتوجهه؟ وللأسف الشديد يعني نحن نريد فعلا أفراحنا أن تكون آمنة وهادئة، ولكن هل هذا هو التصرف المقبول؟ وأعود وأكرر، توجهنا إلى القيادة القطرية للشرطة، طلبنا أن نتحدث إلى اللاطق بلسانه أو أحد ضباط المسؤولين، ولكن جاء الرفض من قبلهم.

0: نخرج الآن إلى فاصل ونتابع بعد ذلك في محاور أول خبر.
1: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: لا لا لا لا لا
4: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات، بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
5: ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، وكنا في شقيب السلام استمعنا إلى العريس أديب أبو بلال وكيف تعرض لموقف سخيف يعني من قبل الشرطة ونشر صوره وعروسه بادعاء أنهم كانوا في موكب، وهذا الموكب عرقل حركة السير على شارع رقم 40 في النقب وتم اقتيادهما إلى محطة الشرطة. وهذا الملف الذي يرتبط أيضا بما تابعناه بالنسبة لأم الفحم. الآن إلى قضية أخرى تعيدنا إلى ملف الأرض والمسكن، ولكن ذكرت أن هنالك سياسة واضحة في موضوع مثلا أوامر الإخلاء والهدم والغرامات. حتى يوم أمس كنا في عسفة ولداية الكرمل، في الأسبوع الماضي في دير الأسد، في طمرة، في المشرفي، في منطقة وادي عارة تحذير هناك من قبل السلطات المحلية، في كفر قاسم، في الجنوب حدث ولا حرج. والآن هنالك من يعتبر أنه أي إمكانية لتوسيع مسطحات القرى والبلدات العربية هذا أمر خطير. خطة خمايسي، هكذا تحولت مؤسسات التخطيط لآلية لاحتلال الجليل من الداخل. هذا تم نشره في بعض وسائل الإعلام المحسوبة على اليمين والمدعومة من قبل جمعياته. والحديث عن بروفيسور راسب خمايسي. بروفيسور يعطيك العافية.
6: الله يعافيك، صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
5: توقعت هذا؟
6: من اليمين المتطرف كله متوقع، يعني إن بحاربونا على لقمة الأكل، بحاربونا بعملة الأطباء، كان باللغة، إن كان في الأعراس، إن كان في المشاهد العامة. يعني في مجموعة من اليهود الصهيونيين المتطرفين بحاولوا يعملوا بإنكار وجودنا وتنميتنا في وطننا، وفي نفس الوقت بحاولوا يخوفوا، يخلقوا نوع من تخويف لليهود العقلانيين المشاركين الصهيونيين كمان، ولكن بيعيشوا في داخل الحيز وحتى بالتقاء مع العرب حتى يفوزوا في الانتخابات. اليوم الهدف كلياته كيف بيقدروا هني يخلقوا نوع من فوبيا، من وهم وخوف إنه هذول العرب هن مسيطرين، ولذلك بعد 7 أكتوبر يستخدم بأدوات تخويف حتى إن يفوزوا بقوة ويغيروا تغيير عميق في داخل مؤسسات
5: الدولة. عن أي خطة يتحدثون؟ يعني هل هنالك لديك أنت مشروع؟ ونتحدث معك عدة مرات وفي عدة مناسبات وفي لقاءات لتوسيع القرى والبلدات العربية، وهذا بنظرهم مشروع، أم هنالك فعلا مشروع أنت تطبقه بفعل واقعنا المأساوي في التخطيط والبناء، وحتى يفهم المستمع على ماذا اعتمدوا؟
6: مشروعي أنا كراسم، كمخطط، كابن هذا المجتمع، كأكاديمي، كمهني، وكيف إحقاق الحقوق لسكان اللي هن بحاجة لحلول سكنية بحاجة لتخطيط يتناسب مع احتياجات ومتطلبات، تخطيط لينمي ويطور البلدات العربية كجزء من الحيز، هي تقاسم الخير العام بشكل عادل وبشكل متساوي. هاي مشروع قيمي أخلاقي اللي أنا موجود فيه مع آخرين اللي احنا بنعمل في هذا الموضوع، ولذلك ما في مشروع اللي والله كأنه مخبى، كأنه في عنده أجندة سرية، كل هاي الخزعبلات اللي بيطلعوها بعض الأشخاص كله، من كان مؤتمرات، إن كان لقاءات، إن كان منشورات، إن كان مكتوبات، يعني كل هاي أوراق مكتوبة، وهذا حق أهلنا علينا، حق أهلنا.
5: يعني أنت بحكم موقعك وأنت عضو في عدة هيئات وكذا، تعمل أمام مثلا مجلس التخطيط القطري، أمام لجان التنظيم، والهدف هو توسيع مسطحات البناء للقرى وبلدات عربية بشكل، يعني هذا يأتي من دافع من؟ يعني هل هنالك جهات رسمية تتوجه إليك وتطلب، أم السلطات المحلية؟ يعني أنت تعمل في أي فضاء بروفيسور راسم؟
6: تعمل أولا في السلطات المحلية العربية، ثانيا المؤسسات التخطيط، أنا بشتغل مع مؤسسات التخطيط، أنا بقدم لمؤسسات التخطيط، مؤسسات التخطيط تقر المخططات اللي بعملها من خلال لجان توجيه، من خلال عمل، يعني كجزء من عملية مستمرة. وعمل الأكاديمي هو نشر مقالات، نشر أوراق عمل، نقل كذلك عمل تقديم أوراق للإخوة أعضاء الكنيسة حتى نغير السياسات، واليوم مستمر في العمل لهذا الموضوع. يعني مسألة اليوم نعقد مؤتمرات، نعقد لقاءات، مش مستحيل السياسة الموجودة اليوم لا يمكن تستمر في حصر هاي البلدات، في خلق تعقيدات في منظومة الأراضي ونظام الأراضي، في خلق تعقيدات في عملية التخطيط، حتى بالنهاية يجي عاقب الإنسان العادي اللي بده يبني بيته، بده يتطور في وطنه، في بلدته، في قريته، في مدينته، يجي عاقب. وهي كله كأي شيء بتعمله كأنه في بسموها
5: يعني ما يطرح في قراءتهم أستاذ راسم، أنك تعمل على توسيع مسطحات البناء في العديد من القرى والبلدات العربية في قلب الجليل وفي مناطق مختلفة، وأن يكون لك تواصل جغرافي من خلال استخدام أدوات التخطيط، يعني بمعنى استخدام أدواتهم لكي تطبق هذا المشروع، واستخدام مثلا كلمة الرباط وغير ذلك، يذكرون الناصر، الريني، المشهد، كفر كنا، طرعان، سخنين، عرابي، دير حنة، علابون، شفا عمر، عبلين، طمرة، كابول، مجد الكروم، دير الأسد، ونحف، إذا نظرنا بمعنى التواصل الجغرافي بين هذه التجمعات، وهذا ما يثير القلق.
6: اولا مساله التواصل الجغرافي، في تواصل جغرافي، في اليوم احنا بندور مدرسه اللي بسموها مدرسه قاطعة على الحدود، يعني التعاون، الوظائف اللي موجود بين بلدات وتكامل وظائف هي حاله طبيعيه، لما مجتمع بيكبر وبنمو وبده احتياجاته، هي حاله طبيعيه، في توفير البنى التحتيه، الحيز العام، هي حاله طبيعيه. كل هذا التفكير اللي كأنه احنا موجودين في حرب، وهذا التفكير مش موجود عندنا، احنا موجودين في ضمن دائرة المواطنة، ضمن الحقوق المدنية، واجب على الدولة أن تقوم بتوفير هاي المركبات، واحنا بنعمل، أنا بعمل في سبيل من خلال مؤسسات التخطيط من أجل تغيير هذه السياسات، وفي اسمه مصطلح بسمه كاونتر بلانينج، تخطيط نقيض أو معارض، وفي أدفوكسي بلانينج، تخطيط معارض. في اليوم مدارس التخطيط مش موجودة بس في إسرائيل، موجودة في كل العالم، وأنا بعلم الطلاب عندي على النقد وعلى الحضور، وفي كثير من الطلاب اللي موجودين في مؤسسات التخطيط وبيشتغلوا، وذلك في لزملاء، وكذلك إنشاء جيل جديد من المخططين.
5: ولكن سؤالي أستاذ راسم، هذا من تحرك في هذا الموضوع برأيك، هم من يعملون معك ولديهم قلق، أم لأنه كل أعتقد ما ذكرته أنت في حديثك، كل ما يذكر وذكرته الآن مكتوب، وهذه أوراق علنية ومخططات علنية موجودة، يعني لا نتحدث عن أي شيء سري هنا وغير مكشوف.
6: لا نتحدث.

0: على إشي سري، ولكن هناك من اليمين من يعرض أمام المجتمع اليهودي في الجليل ويخوفه من حالة وجود العرب، وكأنه وجود العرب بخوفهم. لما عملت مخطط هيكل لكفر كنا، لما بنعمل مخطط لدير الأسد بمر في مؤسسات التخطيط، مؤسسات التخطيط حتى جزء منه يمول من وزارة الداخلية، وإذاك هذا مطلب. ومش بس رأس الخمايس اللي بيعمل عمليا، لما بتطلع على لجان حكومية رئيسة اللي بديت من 120 يوم، بعدين مراقب الدولة، كلها أقرت أنه في هناك تمييز تخطيطي ضد المواطن العرب، في تمييز بحيث منحهم مساحة بالأراضي اللي تكفي متطلباتهم. هاي كلات التمييز لازم نقضى عليه، لازم ما يضلش. وذاك من يظن أنه هذا والله هو ضد كأنه اليهود، وغلط، لأنه هاي التفكير في المعادلة السفرية هاي أحد الأفكار اللي بطرحها اليمين المتطرف.
1: السؤال هذا، هذا الموقف الذي يحاول تصديره الآن، كيف سيؤثر أولا على عملك برأيك، وهل هذا سيؤدي مثلا إلى تخوف البعض من زملائك ومن هم في موقع مسؤولية في هذه اللجان أن يتجاوبوا مع هذا المخطط خوفا من اليمين؟
0: أولا أنا سأستمر كراسم، لأن أنا أؤمن بعمل بشفافية في مش بالظلام إنما في ضوء الشمس، لأنه هذا حق أهلي، وأنا كأكاديمي كبروفيسور كمخطط كناقد هذا مطلوب مني، وسأستمر، ما حدا راح يثنين. اثنين، إذا بعض الأفراد من موجود مؤسسات التخطيط بده يصير فيه نقاش، يعني العملية مش عملية والله، لأنه واحد أطلع إشاعة في هذا الحال، والناس أنا بتصور حتى مؤسسات التخطيط واعيين أنه هاي المجموعة متطرفة اللي بتحكي في مصطلحات،
1: لأن الأسبوع الماضي عملوا إشاعة بروفيسور راسم، وشفت وين وصلت الأمور مع الأطباء. يعني اليوم مش كل إشاعة يتم ضحضها، بيتعاملوا مع كل شيء وكأنه أصبح حقيقة للأسف.
0: مع مزيد الأسف في نوع من صوت موجود اليمين في قبل الانتخابات بحاول يوجد نوع من تخويف من العرب، بتخويف من المواطنين العرب اللي هن بدهم يسعوا يشاركوا يحضروا يشاركوا في العايز العام، يكونوا حاضرين ينموا يتطوروا. في ناس يفكروا هذا على حسابهم، وإذا كده هن بدهم يفكروا على حسابهم، يعني شو احنا نوقف ما نعملش، ما نطورش بلداتنا، ما ننميش باحتياجاتنا، ما نتشاركش مع مؤسسات التخطيط؟ هذا مش موقف. وإذا الموقف المسؤول الجدي إنها مستمر نعمل، منقنع ومنقر في الإقرار في توسيع بلداتنا العربية، في توسيع مناطق النفوذ. وأنا برأيي الجواب واضح في هاي الأمور عزيزي جاك. الجواب هي كيف تكون لنا إرادة سياسية لتقاسم الخير العام، وأنا المطلوب منا أهلنا مشاركة في الانتخابات حتى من خلال الصوت كمسؤولية، إنه نقدر نقوي الصوت العاقل، الصوت اللي بده ينمو وتطور، بده حضور، ونحاول هاي المجموعات المتطرفة اللي بتشوف كل إمكانية للتطور وفرص عمل للعرب، إن كان أطباء عرب، إن كان لغة عربية، إن كان أعراس، إن كان بناء بيت، إن كان
1: نعم، لأنه وصلت الأمور إلى كل المرافق، من العرس اليومي إلى قسيمة الأرض للأسف الشديد، هذا واقع الحال. على كل، أنا أشكرك بروفيسور راسم على هذه الإضاءة.
0: أستاذ أمور وجودية. ولذلك مهم جدا إحنا نبدأ نوعى، نكون مسؤولين، نقدر نتوافق، نقدر نبني قواسم مشتركة، ونقدر نروح للانتخابات بشكل بصوت قوي حتى فعلا نوصل أكثر إخوة ونغير هاي الحكومة ونضعف هذا الصوت اليميني المتطرف.
1: أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير. شكرا.
0: شكرا، صباح الخير.
1: إذن بروفيسور راسم خمايسي مخطط المدن، وما نشر في الأيام الأخيرة من قبل جهات يمينية اعتبروا هذا خطر يعني كبير، وما سمي بمخطط خمايسي لضمان التواصل الجغرافي بين مدن وبلدات عربية، واعتبر هذا كتهديد استراتيجي بنظرهم. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو زميل مجد كرام، نتحدث مرارا وتكرارا عن قضايا عديدة في البعد الاقتصادي، ولكن كم تكلفة الحرب، فاتورة الحرب؟ زميل مجد يعطيك العافية، صباح الخير، سلامات.
2: صباح الخير جاكي، سعد صباحك. سؤال مهم جدا والأهم، مين راح يدفع هاي الفاتورة الضخمة؟ تحقيق صحفي ضخم نشرته ذا ماركر، سلسلة من المنشورات، وبدأوا بأول واحد فيها اللي عم بورجي على أغلى حرب بتاريخ إسرائيل والأرقام فيه بتحبس الأنفاس. يعني الحرب اللي اندلعت ب7 أكتوبر 2023 بعدها مستمر.

0: من تقريبا 3 سنين كلفت حتى الآن حسب التقديرات حوالي 420 مليار شيكل. قريبا جدا هاي الفاتورة نفسها رح توصل لنص تريليون شيكل، يعني 500 مليار شيكل. يعني عشان نفهم حجم الحدث، بكل عقد من تاريخ إسرائيل الاقتصادي كان في حدث ضخم غير وجه الاقتصاد، تعويضات ألمانيا في الخمسينات، حرب الأيام الستة، حرب أكتوبر، انهيار البنوك والتضخم بالثمانينات، موجة الهجرة الكبيرة بالتسعينات. كنا مفكرين أنه الكورونا هي حدث العقد الحالي لحد ما وصلنا لسبعة أكتوبر. تحقيق بيكشف كيف انفتحت حنفيات الميزانية بالكامل من أول لحظة، من صباح 7 أكتوبر انفتحت الحنفيات. الرسالة اللي نقلها مدير عام وزارة الدفاع وقتها ورئيس الأركان اليوم إيال زمير مع المستشار المالي لرئيس الأركان كانت جملة واحدة: اشتغلوا اعملوا تطلعوش على المصاري. نتنياهو نفسه مصدوم من حجم الكارثة قال ببداية الحرب في مصاري للكل، تهكلوش هم. تصريح مشترك مع سموتريتش أضاف تعليمات واضحة: افتحوا الحنفيات، ضخوا المصاري لكل حدا بيحتاج مصاري. والنتيجة تضاعف حجم بأيام حجم الجيش من 6000 جندي احتياط بالمتوسط ل 220 ألف خلال أيام بسيطة. أوامر الاستدعاء انبعتت بلا حساب، آلاف جنود الاحتياط خدموا فترات طويلة حتى لما ما كانش في حاجة فعلية أو لما كان في حلول أرخص. يعني في إجماع واسع بين المسؤولين اللي تحدثوا على الموضوع مع صحيفة ذا ماركر انه صدمة 7 اكتوبر كانت حرب مبذرة جدا بالسلاح بالذخيرة وبالاعتماد المفرط على الاحتياط. يعني من اقصى اجزاء التحقيق هو عمل الكابينيت الاقتصادي اللي كان مفروض يدير الجانب المالي للحرب. الكابينيت اللي كان برئاسة وما زال برئاسة بنيامين نتنياهو اجتمع مرات قليلة وغالبا بدون نتنياهو نفسه. يعني مسؤول اقتصادي حضر جلستين ووصفهن بكلمة واحدة محرجة جدا. حتى مراقب الدولي انتقد النشاط، نشاط الكابينيت الاقتصادي بشدة. يعني القرارات الحقيقية اتخذت بمكان تاني، القرارات الاقتصادية المهمة ببداية الحرب صارت ببنك إسرائيل اللي قرر فتح البورصة عشان يبث السيطرة وأعلن استعداده لبيع حتى 30 مليار دولار لمنع انهيار الشيكل وقتها، وبالحوار الأمني مع أمريكا اللي ضخت ذخيرة بجسر جوي وزادت المساعدات الأمنية بتقريبا 9 مليار دولار.
1: ولكن أنت بدأت حديثك مجد، من سيدفع؟ من سيدفع؟
0: سؤال معقد جدا، وإحنا بفترة انتخابات. يعني القرار المالي وقتها، بس هي إشارة عمين رح يدفع. القرار المالي الأهم وقتها وبالحرب كان رفع الضرائب ب 35 مليار شيكل بالسنة. ومين بدفع الضرائب؟
1: إحنا
0: بندفع الضرائب. يعني بس هاد فقط بعد ما خفضت وكالات التصنيف الثلاثة موديز S&P وفيتش تصنيف إسرائيل وخوفا من أزمة مالية حادة. ومع هيك في موضوع واحد ظل يتدفق: الأموال الائتلافية استمرت كالمعتاد. يعني إسرائيل رح تصرف حوالي 1.5 تريليون شيكل على الأمن بالعقد القادم بحسب المعطيات، وكل هذا بيصير قبل ما يحقق بالإخفاق الأكبر بتاريخ الدولة بدون صياغة واضحة أمنية محدثة وبدون متشير حكومي لمصادر تمويل هاي الإضافات الهائلة. بنفس الوقت المساعدات الأمنية تقريبا عم تختفي، 4 مليار دولار سنويا متوقع تتقلص وتتوقف كليا بالسنوات القريبة، والحرب زادت الدين الوطني حوالي 400 مليار شيكل. جاكي، يعني ملخص الموضوع، التحقيق بيظهر 3 أسئلة وكلها راح تنفجر بعد الانتخابات. يعني أولا، هل حصلت إسرائيل على أمن كافي مقابل كل هالمصاري؟ الجواب بده سنين طويلة. هل كان ممكن نوصل لنفس النتيجة بتكلفة أقل بحسب الإجماع الإداري في الدولة؟ الجواب هو نعم، الحرب كانت مبذرة وممكن كانت تكون أقصر ولو كان في اهتمام حقيقي بالتسويات السياسية. والسؤال الثالث، السؤال الأصعب، رفع ضرائب 2025 كان بس مقبلات، كانت تحلاية كما قبل ما نبدأ بالوجبة الرئيسية اللي جاي بعد الانتخابات. مين راح يدفع فاتورة نصف تريليون شيكل؟ هذا السؤال اللي كل المتنافسين بالانتخابات بتمنوا ولا حدا يسألني إياه بالأشهر القريبة،
1: لأنه كمان صعب وهذا سيكون له تداعيات كبيرة. ننشغل في السياسة، ولكن ماذا عن الاقتصاد؟ وبدون شك أيضا ثقل كبير للحكومة القادمة. شكرا مجد، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات. إذن زميل مجد كرام، فاتورة الحرب 420 مليار شيكل قد تصل إلى نصف مليار شيكل أو نصف 500 مليون. 500

0: مليار شيكل، نص تريليون شيكل، هذا هو الرقم. من الكثر الأصفار بطلنا نعرف. ننهي البرنامج بعد فاصل أخبار، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في يوم جديد. إلى اللقاء.
1: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري، المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجد الكروم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هناك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
8: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
10: صباح الخير.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن فك رموز جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهجاء البالغ من العمر 34 عاما داخل صالون للحلاقة في مدينة طمرة مطلع الشهر الماضي. وبحسب بيان الشرطة، تم اعتقال مشتبهين اثنين على خلفية الجريمة، بينهما قاصر يبلغ من العمر 17 عاما يشتبه بأنه نفذ عملية إطلاق النار، حيث من المتوقع أن تقدم بحقهما لائحة اتهام. وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار كان يستهدف قريب المشتبهين على خلفية نزاع عائلي، إلا أن الرصاص أصاب أبو الهجاء عن طريق الخطأ ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من سكان مدينة يافا في العشرينيات من عمره للاشتباه بتورطه في أعمال تخريب وإلحاق أضرار داخل كنيسة القديس أنطونيوس في يافا. وبحسب بيان الشرطة، أقدم الشاب على تحطيم عدد من التماثيل التي أسقطت على الأرض وتحطمت، إضافة إلى صلبان مكسورة وجدت على الكراسي وعلى أرضية الكنيسة. أصيب طبيب مقدسي جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء وجوده مساء أمس في منطقة جناتا شرق مدينة بيت لحمة. وبحسب مصادر محلية، أصيب الطبيب ماجد دويات وهو من قرية سورباهر جنوب القدس بكسر في يده أثر اعتداء نحو 10 مستوطنين عليه بالحجارة والعصي أثناء وجوده في منطقة جناتا، كما حطموا زجاج مركبته. انطلقت صباح اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود لاختيار قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست المقررة نهاية أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 140 ألفا من أعضاء الحزب. وقال نتنياهو إنه سيصوت لاختيار قائمة فائزة تضمن عدم تشكيل أيزنكوت وجولان حكومة ضيقة مع الأحزاب العربية. وبحسب القائمة النهائية التي نشرت مؤخرا، تضم خانة القطاع غير اليهودي 5 مرشحين بينهم الدكتور سمير زيدان وأيوب قرة وشكيب شنان. أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم عدة شبان خلال توغلها بنحو 10 آليات في قرية عابدين بريف درعا الغربي. هذا ولم تذكر القناة حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن حجم القوة المتوغلة وملابسات الاعتقال. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية التصعيد واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تصر على تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة، مشيرة إلى وجود عشرات المحاصرين من عناصر حزب الله تحت الأرض، وأن الجيش أحبط محاولات الحزب لإنقاذهم. من المقرر أن يلتقي المبعوثين الأمريكيين كوشنر وملادينوف اليوم برئيس الوزراء نتنياهو بعد لقاء جمعهما أمس بوفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر بحضور مصري وقطري وتركي. وبحسب التقارير، أبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من القطاع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تخف وطأة الحر ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويفا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: طب يومكم أسعدتم أوقاتا إذاعة الشمس، يوم جديد. هاكم مثالا آخر وصورة أخرى لسوء سلوكيات الشرطة وقلة مهنيتها. الشرطة التي تعتقل العرسان وتقتحم الأعراس وتبذل أكثر من 1,000,000 شيكل للوصول إلى إسرائيليتين قررتا الاختفاء برغبتهن وبمحض إرادتهن، لا تستطيع أن تتعامل بشكل حقيقي مع العنف والجريمة. الشرطة التي ترتئي أن تبذل جهودا كبيرة لخدمة من يقف على رأسها ولخدمة سياساته ودعايته الانتخابية. يوم جديد ما بين الأمور المختلفة، الإقليمي والمحلي، المجتمعي والاقتصادي والرياضي. سننتقل تباعا في عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاط. أستاذ العلاقات الدولية بروفيسور أيمن يوسف، أسعدت صباحا.
1: صباح الخير عزيزي، تحياتي لكم.
0: انتهت المهلة يوم أمس، تلك المهلة التي لم تكن أصلا مهلة، تحدثوا عن نوع من الهدنة كانت أبعد ما تكون عن الهدنة.
1: نعم، أنا بعتقد لم تكن هي هدنة بقدر ما كانت هي غياب الخيار الأمريكي الحقيقي. يعني بصراحة تمديد الهدنة والذهاب إلى ما يسمى بالإطار العام، هذا يعني إنه الخيارات الأمريكية محدودة، وبالتالي في هناك يعني التلاعب بالكلمات والألفاظ والمصطلحات. نحن الآن أمام مفترق طرق. أنا بعتقد إنه ترامب راح يروح باتجاه ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية، محاصرة إيران عبر البحر وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على بعض الدول والشركات التي تتعامل معها، وأستبعد خيار عمل عسكري يعني كبير على الأقل حتى نوفمبر القادم.
0: إذن ترامب الآن لا يعلق آمالا على العسكر، إنما يعلق آمال على الخنق الاقتصادي.
1: هي كذلك، هي هذه هي البدائل. يعني ترامب في كل الترندات والتصريحات التي كانت تخرج منه يعني في الآونة الأخيرة مال إلى الخنق الاقتصادي أو إلى الحصار الاقتصادي أو إلى العقوبات الاقتصادية، تترافق طبعا مع حصار بحري مستمر، وهذا يشي أنه العمل العسكري قد استنفذ في هذه المرحلة. ويبدو أنه ترامب أغلب العوامل التي دفعته بهذا الاتجاه هو العامل الداخلي والرأي العام وأسعار الوقود وحساسية الرأي العام الأمريكي لمثل هذه القضايا، وهو على باب الانتخابات.
0: بالتوازي، الباكستان وقطر تواصلان الجهود.
1: أنا بعتقد نعم، والتطور الهام يعني التطور الهام، تراجعت الجهود الباكستانية نوعا ما أو أحبطت أو شعرت في الإحباط. في هناك زيادة مفعولية وفاعلية المسار القطري والمسار العماني، وبتعرف هذول المسارات الثلاث أنا برأيي يعني تقريبا بخدم الاستراتيجية الأمريكية في البحث عن بديل ومحاولة مساعدة ترامب ربما لخفض سقف التوقعات العالية. لذلك نعم، المسار العماني القطري الباكستاني ما زال مستمر على فاعلية المسار القطري في هذه المرحلة، وأنا بعتقد يعني قطر إلها كل هذه التركة المعرفية المرتبطة بالمفاوضات والوساطة. وأعتقد أن الباكستانيين نوعا ما ربما شعروا بشكل من أشكال الإحباط، والدليل على ذلك يعني التجوا أكثر إلى المسار السعودي التركي والتحالف الجديد ربما لترتيب الأوضاع الإقليمية في مرحلة يعني الحرب وما بعد الحرب.
0: دول النفط الخليجية بروفيسور أيمن يوسف هي أحوج ما تكون لحلحلة هذا الصراع. إغلاق مضيق هرمز يمنع هذه الدول من أن تصدر نفطها وغازها.
1: نعم، 90% من عائدات هذه الدول تأتي من

0: تأتي من البترول ومن الطاقة، وأكثر من 80 إلى 85% صادراتها ووارداتها تخرج من هذا المضيق، وبالتالي هي المتضرر الأكبر. يعني المتضرر الأكبر من هذا الحرب هي دول الخليج، تأتي طبعا بعدها الصين والهند وكوريا وهذه الدول الآسيوية. وبتعرف ترامب هو يعني يرجح أيضا على هذه المعادلة، وكأنه يرسل رسالة لدول الخليج إنه الأمن الغذائي وأمنكم الاستراتيجي مش أولوي عندي في هذه المرحلة. لذلك بدأت هذه الدول تبحث عن بدائل حتى على مستوى الحلفاء التقليديين، وبدأت تنظر إلى باكستان وتركيا ومصر، وحتى ممكن امتداداتها إلى الهند والصين مستقبلا.
1: بعض المصادر تحدثت عن مسار سري ما بين الولايات المتحدة وإيران.
0: ممكن يعني هذا ممكن على يعني على على شاكلة مسار أوسلو ما بين منظمة التحرير وإسرائيل في مرحلة ما. الأمريكان والإسرائيليين ربما عندهم هذه الرغبة، وأنا بعتقد إذا كان في هناك مسار سري إيراني أمريكي أعتقد إنه الأتراك يمكن أن يساعدوا فيه، لأنه تركيا لحد الآن لم تلعب الدور المأمول كما هي الباكستان وقطر وسلطنة عمان. وبتعرف الأتراك عادة بيحاولوا يعملوا هذه الاختراق ربما بمساعدة بعض الدول الأوروبية على شاكلة مثلا سويسرا، لأنه هذا الخط ممكن ويمكن أن نتفاجأ أنه فعلا الإيرانيين والأمريكان وصلوا إلى تسوية، لكن في نهاية المطاف أعتقد هذه التسوية راح تكون على حساب العرب ودول الخليج، وراح تعمل فركشة للتحالفات الأمريكية في المنطقة.
1: وجود كوشنر في المنطقة وجولاته الماكوكية لا ترجح مثل هذه الاحتمالية؟
0: أعتقد يعني كوشنر في هذه المرحلة يحاول أن يرسل رسالة لنتنياهو على وجه التحديد إنه الملفات الشرق أوسطية كلها متكاملة، الإنجاز في غزة ينعكس على الإنجاز في لبنان وكذلك على الجبهة الإيرانية، وبالتالي أمريكا تنظر لكل الملفات بشكل متكامل. نتنياهو يحاول أن يجزئ ربما هذه يعني الملفات. نتنياهو أنا برأيي نجح بشكل كبير بإظهار إنه ترامب هذا رجل ترندات وإنه يقول ولا يفعل، وعزز نتنياهو هذا، وبالتالي أنا برأيي أجا كوشنير بهذه المهمة لإرسال رسالة لإسرائيل أن تتحرك بشكل إيجابي على ملفي قطاع غزة ولبنان، لأنهم مرتبطات استراتيجيا وعضويا بالملف الإيراني.
1: نعود إلى الواقع الاقتصادي بروفيسور أيمن يوسف. الحصار الاقتصادي الإيراني يوازيه بشكل أو بآخر إغلاق مضائق هرمز. السؤال ربما يرفع الراية البيضاء في البداية، أولا لأنه إغلاق مضيق هرمز قد يرفع مرة أخرى أسعار النفط.
0: أنا أعتقد لن يكون هناك دولة، لا أمريكا لن ترفع الراية البيضاء ولا حتى الإيرانيين، وهذا بجوز حكيته من خلال يعني محطتكم الكريمة أكثر من مرة. هذا صراع ممتد لن يحسم بالضربة القاضية، هذا صراع يمكن أن تتراكم فيه ربما الضغوط والجهود من أجل الوصول ربما إلى تسويات جزئية. أنا بعتقد سنعيش في زمن التسويات الجزئية بين الإيرانيين والأمريكان لفترة ما، لكن لن نصل إلى وضعية إنه أمريكا ستعلن يعني الراية البيضاء ولا حتى الإيرانيين. بتعرف أمريكا دولة عظمى، يمكن ترامب يعلن الانتصار الكبير وينسحب من هذا الملف جزئيا، وإيران يمكن أن تتنازل هنا وهناك، لكن لن تصل إلى وضعية السرندر أو الاستسلام أو رفع الراية البيضاء. أنا بعتقد هذا الملف سيستمر بالصعود والنزول، قوة ضرب عسكرية، مفاوضات، حصار لفترة ما قبل يعني من أجل أن تتغير أو قبل أن تتغير ربما المعادلة إما داخل أمريكا أو داخل إيران.
1: حتى وإن كانت إيران أصلا يعني لم تأتي لهذه الحرب واقع اقتصادي جيد، وهي أنهكت بعد هذه الحرب بطبيعة الحال، واستحالة أو تعذر تصدير النفط يعني يصعب عليها الوصول ربما تلبية حاجات أساسية.
0: يعني أنا برأيي تعرف إيران تحت الحصار منذ عام 1979، فإحنا بنحكي تقريبا عن 47 عام. يبدو أن المجتمع الإيراني تأقلم، ويبدو أن شرعية النظام جزئيا ما زالت مستدامة بشكل أو بآخر، وبالتالي الإيرانيين تكيفوا مع هذا الحصار. لهم عراقات عضوية كبيرة مع الهنود ومع الصينيين ومع الروس، وبعتقد لهم علاقات جيدة حتى مع الباكستانيين ودول آسيا الوسطى وتركيا. هذا ساعدهم بالالتفات ربما على العقوبات. يجب أن ندرك أن جزء من البترول الإيراني ما زال يباع حتى عبر الأراضي التركية، لأن تركيا مستفيدة اقتصاديا من هذا الالتفاف على العقوبات كما هي الهند والصين. وبالتالي

0: الإيرانيين إضافة إلى التكيف وقدرتهم ربما الالتفاف على العقوبات والحصار الأمريكي، في هناك أيضا رغبة إيرانية ربما يعني بالصمود، ورغبة إيرانية في طرح ربما بدائل والاعتماد على متغيرات ما في الداخل الأمريكي أو في منظومة دولية، اللي في نهاية المطاف ستقنع الأمريكان بأهمية الذهاب إلى طاولة المفاوضات وعمل تسوية مع الإيرانيين.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال بروفيسور إيمان يوسف أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية. إذن انتهاء المهلة وربما الهدنة الغير هدنة يوم أمس، المسارات تتوالى، وفي هذه المرحلة يبدو بأن المحور يتحول إلى المحور الاقتصادي بدل المحور العسكري.

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
7: الشمس دائماً.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لوخم ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
8: לאן התחריד לא יועלג מרידן, והעונסוריה לא תנקיד חיה. איזעת השמס, מעכם.

إذن كنا في الملف الإقليمي وتواصل التفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الوساطة القطرية في أغلب الأحيان. كوشنر في المنطقة يصول ويجول ويحاول أن يصل نوعا ما إلى تفاهمات. يوم أمس كان في لقاء مع الدول الوسيطة، والآن يصل إلى البلاد ليلتقي بنتنياهو. بطبيعة الحال الملف الغزي هو ملف محوري في هذه المرحلة، بعد موقف واضح وناقد من الدول الوسيطة لسلوكيات إسرائيل وتعنتها ومنعها أو تلكؤها عن إتمام هذا المسار.

ونحن سننتقل ما بين الملفات المختلفة من الملفات المحلية والانتخابية، وبطبيعة الحال كلما اقتربنا من الانتخابات ستزداد حجم وزخم الملفات الانتخابية. نحن في فترة الانتخابات التمهيدية للأحزاب المختلفة، واليوم عند 10 صباحا تبدأ الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود. هذه الانتخابات التي شهدت الكثير من الالتماسات والكثير من المد والجزر، اليوم ربما بعد منتصف الليل قد نعرف النتائج، لكن واضح بأن كثيرا من النواب والوزراء يشعرون بقلق شديد قبيل هذه المرحلة.

إذن ما بين هذه الملفات سننتقل تباعا بعد نغمات قصيرة.

0: نحن إلى الواقع الفلسطيني وإلى جهود الوسطاء في هذه المرحلة، الكثير من القضايا على المحك. دكتور سفيان أبو زايد، أسعدت صباحا. صباح الخير دكتور سفيان.
1: ألو،
0: الآن نسمعك بشكل جيد. دكتور سفيان أبو زايد، أسعدت صباحا. دكتور سفيان، هل تسمعني؟ نحن نحاول أن نحادثك وأنت متواجد في القاهرة، سنحاول أن نجدد الحديث مرة أخرى.

0: الكثير من التساؤلات حول الواقع الفلسطيني بعد بيان الوسطاء يوم أمس ولقاء كوشنر بنتنياهو هذا اليوم، تساؤلات حول دور حركة حماس المستقبلي ومشاركتها في الانتخابات. نحن سنحاول أن نجدد الاتصال الهاتفي، نود أن نحادث المحلل السياسي وقيادي فلسطيني. دكتور سفيان، أسعد الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور لك ولكل المستمعين.
0: الآن نسمعك بشكل جيد. الكثير من القضايا الإشكالية على المحك في هذه المرحلة، أولا نبدأ من بيان الوسطاء الناقد لإسرائيل يوم أمس، كيف ترى؟
1: يعني أولا الأمور واضحة، يعني وبالنسبة لخارطة الطريق التي أجريت بشأنها مفاوضات على مدار أشهر و كانت بعلم وموافقة نتنياهو قبل أن يتم تقديمها أو لحماس وللفصائل الفلسطينية بعد أن وافقت عليها حماس. عمليا نتنياهو بدأ يضع شروط هدفها التهرب من تنفيذ هذه الخطة، مرتبط طبعا بموعد الانتخابات، لأنه موافقة حماس بالنسبة له جاءت في وقت قاتل من الناحية الانتخابية، لذلك بدأ يضع شروط. هذا أولا. ثانيا، عمليا الوسطاء الذين كانوا شركاء في هذا الاتفاق يدركون أن إسرائيل لم تلتزم في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بعد توقيع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين والجثاميين. الحديث هنا عن المرحلة الأولى من إدخال 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، منها 50 محروقات بنزين وسولار وغاز، وإدخال معدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء ورفع الركام، منها ترميم المستشفيات، ترميم المدارس، ترميم الطرق إلى آخره. كل هذا إسرائيل لم تلتزم بها، وبالتالي بيان الوسطاء واضح، ويعني ليس فيه أي شيء له علاقة ببحث أو البحث عن مبررات فقط لتحميل كافة الأطراف المسؤولية. لا، هناك طرف أساسي يتحمل المسؤولية، عدم لم يلتزم بالاتفاق، وهو إسرائيل. هذا هو الواضح. يعني
0: حركة حماس دكتور سفيان يبدو بأنه فهمت بأن الخيار العسكري لم يعد خيارا واقعيا، والآن تحاول أن تبحث لها عن دور سياسي.
1: يعني للأسف الشديد موافقة حركة حماس جاء متأخرا جدا. لو جاءت هذه الموافقة قبل سنة على سبيل المثال، أو بعد 7 أكتوبر والإدراك أن حجم الكارثة كبيرة وأن الثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني كبير، لو كان هناك إدراك منذ البداية ربما لا اختصرنا الكثير من المعاناة واختصرنا الكثير من التدمير. ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. وبالتالي حركة حماس، نعم، يعني في النهاية لم يكن القرار سهل بالنسبة لها، لأنه هذه حركة أيديولوجية

0: أنشأت على أساس تحرير كل فلسطين وعودة اللاجئين، وجاءت بأفكار غير وسطية في كل ما يتعلق بإدارة الصراع مع إسرائيل. ولكن اضطرت إلى أن تسلم بالأمر الواقع بأن عليها أن تتنازل عن سلاحها. القضية ليست سهلة، الإسرائيليون عمليا حاولوا أن يبهتوا من هذه الخطوة لأنهم لا يريدون أن يدفعوا أي ثمن، ولكن الخطوة هي كبيرة جدا.
1: الخطوة كبيرة دكتور سفيان، الخطوة كبيرة، ولكن هل يمكن لهذه الخطوة أن تتم وفي غزة هناك الكثير من السلاح موجود لدى أطراف وأطياف أخرى في غزة من عائلات ومن ميليشيات؟
0: تمام يا عزيزي. أولا يعني كوشنر جاء أمس وكان من المفروض أن يلتقي نتنياهو في البداية، وبعد ذلك تغير المسار، فضل على ما يبدو أن يلتقي بقيادة حماس لكي يسمع منهم تأكيدا على أنهم بالفعل ملتزمون بتنفيذ خارطة الطريق وملتزمون بنزع السلاح. لذلك هو سمع منهم هذا، أخذ منهم هذا، وفي طريقه إلى نتنياهو سيلتقي به اليوم. في اعتقادي سينقل لهم الشعور بأنه تأكد من أن حماس موافقة وأن عليه أن يقدم على خطوات أو عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تخرب ما بنته الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام على مدار الفترة السابقة. الآن فيما يتعلق بموضوع السلاح، هناك المسألة ليست سلم سلاحك وروح، وبمعزل عن تطورات أخرى ستكون هناك قوة فلسطينية شرطية ربما يتجاوز عددها 15 ألف عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة إلى مجلس السلام، والمسؤول عنها اللجنة الوطنية لإدارة غزة خلال العامين القادمين. هذه القوة الشرطية هي التي ستكون كفيلة بحفظ الأمن، وهي السلاح الوحيد الذي سيكون في غزة. لن يكون هناك لا سلاح عائلات ولا سلاح تنظيمات ولا سلاح ميليشيات إسرائيلية يعني تعمل على تعزيزها من أجل خلق هذا الواقع،
1: لأنه لم نلحظ التزام إسرائيلي بتجريد الميليشيات التي سلحتها من السلاح التي أعطتها إياه قبل فترة
0: مجلس. هذه مسؤولية مجلس السلام، وهذه مسؤولية الولايات المتحدة والرئيس بوش والرئيس ترامب المسؤول الذي هو صاحب هذه الفكرة. هذه مسؤوليته، هذه مشكلة ستكون مشكلة أمريكية إسرائيلية. لن يكون هناك تسليم سلاح خفيف من قبل الفصائل، تقدير هذا الشخصي، لن يكون هناك تسليم سلاح خفيف مع وجود الميليشيات المسلحة. هذه الميليشيات من أجل أن يتم تنفيذ الخطة يجب أن يكون حلها. أعتقد أن هذه الخطة موجودة، يعني هذا الأمر موجود في خارطة الطريق.
1: بالتوازي دكتور سفيان، هناك انتخابات وشيكة، وهذه الانتخابات إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان بأن تشارك حركة حماس بشكل مباشر رسمي في هذه الانتخابات.
0: يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية لم أسمع أنها وضعت حظرا لمشاركة حماس، بالعكس ربما عندما تدخل الأخ محمد دحلان بين حماس ومع كوشنر مباشرة، لا كان هناك تعهدا أمريكيا بأن لا يتم تعطيل العمل السياسي لحركة حماس. هذا كان أحد الضمانات التي أخذتها، ولذلك حماس وافقت على موضوع الاعتراف أو التعامل مع خارطة الطريق. وحتى في اجتماع كوشنر أمس في اعتقادي أن هذا الموضوع طرح، وفي اعتقادي أن كوشنر قال لهم أن المشاركة السياسية تأتي بعد نزع السلاح، بمعنى لن يكون هكذا هذا ما فهمته، لن يكون هناك الأمر مرتبط المشاركة السياسية مرتبطة في موضوع السلاح. هذا هو الواقع، لكن في النهاية ليس هناك فيتو. هذا ثانيا أنا في اعتقادي

0: شخصي أن من الصعب الحديث عن انتخابات، ومع كل الاحترام الشديد لكل هذا الحماس الموجود أن هناك انتخابات في 28/11 ستجرى في السلطة الفلسطينية. يعني في تقديري الشخصي الأمر ليس سهل وليس مضمون وليس أكيد، لأن الظروف التي كانت سائدة عام 2020/21 عندما تراجع الرئيس عباس عن هذه الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى في شهر 5/21 بذريعة أن إسرائيل لم توافق على المشاركة في الانتخابات في القدس. طب هي إسرائيل الآن شاركت وافقت؟ يعني مثلا يعني في 28/11 إسرائيل ستسمح للفلسطينيين المشاركة في الانتخابات في القدس؟ يعني فاعتقادي أن هذا يعني أمر غير وارد. وبالتالي أضيف إلى هذه العقبات هي موضوع غزة وما جرى في غزة. باختصار شديد، بمعنى التوقف عند هل ستشارك حماس في هذه الانتخابات أو لا تشارك حماس، يجب أن يسبقها سؤال هل أصلا ستجرى انتخابات في الضفة الغربية وغزة أم لا تجرى.
1: وإذا لم تجرى هذه الانتخابات، التساؤل الآن دكتور سفيان، كيف يمكن للقيادات الفلسطينية أن تستعيد شرعيتها في ظل
0: ليس هناك شرعية لأي مؤسسة فلسطينية أو أي قائد فلسطيني منذ 20 عام، يعني ليس من الآن. وبالتالي هناك قيادات لا تفرق معها أن شرعية أو غير شرعية، هي تمنع الشرعية لنفسها كما هو الحال منذ سنوات طويلة. الوضع الفلسطيني باختصار شديد هو ليس على أحسن حال.
1: هذه صورة صعبة للواقع الفلسطيني. أشكرك.
0: هذا هو الموجود للأسف الشديد، يعني بدون ميك اب، يعني
1: لا بدون مكياج. هاي صورة أنا أشكرك دكتور سفيان، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، المحلل السياسي ابن مدينة غزة، وتحدثنا وإياه من القاهرة. نحن إلى فاصل بعدما كنا مع الواقع في غزة. كوشنير سيلتقي هذا اليوم بنتنياهو، السؤال أي رسائل وأي مطالب سيتم وشروط يتم طلبها من نتنياهو. نتنياهو المنشغل بالانتخابات التمهيدية، ليس له بد إلا أن يخصص جزءا من وقته للقاء كوشنير. فاصل ونعود.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات

0: نخلي الأصلية.
1: اكبس وغني.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: إذن سفيان أبو زايدة يستبعد أن تجرى الانتخابات في نهاية شهر نوفمبر، ويقول القيادات الفلسطينية منذ 20 سنة عمليا فقدت شرعيتها، وكل ما يحدث في الواقع الفلسطيني بعيد عن المتوقع وبعيد عن المطلوب في هذه المرحلة. نتحول إلى الانتخابات التمهيدية المثيرة في حزب ليكود. أستاذ يحبيش صباح الخير.
6: صباح الخير يا أخ مصطفى، أهلا بيك.
5: قديش في توتر وانفعال وترقب؟
6: والله مش كثير الصحيح، لأنه الأحداث الأخيرة اللي عم نشهدها في حزب الليكود يتحول من حزب جمهوري إلى حزب لشخص معين.
5: شخص معين اسمه بنيامين.
6: اسمه بنيامين نتنياهو.
5: كيف بتشوف علامات التحول من حزب يعني عام لحزب شخص؟
6: سيدي، لما رئيس الحكومة بأخذ لنفسه 8 مقاعد في المراتب الأولى على أساس هو يحط أشخاص اللي ممكن يكونوا مش حتى تابعين للحزب الليكود من ناحية، ومن ناحية ثانية بيجي حتى بصير يتدخل في الانتخابات الداخلية، يعني لدرجة أنه يقول أنا مع مرشح ضد مرشح. فإذا أخذنا اليوم مرشحي القليل للعمكين، يعني هناك كان 3 مرشحين، فبوقف رئيس الحكومة بيقول أنا مع المرشح الفلاني، بدل ما سكان المنطقة نفسهم يختاروا المرشح اللي بدي يمثلهم في الكنيسة، فهو عم بيختار المرشح اللي هو بدي يكون تابع لبيبي نتنياهو، مش اللي بدي يكون تابع لجليل عمكيم أو للمنطقة نفسها. وهذا يعني تأخذنيش تقديم، يعني هذا سابقة خطيرة من في نفس الوقت. ولكن الناخب مش مغفل من ناحية، من ناحية ثانية هذا راح ينعكس سلبيا على حزب الليكود، وكثير من الأصوات اللي كان ممكن انه ياخذها حزب الليكود راح يفقدها يوم بعد يوم عم بفقدها
5: في الليكود. يعني احنا بنعرف انه عادة في كل انتخابات تمهيدية استاذ وهيب بيكون في قوائم مقترحة، بيكون في توصيات سواء كان للألوية أو للقائمة القطرية.
6: صحيح، لكن في فرق كبير بين ما أنا وياك نحت يعني أعطيك وتعطيني لبين رئيس الحكومة بوجه بشكل عام. وأنا بظن أنه حسب الانتخابات الأخيرة حتى شفنا أنه أقوى أشخاص اللي كان عندهم يعني الديلة قوية مثل حايم كات بطلب من بيبي نتنياهو أنه يعطيه محل مضمون ما يفوتش على الانتخابات، لأنه الديلم هاي اللي كانت تنعمل زمان الناخب ما عادش يلتزم فيها وصار يصوت شو هو بده. هاي 1-2. نسبة التصويت السابقة في الوسط اليهودي وصلت 57%. فأنت مش عم تحكي على انتخابات عامة، أنت عم تحكي على أعضاء حزب. لما أعضاء الحزب بوصل بس نسبة انتخابهم 57%، هذا استياء، يعني استياء عالمي. أنا هاي من وجهة نظري.
5: نعم. كيف صفى أنه اللواء الغير عربي هو المكان 41؟
6: أكيد
5: هذا يعني بيخليه تقريبا بدون جدوى.
6: تقريبا بدون جدوى، يعني اليوم توقعات حزب الليكود يأخذ من 21 ل23 عضو كنيسة. فإسا حتى لو يعني حزب الليكود شكل الحكومة وبدي يأخذ من قبله 7-8 وزراء ودي يستقيله، فمن المستحيل أن يوصل هذه

0: يوصل المرشح من الوسط الغير يهودي لأي تمثيل في الحزب. وهون بشوف أنا المنافسة، يعني المنافسة بين المرشحين يعني بدون جدوى، يعني قسم منهم بده يخسر اليوم وقسم بده يخسر في 27/10.
1: بداخل أعضاء الحزب في أجواء انتخابات، يعني بتشوف أنه في هذا هاي اللهفة الانتخابية؟
0: بدون شك، لما في عندك مرشحين وخاصة مرشح من قريتك وبيكون في انتسابات، طبعا الكل بده يشد في مرشحه على أساس يوصل هو للمكان الأول، وهذا إشي طبيعي. ولكن في عندنا كمان منافسة جديدة اليوم اللي هي ما بين الجليل عمكيم، إنه في عندنا مرشح كمان في الجليل عمكيم اللي ممكن، يعني إذا نجح الأخ شريف عبد في انه يتغلب على المنافس تبعه في جليل عمكيم، فممكن يكون في محل 30 او 31.
1: طيب القوائم القطريه استاذ وهيب، كم توصيه وصلتك؟
0: وصلتني انا شخصيا ما وصلتنيش ولا اي توصيه. انا معروف اني انا كنت من مؤيدي، بعدني من مؤيدي عضو الكنيسة عفيف عبد، اللي حتى الحزب وحتى رئيس الحزب تخلوا عنه بطريقة بشعة جدا، مع انه كان ولاؤه للحزب ولا رئيس الحزب.
1: هاي بالألوية. اوكي، بالقطري السؤال، شو بالنسبة لباقي الأعضاء؟ بتعرف في حرب صعبة،
0: يعني حرب طاحنة، لأنه كثير من أعضاء الكنيسة الموجودين اليوم مش راح يكونوا موجودين في القائمة اللي بدأت تتشكل 27/10، وأنا حسب رأيي راح يكون انسحاب كبير من حزب الليكود اللي أخذوا بيبي نتنياهو إلى مكان بعيد كل البعد عن حزب الليكود اللي عرفناه على زمن بيجن، اللي كان يحكي على العائلات الفقيرة والأحياء الفقيرة وشكوم شخونوت بسموه، يعني
1: ترميم الأحياء. نعم،
0: ترميم الأحياء، سواء كان من ناحية بنية وسواء كان من ناحية تربوية تعليمية. اليوم بيبي نتنياهو أخذ حزب الليكود إلى مكان بعيد كل البعد عن اللي كان موجود فيه.
1: بعد فرصة
0: للأحزاب الثانية إنها تأخذ الأكثرية أعضاء الكنيسة وتشكل حكومة.
1: بالساحة القطرية أستاذ وهيب، مين بتتوقع من الأسماء البارز يروح؟
0: من
1: الكبار.
0: هذا يعني من الصعب أنك تتوقعه، ولكن أنا بقول لك في كثير شخصيات اللي كانت في مراكز ووزراء وأعضاء كنيسة ورئاساء ائتلاف ورؤساء يعني رئيس كنيسة وما شابه، أنه ما يكونوش موجودين. ليه؟ لأنه بيبي نتنياهو اختار طريقة أنه هو في الديل الموجود تبعه يكونوا أعضاء الكنيسة اللي بيعلنوا ولائهم الكامل لبيبي نتنياهو، أو بالأصح لعائلة بيبي نتنياهو. الأحداث اللي عم نسمعها وعم نشوفها في الآونة الأخيرة، فهو يتحول إلى حزب لشخص واحد.
1: يعني طب يعني بهاي المرحلة أمير أوحنا يريف ليفين يمكن يعني فيش عليهن خوف؟
0: أمير هذول يعني معروفين إنه هن من اللي بواله رئيس الحكومة، وهن منفذين مخططاته، وطبعا مع اللي شريانه
1: اللي حصلهن
0: بالضبط، اللي اعطاهن حسانة مثل حايم كاس، إسرائيل كاس، أوفير كاس، كلهم اللي هن عم بوصوا عليهم. وفي شخصيات محبوبة من قبل الليكود مثل إلي كوهين، مثل نير بركات، مثل
1: أنا سمعت أنه نير بركات عليه خطر، لأنه في مرحلة معينة أو بعد 7 أكتوبر كان في حكي وكأنه أراد أن يطيح بنتنياهو.
0: إذا جيت لنتنياهو بالدشيات، ولكن أعضاء الحزب بأيدوا بحبوا لنير بركات، لأنه معروف أنه إجا من منصب أول إشي رئيس بلدية القدس اللي فيها كمان تعايش عربي يهودي، فيها إجا من عدة مناصب وبدون أن يتلقى حتى راتب شهري من المؤسسات بدون أي منفعة شخصية، ومعروف أنه من المعتدلين في حزب الليكود.
1: لأن حكومة الليكود الحكومة الحالية لم تنصف كثير من الشرائح، يعني خذ ما يحدث حتى يعني

0: الطائف المعروفي أوامر الهدم في مناطق مختلفة، شح الميزانيات.
1: يا سيدي، الحكومة الموجودة اليوم مش حكومة يمينية، حكومة بن غفير وسموتريتش والمتدينين. يعني لما انت بتحكي على ميزانيات، الوسط المتدين عند اليهود بياخذوا ميزانيات اكثر بكثير من اللي بيتحق لهم، فاذا بدون شك هاي بدها تنتقص من اماكن ثانية. وزير المالية اليوم سموتريتش بيحول الاموال الى المستوطنين والمستوطنات ومشاريع في منطقة يهودا والسامرة بدون أي منافس، بدون من بدون أي إنه بدون حدا يعترض عليه أصلاً. وبن غفير مع التطرف، كل ما زاد تطرفه بيزيد تأييده في الشعب اليهودي. فإحنا بنشوف حالنا اليوم ما بين المتدين والمتطرف، يعني الأحزاب اللي بتدعي في العيش السلمي والعيش المشترك وتقديم وتطوير المناطق الصناعية وتطوير وتقديم المواطن الإسرائيلي وتخفيف كاهل الضريبة عن كل مواطن، بنلاقي إنه اليوم واجب عليها إنها تنتفض وتحط حد هالشر.
0: وأنتم يعني كأعضاء مثلا في الليكود لم تستطيعوا أن تؤثروا بشكل حقيقي على السياسات؟
1: لم يكن لنا أي تأثير على سياسة حزب الليكود، ولهذا السبب بتشوف دائما أنت أنه حتى التصويت لحزب الليكود لا يتعدى كف يدك من ناحية آلاف الصوت لحزب الليكود.
0: فكل الضغط والتنافس هو تنافس كراسي؟
1: لا طبعا، في لما أنت بتنتمي لحزب وعندك أمال شخصية وعندك في ناس كمان يعني بتآمن وعندك قدرات كمان أنها تقدر تغير، يعني بتحاول انها توصل لمركز متخذي القرار، وهذا شيء حق طبيعي. وتنساش انه التنافس في حزب الليكود اهون من غيره، لانه في داخل الاحزاب بعينه تعيين، فهي بتظل كمان واحدة من المشاكل اللي بنواجهها اليوم.
0: اذا هذه صورة الحال في الليكود اللي تحول لحزب الرجل الواحد حتى ينتخب شخص في الليكود. شو المتطلبات يعني من ناحية اداء؟
1: حسب المعطيات الموجودة اليوم، اللي عنده صوت أكثر. بس
0: كيف تجيب صوت أكثر؟
1: اللي عنده صوت أكثر بقدر
0: القرب، يعني القرب من نتنياهو ولا الخطاب الشعبي هيك يصيح وزعق وزي جوتليب؟
1: لا هذا ولا هذا اليوم في الوسط طبعا، لا هذا ولا هذا اليوم
0: بالقائمة القطرية.
1: لما اليوم بتحط انت يعني بتحط المكان اللي بده ينتخب اللي عضو الكنيسة من الأقليات في محل 41، ف يعني فيش أي أمل انه يوصل عدد اعضاء المنتخبين لهذا الرقم. هون بتحطم الامال حتى من المنتسبين والعاملين يعني في الحزب.
0: وبالقطري تكون موالي لنتنياهو بتفوت على القائمه؟
1: القطري مجبور او تكون موالي لنتنياهو او تكون يعني خارق القوه.
0: هذه صورة الحال.
1: أشكرك
0: أستاذ وهيب، شكرا جزيلا لك، عضو مركز الليكود. اليوم الانتخابات التمهيدية، صناديق الاقتراع ستفتح بعد قليل. 140 ألف منتسب للليكود، عادة نسب التصويت تصل حوالي 60%، يعني أكثر من 80 ألف بقليل. سنرى مع احتدام التنافس على المقاعد كيف ستكون الأمور الآن أو اليوم.

إذن الزخم الانتخابي في هذه المرحلة والتنافس والسؤال من من الأسماء البارزة سيجدون أنفسهم هذه الليلة خارج القائمة؟ ماذا بشأن الوزراء البارزين والكبار؟ هناك الكثير من الحديث حول مكانة ميري ريجيف التي بدأت تتراجع، الكثير من الصخب حول هذه الانتخابات. نحن بطبيعة الحال سنتابع النتائج بعد منتصف الليل، وغدا ستكون نتائج أوضح، لأن الانتخابات هي انتخابات تقليدية وليست انتخابات إلكترونية. يوم جديد ساعة أولى نطويها في هذه المرحلة. نخرج لفاصل إعلاني، جولة إخبارية، من ثم نلتقي في ساعة أخرى. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة، نلقاكم بعد الأخبار.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.

0: القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: على خلفية نزاع عائلي، إلا أن الرصاص أصاب أبو الهيجاء عن طريق الخطأ ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من سكان مدينة يافا في العشرينيات من عمره للاشتباه بتورطه في أعمال تخريب وإلحاق أضرار داخل كنيسة القديس أنطونيوس في يافا. وبحسب بيان الشرطة، أقدم الشاب على تحطيم عدد من التماثيل التي أسقطت أرضا وتحطمت، إضافة إلى صلبان مكسورة وجدت على الكراسي وعلى أرضية الكنيسة. أصيب طبيب مقدسي جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء وجوده مساء أمس في منطقة جناتا شرق مدينة بيت لحم. وبحسب مصادر محلية، أصيب الطبيب ماجد دويات وهو من قرية سور باهر جنوب القدس بكسر في يده إثر اعتداء نحو 10 مستوطنين عليه بالحجارة والعصي. انطلقت صباح اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود لاختيار قائمة المرشحين لانتخابات الكنيسة المقررة نهاية أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 140 ألفا من أعضاء الحزب. وقال نتنياهو أنه سيصوت لاختيار قائمة فائزة تضمن عدم تشكيل أيزنكوت ويائير جولان حكومة ضيقة مع الأحزاب العربية. من المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان كوشنر وملادينوف اليوم برئيس الوزراء نتنياهو بعد لقاء جمعهما أمس بوفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر بحضور مصري وقطري وتركي. وبحسب التقارير، أبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من قطاع غزة. إلى ذلك، قالت حركة حماس إن وفدها برئاسة خليل الحية أكد في مصر موافقة الحركة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. وأوضحت الحركة أنها وافقت على الخطة حرصا على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية، داعية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ جميع التزاماتها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تخف وطأة الحر ويطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وسعتم أوقاتا أصدقاء المستمعين والمستمعات، ساعة ثانية من يوم جديد نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ساعة ثانية من يوم جديد، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على النغمات والتقنية تهاب عويس، ومحدثكم مصطفى شلاطة. في الساعة الأولى كنا مع الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، كنا أيضا مع الأمور الإقليمية، وكنا مع الواقع في غزة، والآن نتحول إلى الواقع الاقتصادي. ارتفاع أو نمو حاد كان في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. دكتور أليكس كولمان، بوكرتوف.
1: بوكرو.
0: أزمات سمحنو بريفا شني.
1: كل أكبر لنا، نحن كمو جينا شيش لغنان שלא אכפת לו ממנה בכלל, ובכל זאת היא צומחת.
0: הנתונים טובים, 15% צמיחה מרבעון לרבעון.
1: נכון. אני חייב להודות שזה כל פעם מפתיע אותי, שלמרות ש...

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
3: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
4: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
5: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الشمس دائما.
1: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: ونحن في هذه المرحلة نريد أن نستوضح ما يحدث في قصرى بعدما تعيشه من حصار ومن هجمات للمستوطنين. أستاذ عبد العظيم وادي، صباح الخير.
4: أسعد الله صباحك أخي.
3: رئيس المجلس البلدي في قصرى، كيف حال قصرى اليوم؟
4: يعني الحال والله سيء، ضغط متواصل، رعب متواصل، حصار على 3 عائلات يدخل اليوم التاسع. تمكننا بفضل الله بالأمس من إيصال خط المياه وشبكة الكهرباء للمنازل اللي انقطع لعدة أيام، لكن للأسف اليوم تتواصل الحملة العسكرية باتجاه رأس العين. هناك إغلاق لكافة الطرق المؤدية لجبل رأس العين. أيضا قامت قوات الاحتلال بإبلاغ أحد المصانع الموجودة بالقرب من المنازل في جبل رأس العين بضرورة يعني تسريح العمال وتسكير هذا المصنع لمدة أسبوع، وتم إبلاغنا أيضا من خلال الارتباط الفلسطيني بأنه العملية العسكرية اللي كان مفروض تنتهي صباح الأحد إنها راح تستمر لمساء الثلاثاء، وقد يتم إبلاغنا أيضا بموعد آخر.
3: العملية العسكرية التي تهدف لماذا؟ تهدف لما؟
4: بالضبط هذه العملية العسكرية للأسف البيوت محاصرة، يجب أن يكون هناك ملاحقة واعتقال للمستوطنين المتواجدين على جبل رأس العين وفك الحصار عن العائلات، لكن للأسف الجيش مسيطر على أحد المنازل أيضا المحاصرة في جبل رأس العين في بلدة قصرى.
3: هذه البيوت أستاذ عبد العظيم لا يزالون في بيوتهم بطبيعة الحال، كيف يحصلون على ما يحتاجونه من مؤن؟
4: أخي الكريم، يعني محاصرين لليوم التاسع، تمكننا بالأمس من خلال منظمة اليونيسف العالمية من إدخال بعض الأدوية الضرورية وبعض الاحتياجات الغذائية لهذه المنازل.
3: بطبيعة أصحابها لا يستطيعون مغادرة البيوت والعودة إليها
4: نهائيا، مستحيل، يعني هذا حصار مستمر، لا يستطيعون الصعود إلى البلاكين أو سطح المنازل، فقط هم محجوزين داخل المنازل لأنه الجيش مستولي على أحد المنازل وعامل تكني عسكرية يمنع أي أحد من التجول في المكان.
3: كم نفر موجود؟
4: إلا المستوطنين طبعا، إلا المستوطنين للأسف بتجولوا بالقرب من المكان وفي محيط المنازل وفي جبل رأس العين.
3: كم نفر يعيش في هذه المنازل؟
4: أخي الكريم، 3 أسر، أسرة يوسف عبد الكريم حسان البالغ من العمر 34 عام وزوجته رقية عمرها 24 عام وطفلتيه كندا وحور البالغات من العمر 3 سنوات و4 سنوات، وفي المنزل الآخر رزق حسان هو وأمه البالغة من العمر 60 عام وشقيقته البالغة من العمر أيضا 35 عام، والمنزل الثالث قصي أبو ريدي ونجله أحمد قصي البالغ 21 عام.
3: في البيت الأول ذكرت طفلتين عمرهم 3 أعوام، عمليا حبيسات المنزل منذ 9 أيام.
4: الحقيقة نزلناهن يوم واحد للعلاج من خلال الهلال الأحمر وتم عودتهم عند أمهن وأبوهن.
3: يعني تتخيل الحديث، يعني نزلتوهن يوم واحد للعلاج، هن عمليا يعني سجينات المنزل.
4: أكيد هن سجينات، رعب متواصل، قلق، خوف.

0: عن أسرهن في كسرى، عن خالاتهن وعن عماتهن وعن سيدهن. يعني هو بصراحة وضع نفسي سيء، الله يكون بعونهم. هذول الأطفال بيعرفوا شو قاعد بصير حواليهم، يعني الله المستعان.
1: من ناحية مؤن، هذه العائلات لديها ما يكفي من مؤن يعني تساعدهم على مواجهة هذه المحنة؟
0: كما أبلغتك أنه اليونيسف قام البارحة بإدخال المؤن الرئيسية ومستلزمات أساسية، بالإضافة إلى الأدوية اللي تم تسجيلها بناء على طلب هذه العائلات اللي محاصرة.
1: هل حاول الجيش أن يقترح على العائلات أن تترك بيوتها مؤقتاً؟
0: نعم، حاول في الحصار. كان يوم الأحد، الجيش صباح يوم الثلاثاء بعد يومين من الحصار طلب من السكان الثلاث أصحاب المنازل مغادرة المنزل، لكن قاموا بالاتصال فيي وأنا أبلغتهم إنه ما تطلعوش من منازلكم. أخذ الضابط التلفون من أصحاب المنازل وقال لي هذا قرار عسكري. قلت له طب لو سمحت أعطيني صاحب البيت. أعطاني صاحب البيت وحكيت له إذا بتطلع من بيتك بتأخذ معك فرشي وحرام وبتقعد تحتي الشجرة، ما قادر المكان. طبعا أجبروهم على ثلاث أسر إنهم يكونوا في منزل واحد لمدة يوم كامل، وبعدها سمحوا لهم يكونوا في منزلين، ولغاية اللحظة الحالية الجيش مسيطر على المنزل الثالث.
1: والخوف طبعا إذا ما تركوا بيوتهم مؤقتا أن لا يكون بإمكانهم
0: أن
1: العودة
0: لا
1: أبدا.
0: يعودوا. نعم، إذا بتركوا بيتهم لساعة واحدة أخي الكريم، زي ما حدث في جالود مع عائلة الطوباسي، مباشرة المستوطنين بيستولوا على المنازل وبعدها بيرفعوا عليها للأسف العلم الإسرائيلي، وبنصير نطالب في رحيل المستوطنين من المنزل بدل ما نصير نطالبهم حاليا من الرحيل عن جبل راس العين في بلدة كسرى، اللي هو مصنف تصنيف منطقة باء وصلاحية مطلقة للسلطة الفلسطينية.
1: شو الهدف من استهداف هذا الجبل رأس العين؟
0: أخي الكريم، هذا جبل راس العين هو من أعلى الجبال الموجودة في الضفة الغربية بعد جبل طل العاصور اللي موجود في بين سلواد والمزرعة الشرقية. ارتفاعه عن سطح البحر 930 متر. لما ينزل الثلج عليه بقعد 30 يوم تايذوب. انت لما بتوقف على جبل راس العين بتشوف جبل الشيخ اللي موجود في الشمال، بتشوف اذا بتنظر الى الشرق بتشوف المملكة الأردنية الهاشمية، اذا بتنظر الى الغرب بتشوف البحر الأبيض المتوسط. هذا جبل يعني اللي بيكون عنده مشكلة نفسية اذا بيطلع على هذا الجبل وبشم هذا الجبل بتعالج. هو جبل رائع جدا، وهو مصنف منطقة باء بصفة مطلقة. هو جبل حيوي، هو متنفس وحيد لأبناء بلدة كسرى في جنوب نابلس.
1: هذه صورة الحال في كسرى أستاذ عبد العظيم. نحن بطبيعة الحال نتمنى أن تمر هذه المحنة بأسرع ما يمكن، وسنعود ونتواصل بطبيعة الحال ونستطلع حال أهالي هذه البلدة. أشكرك على هذا الحديث، يعطيك العافية. إذن عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرة، واستمعتم إلى التوصيف. العائلات لا تزال محاصرة، المنطقة معلنة كمنطقة عسكرية. السؤال، لما لا يتمكن الجيش من منع المستوطنين في نهاية المطاف؟ من يتعرض الآن للحصار وللسجن نوعا ما هم العائلات والأسر.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.

0: شيكل وتسعين. برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل وتسعين. شنيتزل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل وتسعين. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 23/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: عالشمس دائماً.

0: إلى وقفة رياضية مطلع هذا الأسبوع. المدرب سمير عيسى صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى.
0: المدرب زهير أرملة أيضا صباح الخير.
2: صباح الخير مصطفى إلى كل سمير وجميع المستمعين.
0: يا أخيرا أخيرا بلشنا نحس بداية الدوريات
2: شوي. أكيد راح تكون ناقصة أكثر وراح يكون كتير أوقات إحنا موجودين في قضية مشاهدة المباريات هاي.
0: يعني على الأقل أفضل من مرات أفضل من أشياء ثانية.
2: أكيد.
0: نبدأ من المباراة الأولى يوم أمس أرسنال سيتي. سمير تخيلت هاي الفجوة بين أرسنال والسيتي؟
1: نعم هو الحكم في كرة القدم بس في نهاية الموسم يعني عمليا على ما يبدو إنه الأرسنال تحضر بشكل رائع ومميز بينما السيتي اللي لأول مرة بدون غوارديولا على الخطوط واجه مشكلة كبيرة عمليا مش جاهز ولكن الحكم في كرة القدم فقط بنهاية الموسم.
0: وهذا زاهي خلى الأرسنال يلعب بأريحية والسيتي كان ضايع.
2: أنا شفت المباراة أقول لك بصراحة يعني ببت غير مباشر يعني أكثر متعوي. لاحظت شغلة واحدة إنه الأرسنال عرف يستغل الفرص السيتي ما عرف يستغل الفرص. كان الفرق بين الفريقين يعني من بارح يعني كل قد وصل مانشستر سيتي كمان لفرص اللي كانت ممكن تعطيه بالنتيجة 1-0 1-1 أو التفوق كمان لكن ما عرف يستغله. أنا بعتقد إنه الفريقين حاضرين أنا بعتقد راح يكون مستوى الأداء تبع الفريقين هو عالي جدا وراح زي ما بقوله يتصدروا اللائحة من أول مباريات اللي راح تكون في الدوري الإنجليزي.
0: سمير كيف السيتي بيدبر حاله بدون غوارديولا بدون أفضل مدرب في العالم؟
1: أنا دائما بقول إنه ما لا يوجد ما يسمى أفضل مدرب في العالم ولكن يوجد ما يسمى مدرب أفضل مدرب في حقبة زمنية معينة.
0: صحيح بهاي الفترة بهاي المرحلة.
1: بهاي المرحلة أعتقد إنه غوارديولا عنده أسلوب خاص فيه يعتمد أكثر على تحريك الكرة تيكا تاكا يعتمد على الضغط المباشر بعد خسارة الكرة لدرجة إنه لما كان في برشلونة كان يطلب من اللاعبين بعد خسارة الكرة خلال 3 ثواني يستعيدوا الكرة إلى أقدامهم. أعتقد إنه راح يكون صعب جدا للمدرب القادم الموجود حاليا عملية التأقلم
0: الإيطالي إنزو ماريسكا.
1: نعم راح يكون صعب كتير على إنزو إنه يتأقلم وينسجم مع فريق سيتي بسرعة. بده ما يقارب على القليلة على القليلة على القليلة أعتقد 3 أشهر. بعد 3 أشهر

0: ممكن يكون تراجع عند السيتي، ولكن السيتي يملك كثيرة اللاعبين في البريمير ليج. أعتقد أن السيتي سيجتاز كل العقبات اللي أمامه، وسنرى زي ما قال زاهي منافسة ثلاثة حتى نهاية الموسم بين السيتي، بين مانشستر يونايتد كمان بالحل الجديد، ليفربول راح يكون إلى كلمة، وبدون شك الأرسنال اللي هو بطل الدوري.
1: زاهي، توقعاتك للدوري الإنجليزي؟
2: أنا أعتقد راح يكون منافسة شديدة هاي السنة بين خمس فرق، يعني تقول لك الأول خمس مراتب اللي راح ينازعوا على البطولة، ما بعرفش قديش يكون الفرق النقاط بيناتهم، فرق الانتصارات، بس أكيد الواضح إنه الأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، أنا بجالي هؤلاء الفرق اللي ممكن ينازعوا على البطولة من أول السنة زي ما بقولوا. هاي التوقعات تبعتي يعني بالأساس.
1: على فكرة خمس مدربين إسبان في الدوري الإنجليزي، ألونسو بتشيلسي، أرتيتا في أرسنال، أراولا بليفربول، يعني أربلوة أيضا،
0: مش من فراغ. أعتقد أن الكرة الإسبانية هي مزيج بين الكرة الأوروبية والكرة الجنوب أمريكية. أعتقد أن الكرة الإسبانية تعتمد على الصبر والتأني، تضييق المسافات بشكل رائع، الانقضاض على الخصم والاستحواذ على الكرة، يعني بتمتعوا بصبر رهيب، بنقلوا الكرة بشكل ممتاز من خط الدفاع حتى خط الهجوم. هذا الشيء اللي كان ناقص في انجلترا. انجلترا كانت معتادة أكثر على الجانب البدني مش على الجانب التكتيكي. اليوم المزيج بين الجانب البدني والجانب التكتيكي موجود بإسبانيا، ومش بالفراغ هذا المنتخب فاز ببطولة العالم وفاز ببطولة أوروبا.
1: وهذا بيخذنا لإسبانيا. زاهي، كمشجع لريال مدريد، قديش مضغوط من انتقال رودري من مانشستر سيتي لبرشلونة؟ رودري اختار برشلونة والاتفاق يعني تم.
0: أنا شايف إنك أنت مضغوط يا مصطفى.
1: لا زاي أنا شو دخلني أنا؟
2: لا أنا بتاتا مش مضغوط بالأساس. أنا شاهدت مباراتي قبل يومين ثلاثة هيك، استمتعت بالأداء تبعهن، يعني في ضغط كبير جدا بمورينيو، عم بيشتغل على قضية الضغط المطلوب على كرة قدم، استحواذ الكرة قديش أكثر وقت.
1: ومبارح كان عندي لعبة ودية مع شالكي، كانوا مناح مش عطلين
2: كمان. بقيادة الفريق عم بتقدم أكتر، بتحسن أكتر، لكن هل هذا الكادر الموجود، هل هذا المدرب الموجود في ريال مدريد راح يكفي لمنازعة برشلونة بالسنة القادمة؟ يعني بعدني بعلامة تعجب مش علامة سؤال.
0: لا، هي أنا حاسس أنه أنت ومصطفى عم تحكوا بدون ثقة. الحديث يدور عن ريال مدريد الأفضل عالمياً.
1: سمير، بعد سنتين صفريات يعني بنفع الواحد يكون شوي حذر.
2: بالضبط، احنا ماخدين الحذر يعني شوي، عشان هيك انا بقول انه ريال الوحيد اللي راح ينازع برشلونة هو ريال مدريد على البطولة في فين، ما يعطيش عليها جدال،
0: وعلى بطالة بطولة اوروبا راح ينازع ريال مدريد.
2: اكيد المهم شو راح يوصل، المهم شو راح يوصل، لوين راح يوصل في الكادر الموجود حاليا، هل بده تجديد؟ فهذا راح نعرفه في الدوري، يعني من اول مباراه ثاني مباراه راح نشوف الريال كيف.
0: انت بتعرف زاهي والكل بيعرف انه الحكم في كره القدم فقط في نهايه الموسم،
1: هي دائما
0: انه بتعرف كره القدم كل فريق يتعرض الى فتره تراجع. الحكمه في كره القدم انه قديش اسرع تطلع من فتره التراجع. انا اعتقد انه ريال مدريد سينافس بكل الاتجاهات وبشراسة، يملك أفضل وأنجع وأسرع خط هجوم عالميا مش أوروبيا.
1: سؤال سمير، برشلونة بحاجة لرودري؟ يعني برشلونة عنده خط وسط ممتاز، والخوف أنه قدوم رودري ممكن يأثر سلبا على بيدري. شفنا بالمونديال الدمج بين رودري وبيدري ما كانش منيح.
0: صحيح، أيوة، حتى اثنين أعتقد أنه كمان ببرشلونة فكروا بشكل صحيح، بدل ما رودري يروح على ريال مدريد ويعزز ريال مدريد بشكل واضح جدا، فاني سلبوا رودري لاتجاه برشلونة. خد في عين الاعتبار انه رودري تعرض بالفترة الاخيرة لعدة مرات لاصابات. اليوم الكادر في برشلونة لا يقتصر على 20 لاعب، وانما يقتصر على ما يقارب 30 لاعب. في عدد كبير من اللاعبين اللي جايين من النادي لاماسيا صغار السن اللي راحين يكونوا عنصر مفاجئ جدا في الدوري، فلازم نعطيهن الفرصة هاي وبدن يكون في مزيج بين الخبرة بالجيل المتقدم نوعا ما وبين صغار السن.
1: بس أمير بعد خروج ليفاندوفسكي بعد خروج توريس برشلونة أحوج لرأس حربي مش لخط وسط.
0: صحيح كلامك أنت، لأنه برشلونة بلعب أكتر في طريقة 4-3-3. أنا بفكر أنه في نوع من مفاجأة من لاعب أسمر الشكل عمره 18 سنة نسيت اسمه أنا المزبوط، هذا الولد راح يفاجئ بشكل رهيب، راح في لاعبين صغار السن، وبرشلونة تعتمد كمان على الأطراف كتير مش بس على رقم 9 وإنما تعتمد أكتر على السرعة في الأطراف، عندك لامين يامال كمان
1: والأطراف اتعززت مع حضور كريم أديمي مع جوردون، يعني الأطراف ببرشلونة تعززت ولكن رأس الحرب ما تعزز والدفاع أيضا ما تعزز بعد خروج أراوخو لليفربول.
0: نعم بس خد في عين الاعتبار أنه بعد الدوري ما بدي، يعني ممكن بكل أسبوع يكون في عنصر مفاجئ. أعتقد أنه برشلونة ريال مدريد وهي المستويات كلها بتحضر حالة على أحسن وجه ممكن، وبعتوا فرصة لنفسهم أنه يعززوا الفريق خلال الدوري، يعني إذا بشوفوا إيش ناقص أو إذا لاعب يتعرض لإصابة بعززوا بشكل مناسب.
2: احنا تعودنا واحنا تعودنا على برشلونه بالاساس انه مش مهم مين المهاجم اللي بيسجل الاهداف او مين المهاجم اللي بيكون في برشلونه، لانه في كل قد لعيب اللي بيقدر يسجلوا اهداف في برشلونه من خط الوسط كمان بدي مش مشكله مين راح يكون راس الحربه، لانه عن جد عندن قوائم عندن قاعده اساسيه انه الخط الوسط هو اللي اكثر منفذ للعمليات تسجيل الاهداف.
0: عندك اولمو، عندك رافينيا، عندك لاعبين كثير مميزين بخط الوسط.
1: صحيح ديونج. ولكن ديونج مصاب قد يعود بعد اشهر، في اشكال كبير بين ديونج وبرشلونه، عندهم غضب عليه على فكرة، احتمال يباع بالفترة الجاي إذا يعني تعافى من إصابته سريعا. الدوري الإسرائيلي زاهي يبدو كان في حديث إنه أبو فني قد يعود إلى مكابي حيفا، مش أكيد.
2: لا، الواضح إنه الصورة هي أكتر حاليا أول شيء من فريقه النجم الأحمر اللي هو بالأساس اللي بعده ما قرر بقضية
1: واللي خسر أمام بير السبع، والأمور هناك بنوع من الانهيار.
2: أكيد المدرب استقال بعد تصرفات كمان غير لائقة منه بالمباراة ضد بير السبع، أداء الفريق كان عاطل جدا، وأنا بعتقد أبو فاني يعني ممكن يكون سند لفريق النجم الأحمر، لكن بنهاية الأمر كيف التطورات راح تصير. أنا بعتقد وبشوف الصورة أن أبو فاني بده يرجع الصهيل، أنا هيك شايف الوضع.
1: مكابي حيفا بتحاول ترجع أبو فني، مكابي تل أبيب بتحاول ترجع كانيكوفسكي، هيك الفريق عم بتفكك هناك النجم الأحمر اللي عم بتعزز سمير بير السبع إمكانيات المالية تحسنت بعد إنجازه مع النجم الأحمر، فعنده إمكانية تعزز.
0: نعم عنده إمكانية تعزز، هو تعزز مش ما تعزز، بعدين قدم كرة قدم رائعة، ليس سهلا أن تفوز على المباراة الأخيرة بنتيجة 2-0. أعتقد أنه بئر السبع جاهز معد وبشكل ممتاز، يملك كادر لاعبين رائع ومميز، حتى لاعبين العرب أبو رومي وجاهي أحمد كمان بقدموا كرة قدم رائعة ومميزة. بئر السبع فاز ما يقارب بستة مليون يورو، ولكن بعد عنده عقبة واحدة وامتحان واحد ضد
1: صباح الأذربيجاني.
0: الأذربيجاني باعتقادي بئر السبع قادر أن يجتاز هذه العقبة، وساعتها كمان بيكون في عنده ميزانية عالية، يستطيع من خلال هذه الميزانية إحضار مهاجم يملك حس تهديفي أو لاعب باني لعب محل كناغوا، لأنه كناغوا كان قوة بارزة في صفوف بئر السبع. بئر السبع لن تتخلى عن إحضار لاعب اللي يساهم ويكون لاعب حاسم عشان تقدر تشترك في الدوري الأوروبي وتنافس على بطولة الكاس وبطولة الدوري الإسرائيلي.
1: زاهم أبو عل تل أفيف بانتعاشي
2: كبيرة، بانتعاش كبير جدا، وفي معنويات عالية عند اللاعبين والمدرب، يعني الانتاج تبع هذا الفريق غريب من نوعه، يعني ولا مرة صادفت أبو عل تل أفيف بمرحلة البداية هاي يكون في الموقع الموجود فيه حاليا، أداء جيد، مباريات كل أدي كل قد مميزة أهداف، ما بخاف يهاجم حتى في

0: مباراة فارسية عن جد طريقة لعب مختصة بس لها بول تل أبيب. وأنا بعتقد راح يكون له حساب هاي السنة في ناخذ حساباته في قضية البطولة كمان ما ننساش، يعني اللي مبين كمان بطار القدس فريق بعطي كرة قدم، مكابي تل أبيب بعطي كرة قدم، يعني في منافسة شديدة.
1: مكابي نتانيا زاهي
0: ومكابي نتانيا يعني بدون أدنى شك، بس مكابي حيفا إذا بدنا نيجي بنهاية الأمر لإلها أنا بعتقد علامة تعجب وعلامة سؤال عليها كبير جدا، لأنه حسب المباريات اللي راح تكون لمكابي حيفا عندها مباراة صعبة واحد ضد مكابي تل أبيب في الدوري الثاني، باقي المباريات هي مع طفرية مع فتح تكفى مع تخنين مع هاي، هون الإمكانيات هون الإمكانيات تبعت مكابي حيفا بالأساس راح تبين في أول 9 مباريات أو 5 مباريات تعال نشوف إذا هني راح يقودوا الفريق لقدام.
1: اللي بس مكابي حيفا كمان غير جاهز، انا شفته ضد اتحاد ابناء سخنين صعب كثير امام اتحاد ابناء سخنين، اعتقد انه مكابي حيفا غير جاهز كليا على المنافسه ولن ينافس على البطوله حسب كيف انا شفت بالبدايه. مكابي حيفا المفروض انه يتعزز بشكل ملائم
2: اكثر من هيك اكثر من هيك
1: لانه تنساش انه مكابي حيفا استغنى عن عدد كبير من اللاعبين. اليوم مكابي حيفا لكي ينافس بحاجة ل 5-6 لاعبين بمستوى عالي جدا،
2: وإلا عم بجمع لاعبين بس مش عم ببني فريق
1: لا فيش فريق. لا أنا ما يبدو إنه بين باخر وبين رافائيلو
2: فيش كيمياء
1: بتاتا.
2: لا فيش كيمياء. الوحيد اللي عم بيستصعب يعزز حاله سخنين.
1: لا بالنسبة للميزانية تاعت اتحاد ابناء سخنين أعتقد إنه اتحاد ابناء سخنين استغنى عن الحلو اللي هو مدافع رهيب وممتاز مش من فراغ، الاستغناء جاء نتيجة وضع مادي. هذا ابناء سخنين لأول مرة بالعشر سنوات الأخيرة اجتاز المسارات التكتوية تاعت الاتحاد العام لكرة القدم من أول مرة، وهذا بدل أنه في تنظيم بقضية الميزانيات، لأنه اتحاد ابناء سخنين كان كتير يعاني من قضية الميزانيات. واضح جدا انه ميزانيه اتحاد ابناء سخنين لا تسمح له بتعزيز الفريق بلاعبين مميزين، وهاي السنه راح تكون سنه فيها كثير امتحان لاتحاد ابناء سخنين. قلبي قلبك وقلب زاي وقلب كل المجتمع العربي مع اتحاد ابناء سخنين.
2: اشكركم زاي، تفضل كمل.
0: انا بتأكد اتحاد ابناء سخنين جاهز هاي السنه افضل من اي سنه كانت، لكن زي ما قال سمير اللاعبين الموجودين هم غير مجربين بشكل كبير جدا، فيش عندهم تجربة كبيرة، لكن بنهاية الأمر السخنين راح تتنافس بالأساس على مرتبة سادسة أو مرتبة سابعة في البلاي أوف الأعلى.
2: هذا ما نتمنى
0: أسفل.
2: نعم أشكركما المدرب زهير أرملي المدرب سمر عيسى، يعطيكم العافية، إلى اللقاء.

نحن بهذا نطوي ساعة ثانية عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على حسن المتابعة ونشكر الزملاء على الأداء، ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة. نلقاكم صباح الغد، إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
6: عالشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
9: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصر يا لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
2: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحديث عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. يواصل المستوطنون بحماية قوات الجيش لليوم التاسع على التوالي حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، وأكد رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي في حديث لإذاعة الشمس أن العائلات المحاصرة تعاني ظروفا إنسانية صعبة نتيجة عزلها واستمرار الحصار عليها، وأشار إلى تلقي دعوات ومناشدات مستمرة لإيصال المساعدات وخاصة الأدوية للمحاصرين. وفي قرية جالود جنوب نابلس

0: الفاطمي عدد من التماثيل التي أسقطت على الأرض، إضافة إلى صلبان مكسورة وجدت على الكراسي وعلى أرضية الكنيسة. في أخبار العنف والجريمة، أعلنت الشرطة عن فك رموز جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء البالغ من العمر 34 عاما داخل صالون للحلاقة في مدينة طمرة مطلع الشهر الماضي. وبحسب الشرطة تم اعتقال مشتبهين اثنين على خلفية الجريمة، بينهما قاصر يبلغ من العمر 17 عاما يشتبه بأنه نفذ عملية إطلاق النار، حيث من المتوقع أن تقدم بحقهما لائحة اتهام. وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار كان تهدف قريب المشتبهين على خلفية نزاع عائلي، إلا أن الرصاص أصاب أبو الهيجاء عن طريق الخطأ. انطلقت صباح اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود لاختيار قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست المقررة نهاية أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 140 ألفا من أعضاء الحزب. وقال نتنياهو أنه سيصوت لاختيار قائمة فائزة تضمن عدم تشكيل آزينكوت ويائير جولان حكومة ضيقة مع الأحزاب العربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تخف وطأة الحر ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات المساء ليطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

11.4 دقايق باستديوهات الشمس 17 من شهر أغسطس لعام 2026. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. تحياتي أكيد هيك مندعيكم للمرافقة والاستماع عبر موجة الشمس أو موجتي الشمس 98.1 و101 FM. أنتم مع إذاعة الشمس وبرنامج بيت العيلة. كيفكم؟ كيف أصبحتوا؟ أكيد دائما ندعي لكم هيك بالأوقات الحلوة، بالأوقات اللي كلها خير وبركة وراحة وهدوء، ومش بس هيك كمان طاقة إيجابية اللي عن جد هيك منتمنى تدخل قلوبكم قبل بيوتكم. البيت اللي دائما نحنا منفوته ومندخله هو المكان اللي منلاقي فيه دائما هيدا الدفء والأمان والكلمة الطيبة. بيت العيلة دائما منجتمع كل يوم لحتى نكون سوا السند ونتبادل الأفكار اللي بتخلي لحياتنا أبسط أجمل وأقرب للقلب. اليوم هيك منبدأ معكم بجرعة أمل وتفاؤل، نفس عميق، اتركوا كل هيك زحمة الحياة وراكم وتذكروا أنه أثرنا الصغير هيك بالكلمة الطيبة والمحبة اللي قادرة أنه تغير يوم كامل بحياة شخص منحبه كتير. خلينا نفتح هيك موجتنا ونفتح بابنا ونبدأ مع بعض مشوارنا.

0: بقلوب متفائلة وهيك روح مليانة أمل ومحبة. يسعد أوقاتكم.
1: حلو هالشعور إنك تحب.

مع بيت العيلة وشو حامل بيت العيلة وشو مجهز لليوم. تعال هيك حتكون بأجواءنا. أول شي طبعا تعال نشكر هيك طاقم بيت العيلة لليوم، إيهاب عويس اللي مرفقنا بغرفة الكونترول، هيك ابتهال حسن، خليل حداد اللي طبعا قاموا بإعداد هذا البرنامج، ومن وراء المايك معكم رانيا العلم. اليوم بدنا نحكي شوي عن كل موضوع، يعني التحديات الاقتصادية اللي عم تبسط هيك ظلالها على كل بيت. السؤال الأساسي بيصير مش كيف نكسب المال أو كيف بنكسب المال، بل كيف بنبني حياة آمنة ومستقرة. الأمان المالي مش رقم بالحساب، هو شعور بالطمأنينة وقدرة على مواجهة المفاجآت. كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ طبعا ضيفنا رح هيك يوفر لنا آليات ونصائح اللي تساعدنا على أنه يكون عنا سبل توفير من أجل ضمان حياة آمنة وكريمة. أيضا بدنا نحكي شوي عن الأمطار غير المألوفة اللي كانت بمنطقة القدس ووديان البحر الميت. بدنا هيك شوي كمان، بما أنه أيام متبقية من العطل الصيفية، كمان حاولنا هيك نرتب لكم كم رحلة

كم مشوار للأيام المتبقية من العطلة. وأيضا بدنا نخدكم شوي لكل موضوع الاهتمام بالصحة، كل موضوع النوم بلا وسادة. هل هي يعني هل هيدا النوم ممكن يكون مريح، ممكن يكون راحة للرقبة، أم أنه ممكن يكون بداية لمشاكل وألم؟ كله هيدا رح يكون رح نحكي فيه ببرنامجنا، كله هيدا رح يكون معنا اليوم ويرفقنا، فأهلا وسهلا فيكم.

0: مع البريك قصير من الإعلانات، بعد البريك بنبدأ المشوار. خليكن كتار مثل العادة، راجعين بعد الفاصل.
1: خذ حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط.

0: الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفيه بالمحاسبه صار الوقت لتنتقلوا للمرحله المهنيه اللي بعدها بكليه HLP. كمان دوره مستشاري الضرائب بتتعلم بطريقه مختلفه، حفظ اقل، فهم اكثر، ونجاح اكثر. طريقه تدريس متطوره بالعربيه مع امكانيات تتعلموا بالصف او عن بعد بنفس الوقت. اتركوا التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشاره شخصيه بدون اي التزام. كليه HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.
6: رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: بالقشر وعيد. خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: عالشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوريد للداوي.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

خليني بس خليني بس لكم انه البحر بالنسبه لنا هو مكان خاص، بنروح على البحر بنرتاح، بنفرغ طاقتنا، بنقضي وقت مع العائله والاصحاب. بس يا جماعه البحر مش بس صور جميله ورمال ناعمه، البحر كمان فيه مخاطر حقيقيه. كل سنه بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ غير مسرحه او مش مسرحه، يعني شواطئ بالعربي ما فيها منقذ، وهيدا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة، بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر، بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، ما نسبح إلا بالشواطئ المسرح بها، وفقط خلال ساعات عمل.

المنقذ. حتى الشاطئ المسرح بصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهن لحالهم ولا حتى لثواني. اتذكروا البحر حلو بس لما منحترم قوانينه، البحر صديق لما منتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما منستهتر فيه. اتذكروا فيش منقذ، فيش من ينقذ حياتك. فكروا فيها كتير منيح وخلي حياتكم بأمان. هيدي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

0: تعرفوا خليني هيك هيك خليني اطرح عليكم السؤال. أي متى كانت آخر مرة فكرتوا فيها بالتخلي عن وسادتكم تماما؟ هلأ البعض بيشوفها حيلة ذكية للتقليل هيك من الأوجاع أو النوم براحة، أو حتى كمان بتعرفوا للتقليل من تجاعيد الوجه، والبعض الآخر بيعتبر النوم بلا وسادة هي وصفة مجربة لكابوس استيقاظ بألام لا تطاق. ما بين الترندات وما بين التراث الشعبي وما بين الطب بالحديث بيبقى السؤال، هل التخلي عن الوسادة هي راحة حقيقية للرقبة أم مجرد بداية لألم جديد؟ تعالوا هيك أكتر نرحب على الهواء مباشرة حتى يقدر عن جد يفيدنا بهذا الموضوع ويعطينا عن جد هيك الإجابة الصحيحة والآمنة أكثر. أحمد خالد، معالج طبيعي فيزيوثيرابيست ومدير المركز لعلاج نايا سنتر بأم الفحم. أهلا وسهلا فيك أحمد. مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
0: يعني تعال نبدأ هيك من البداية وبشكل مباشر، لما مننام بدون وسادة يعني بدون مخدة بالعربي، أي شو بيصير فعليا للفقرات وللعمود الفقري؟ هل نحن عمليا عم نكون عم نساعد حالنا أم عم نجهد أجسادنا؟ أحمد،
1: السؤال هون السؤال اللي انطرح علينا عشان نكون واضحين، هل وجود الوسادة هو اللي بريح ولا لا؟ ولكن احنا نسينا الوضعية اللي مننام فيها في البداية. إذا كان وضعيتنا في النوم على الطرف ولا على الظهر ولا على البطن، فمن هون السؤال ببلش. إذا احنا بدينا انه انا نائم على بطني بدون مخدة مفضل،
0: وإذا مع مخدة انت عم تأذي حالك.
1: وإذا انا مع مخدة رح أذي حالي، إذا انا على البطن.
0: ليش؟
1: لانه هون ارتفاع الرقبة بيكون في فوق المعدل، فمجرى التنفس ما رح يكون مفتوح اولا من ناحية نفس، وما رح يكون في ضغط عالي على الفقرات.
0: يعني وضعية النوم اللي بتقدر انت تستفيد فعليا منها من دون او من غياب يعني الوسادة هي فقط على البطن بدون مخدة، هيدي تمام.
1: صحيح.
0: اوكي.
1: صحيح. ولكن اذا كان الوضعية على احد الاطراف الجانبين، فهون مفضل تكون المخدة تكون في ارتفاع الجسم مثلا على الارتفاع نفسه، عشان ايضا كمان مجرى التنفس يكون مفتوح وما يكون في ضغط على الرقبة من جهة اخرى. فهون بيستعملوا عادة مخدات اللي هن بيسموها مخدات الريش او الالياف.
0: يعني الـ الامر منه هيك، يعني بنقدر نقول انه منه قاعده واحده بتناسب الكل، انما وضعيه النوم هي اللي بتحسم الامر. طيب، كتار بيروجوا انه النوم بلا وساده بحسن من التنفس، بقلل من الشخير، بيمنع تجاعيد الوجه. مدى صحه هذه الامور طبيا؟ انا عم بحكي
1: كمان ما راح نحكي طبيا، هذا الامر مش مظبوط، لانه الوسادي وجدت عشان تريح. وعملية النوم هي صحيح، يعني عشان نكون من ناحية معلومات، عملية النوم هي لما الإنسان بينام صحيح ووضعية صحيحة بخفف شخير، بقلل التجاعيد الموجودة في جسم الإنسان، لأنه بيكون الإنسان مرتاح. فهون المخدة جدا مهمة. كمان مرة هو الوضعية، من أجل أنا أروج إنه النوم بدون مخدة أو الوسادة هو الحل الطبي، هذا خطأ طبي.
0: طب تعال نحكي شوي عن الوضعيات، يعني وفي كمان أنت بتعرف يعني بيقولوا لك اللي بتحط مخدة أو شيء بين إجريك، كمان عملية أنت بتكون عم بتخفف من الضغط على يعني في كتير تفاصيل إحنا وترندات بتطلع، بتعرف اللي هي بتعطينا وكأنه آليات أكتر إنه وضعية النوم وكلمة هنالك. تحطني أكتر بالصورة.
1: تمام. احنا الترندات اللي بنحكي عنها هي ترندات حديثة، في ترندات اللي هي قديمة، على احنا بنسميها دواء الست. الوضع المخدي ما بين القدمين عند الفخدي، هذا امر طبي مطلوب، اغلب الاطباء والمختصين بالعمود الفقري بيطلبوه، لانه هون بيكون في تخفيف ضغط على العمود الفقري من ناحية الاجرين. عادة اللي عندهم مشاكل صحية او امراض في القلب مطلوب انه يرفع اجريه بدرجة زاوية 30 إلى 45، فبيكون مخدات تحت الإجرين أيضا. فهذه الوسائل هي وجدت للراحة، إن كان يستعملنا الحجات قديما، وهي ترند جديد رجع يظهر. ولكن هو من ناحية طبية مظبوط، فهاي الأمور صحيحة. أما أني أجي أجزم لكل بني آدم شو اللي يستعمله، هذا الأمر هو مش حتمي ومش مظبوط، لأنه كل بني آدم عنده وضعيته، كل بني آدم عنده طوله وارتفاعه. والأشياء اللي بتناسبه.
0: يعني هيك عشان بس أكتر هيك نشدد على الأمور ونرتبها صح، لما بنحكي على وسادة المفضل دائما وضعية النوم تكون على الجانب أو على الظهر أحمد، ما هيك؟
1: صحيح. ما إذا نحكي من ناحية شرعي إسلامي أو أحاديث نصحنا ورشدنا إلى النوم على أحد الأطراف أو على الظهر، وكان غير محبذ النوم على البطن. فإذا نحن نحكي من ناحية، فهذا الأمر من ناحية، ولكن من ناحية طبية أيضا نفس الأمر، ومفضل الأكثر يكون على أحد الأطراف دائما.
0: أفضل. طيب أحكي شوي أنا وياك على الوسادة نفسها. تعرف في كتير أنواع، وفي كتير بتحس يعني شيء ما بعرف، بتحتار شو بدك تاخده، شو اللي كيف اليوم المواصفات المثالية اليوم للوسادة اللي بتشوفوها أنتو صحية؟
1: تمام. كمان مرة، إذا أنا إحنا اليوم في عنا عدة أنواع، أنواع المخدات الوسائل، في منهن كمان مرة زي ما حكيت لك قبل اللي هن الألياف أو الألاتكس أو الريش. كل واحد
0: يعني لحظة، الألياف أو الريش اللي هن بيكونوا كتير ترايا يعني عمليا، يعني مضبوط. كتير مش أوكي.
1: أغلب الناس من ناحية ملمس، من ناحية إيجابيات الملمس اللي إلها، بنبسطوا على هاي الألياف وعلى هاي النوع من الوسائل، ولكن هي بتكون رقيقة جدا، اللي احتمال يكون الارتفاع تبعها مش حاد في نومة اللي على الظهر، فبتكون سلبية. في الأنواع اللي هي اليوم الألياف الصناعية اللي اليوم أغلب الشركات هي اللي بتعملها، لأنه من ناحية اقتصاد هي أرخص وأوفر إشي موجودة، ولكن عندها عمرها صغير، لأنه يعني العمر تبعها الزمني بتاكل أكثر، فيكون فيها زي تعجات أو انحدارات فيها، فبتم استبدالها.
0: طب شو اللي بيخليك تقوم ميبس من النوم؟ حقيقة هلأ نحنا كلنا، خليني بس أوضح لك، هلأ كل اليوم بتعرف الكل بيقوم بيقول لك الحق على المكيف وما بعرف شو كلمة، حقيقة هيك ولا أنه لا، أو أنك أنت كمان مش عم تتنفس صح كمان بالليل كمان عشان هيك بتقوم تحس حالك؟
1: تمام. خلينا عن جد نكون واقعيين، في عدة عوامل أنا بقوم بيبس، يعني لما أنا أقوم بجهد صراحة بيومي الطبيعي، أنا بس أنام لما أصحى عضلاتي دي يكون بعدين فيهن كساوي، وبعدين بعد جهد طبيعي أن يكون في تعب. ولكن إحنا هنا نيجي على وضعية النوم والمخدة اللي نحكي عنها اللي هي أساس المحور، نكمل حاليا المكيف نحط هاي الأشياء. لما أنا صراحة أتقلب بالليل وبعمل حركة حادة للعضلي، العضلة أكيد تمسك أو تتيبس، وإذا أنا عن جد أنام على إشي اللي هو مش ملائم جسمي لمدة طويلة، أنا بعد مدة معينة راح يبلش كل يوم الصبح، إحنا بنقولها بالعامية بس حنكسر، بس يعني جد أنا بني آدم راح أكون كل الفترة إنه مش مرتاح، أو ما حسيت أو ما شبعت من النوم زي ما بنقول. فهون الوضعية. هسا المكيف بعمل لفحة في العضلات، لما أنا تكون درجة الحرارة كثير باردة والعضلة تمسك في هنا.

0: مضبوطة، بس الأصح والأكثر وضعية النوم والمخدة نفسها وكداش أنا مرتاح في نومي.
1: صحيح صحيح، سر دائما بيكون بالتوازن وباستجابة هيك أجسادنا. شكرا كتير أحمد خالد، معالج طبيعي فيزيوتيرابيست ومدير المركز العلاجي نايا سنتر أم الفحم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا، تحياتي إلى اللقاء. يلا نطلع، لا أوكي خلينا شوي هيك نكون مع غنية وبعدها بنطلع لبريك قصير، لأنه بعد البريك رح نكون ونشوف الأمطار غير المألوفة لكن منطقة القدس وديان البحر الميت شو اللي عم بيصير.

0: إذن شهدت منطقة القدس وديان البحر الميت يوم السبت هطول أمطار غير مألوفة، وبهيدا الوقت أيضا من العام، وهيدا اللي أثار دهشة كتار وخلق هيك حالة من الحذر بسبب طبيعة التضاريس الحساسة لانسياب السيول. لحتى نفهم أكثر أسباب هذه الظاهرة الجوية وتداعياتها، طبعا خلينا هيك نطلع أول شيء لبريك قصير، بعد البريك بدي يكون معنا متنبئ جوي من الأرصاد الجوية لحتى نقدر نفهم شو اللي صار وشو اللي عم بيصير. فاصل ونواصل.
1: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في

0: Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
4: الشمس دائما.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا رجعنا لحتى هيك نتابع مع مشوارنا ونتابع مع مش برنامجنا لليوم. بانتظار طبعا بهذه اللحظات الضيف يكون جاهز على الهواء. الكل انضموا لنا بهذه الوقت اكيد بدنا نحكي شوي عن الامطار غير المالوفه اللي شهدتها منطقه القدس وديان البحر الميت. يعني هي غير مالوفه فعلا بهذا الوقت من العام، يعني أقلها كيف أنا بعرف يعني. وهذا طبعا اللي أثار دهشة أكثر منا وخلق حالة هيك من الحذر. لحتى نفهم أسباب هذه الظاهرة أكثر وأكثر، رحبوا معي على الهواء مباشرة بضيفي مأمون العصايرة، متنبئ جوي من الأرصاد الجوية الفلسطينية. أهلا وسهلا فيك أستاذ مأمون، تحياتي.
1: تحياتي ست رانيا لك ولجميع مستمعي راديو الشمس، أهلا وسهلا
0: بك. طبعا كان لافت للنظر، ويعني كان نقدر نقول تعرف وائل كفوري معقول تشتي بقاب شو اللي
1: شتت
0: وصار.
1: طبعا هو وائل غنى، ولكن هي كانت مشتي سابقا عام 79 بنفس الفترة تقريبا في شهر 8 بنفس الفترة. اللي صار بانه هي حاله من عدم الاستقرار اثرت علينا. دائما حالات عدم الاستقرار بتكون عشوائيه، وتأثيرها أكثر شيء بيكون على المناطق الشرقية والجنوبية من فلسطين بشكل عام. اللي صار إنه درجات حرارة
0: لما بتقول حالة سوري يعني لما بتقول حالة من عدم الاستقرار، شو يعني حالة من عدم الاستقرار الجوي؟ نتيجة
1: من
0: شو؟
1: عدم الاستقرار ببساطة هواء بارد في طبقات الجو العليا، هواء ساخن على السطح. هذا مخالف للطبيعة الفيزيائية للغلاف الجوي. طبيعي السخن بده يطلع فوق، البارد بده ينزل تحت. هذه نقطة. النقطة الأخرى إنه الرطوبة النسبية كانت مرتفعة جدا في طبقات الغلاف الجوي، مع ارتفاع درجات الحرارة وصار في بنسميه إحنا ثيرمال كونتراست، فارق حراري ما بين الكتلة اللي فوق والكتلة اللي تحت، بيؤدي إلى تشكل تيارات هوائية صاعدة وهابطة وتشكل السحب الركامية الرعدية اللي دائما في حالات عدم الاستقرار بتأثر على المنطقة بشكل عام. فهذا هو ببساطة حالة عدم استقرار، هواء بارد فوق، هواء سخن تحت، البارد بده ينزل تحت، السخن بيطلع فوق، فبصير تيارات هوائية صاعدة وهابطة مع ارتفاع الرطوبة بيؤدي إلى تشكل الغيوم وتساقط الأمطار. بالمناسبة ليش الأمطار غزيرة وليش

0: مثلا
1: ليش
0: حبات
1: بهيدي
0: المطر كبيرة.
1: وليش بهيدي المناطق بالذات كمان يعني؟
0: ما هي لأنه بنسميها
1: لأنه معروف
0: دائما منخفض البحر الأحمر، دائما هناك حالات عدم الاستقرار ناتج أيضا عن منخفض البحر الأحمر اللي بيأثر علينا في هذه يعني خلال فترة أو أخرى، مرات في الخريف مرات في الربيع. لكن بالدرجة الأولى زي ما قلنا حالة عدم الاستقرار ناتج عن ارتفاع الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة. اللي بيصير انه ايضا طبيعة السحب الركامية، السحب الرعدية هذه امتدادها العمودي بيوصل الى 10 و11 و12 كيلومتر في مناطقنا، يعني لفوق بتكون من القاعدة الى القمة واصلة 10 او 12 كيلومتر. التيارات الهوائية اللي داخلها خطيرة جدا، قوية جدا. بالمناسبة ربما يعني هذه معلومة عابرة، هذه الغيوم بالنسبة للطيران المدني يجب أن يتجنبها. يعني دائما لما بحضر للطيار المدني في رحلته دائما بكون حريص موضح له في خارطة الجوية وين في هذه السحب الركامية حتى يتجنبها، فيها برق ورعد وفيها تيارات هوائية صاعدة وهابطة قوية، ما يسمى بالمطبات الهوائية. لكن المطبات الهوائية التيربيولنس اللي بيكون داخلها المطب الهوائي الاضطراب الجوي بيكون عالي جدا وخطير جدا.
1: يعني أول شيء يعني يمكن اعتبار ما حدث مش ظاهرة مناخية استثنائية بالكامل، لأنه السجلات كيف أنت عم بتقول السجلات المناخية للمنطقة شهدت حالات مشابهة في السابق منذ 47 عام. طب ماذا عن
0: 49؟ نعم، ولكن يعني هي حالة نادرة. نعم هي حالة نادرة جدا، من الحالات النادرة جدا أن تحدث أمطار في مثل هذا الوقت من العام في شهر آب في شهر 8.
1: بناء على قراءاتكم.
0: نعم هي حالة نادرة جدا.
1: أوكي، بناء هيك على قراءاتكم والخرائط الجوية الحالية، انتهت هيدي الحالة تماما أم أنه في احتمالية لتكرارها أستاذ مأمون؟
0: لا الاحتمالية بتبين كل حالة في حينها، لأنه الحالات عدم الاستقرار حالات عشوائية تختلف عن المنخفضات الجوية اللي بنكون نتنبأ فيها قبل أسبوع جاي علينا منخفض كذا ممكن يصير كذا ممكن. الحالات عدم الاستقرار بالعادة قبل يوم أو يومين على أبعد تقدير بتكون ظاهرة. احتمال إنه تتكرر احتمال، لكن هي بالأساس حالة نادرة جدا في مثل هذا الوقت من العام إنه يصير في أمطار وعواصف رعدية.
1: يعني نأمل خيرا، بس منيح منيح منيح الشتاء أستاذ مأمون عصايرة متنبئ جوي من الأرصاد الجوية الفلسطينية. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء، باي باي.

مع وائل كفوري. طيب هيك كمان شوي روح أنا وياكم ونطلع للقاء مسجل مع بيكيور ليزر بعد شوي، وبعدها أكيد رح نكون مع نشرة الأخبار على رأس الساعة مع زميلة ياسمين غميد لحتى نرجع ونلتقي في الشطر الثاني من برنامج بيت العيلة.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب 6 أشخاص بينهم شابان بحالة خطيرة، كما أصيبت شابة وافة بجروح متوسطة، وآخران وصفت حالتهما بالطفيفة في حادث طرق وقع بين 3 مركبات على شارع 92 شمال البلاد. وبدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ثم تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في نهرية وصل خبراء المتفجرات للتعامل مع جسم مشبوه عثر عليه في المدينة، وفقا للشرطة تم إغلاق المكان وإبعاد المتواجدين عنه حفاظا على سلامة الجمهور. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة دير البلح، وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. في السياق، يجتمع اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كل من المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وسط مساع أمريكية لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة. وأفاد مسؤول رفيع في مجلس السلام لصحيفة جيروزاليم بوست أن المحادثات ستتركز على آليات تنفيذ خطة رئيس ترامب.

0: قوات اقتحمت منزل هشام أبو لحية وقامت بالاستيلاء عليه وسط أعمال تنكيل بأصحاب المنزل. أصيب طبيب مقدسي جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء وجوده مساء أمس في منطقة جناتا شرق مدينة بيت لحم. وبحسب مصادر محلية أصيب الطبيب ماجد دويات وهو من قرية صور باهر بكسر في يده إثر اعتداء نحو 10 مستوطنين عليه بالحجارة والعصي. اعتقلت الشرطة شابا من سكان مدينة يافا في العشرينيات من عمره للاشتباه بتورطه في أعمال تخريب وإلحاق أضرار داخل كنيسة القديس أنطونيوس في يافا. وبحسب بيان الشرطة أقدم الشاب على تحطيم عدد من التماثيل التي أسقطت على الأرض، إضافة إلى صلبان مكسورة وجدت على الكراسي وعلى أرضية الكنيسة. قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مسيرتين مفخختين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية واستهدفتا مكتب رئيس حكومة الإقليم. وأضاف الجهاز أن الهجوم استهدف أيضا مقر مديرية الأمن في الإقليم. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تخف وطأة الحر ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

أهلا وسهلا فيكم عن جديد 12 و5 دقائق باستديوهات الشمس. أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM. ما تنسوا أبدا تطبيق الشمس وموقع الشمس اللي دايما بيرفقكم وين ما كنتوا. تحياتنا لكل اللي معنا ولكل اللي انضموا لنا بهيدي اللحظات وبهيدي الأوقات. بيت العيلة نكمل معكم لغاية الساعة 1. وبدي أقول لكم إنه البحر بالنسبة لنا هو مكان خاص، ما منروح على البحر أكيد لحتى نرتاح، لحتى نفرغ طاقة ونقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور حلوة ورمال ناعمة، إنما البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مسرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة نسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر بيضحك بيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، ما نسبح إلا بالشواطئ المسرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المسرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى

ثواني. تذكروا البحر حلو بس لما منحترم قوانينه، البحر صديق لما منتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما منستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش من ينقذ حياتك، فكروا فيها كتير منيح وخلوا حياتكم بأمان. هيدي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. يلا ابتدينا. رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في أداد هذا البرنامج، إيهاب عويس على الهندسة الصوتية والكونترول.

يلا هيك مع بيت العيلة من بعد ما حكينا هيك على النوم وراحة النوم إذا كان مع وسادة أو بلا وسادة وما الأفضل وما كلمة إلى هنالك ووضعية النوم أيضا. من بعد ما كمان تناولنا موضوع كل موضوع الأمطار غير المألوفة اللي كانت يوم السبت بمنطقة القدس والبحر الميت. هلأ رح ننتقل لحتى نحكي عن الحياة الاقتصادية أو الأمان الاقتصادي للعائلة وسبل التوفير من أجل ضمان حياة آمنة وكريمة. هذا موضوع هام جدا لكل عائلة عربية. وأيضا بدنا هيك نقترح عليكم مشاوير للأيام المتبقية من العطلة. يلا بنطلع على بريك إعلاني, بعد البريك ننطلق برنامج بيت العيلة ومع أولى فقراتنا لهيدي الساعة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ، أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولاً. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.

0: فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
3: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا اهلا وسهلا فيكم اذن عن جديد. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل اللي انضموا لنا بهيد الاوقات. انتم مع برنامج بيت ليلى، انتم مع الشمس على الموجتين 92.1 و101 اف ام. بعالم هيك انا بقول عنه دائما هيك عالم متسارع فيه تحديات كتير كبيره، ومن هيدي التحديات كمان اللي عم تواجهنا ايضا هي اقتصاديه اللي عم تبسط بظلالها على كل بيت من بيوتنا. بس السؤال هون فعلا طبعا نحن عم نحكي من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه ماليه، السؤال الاساسي مش بس كيف بنكسب المال بل كيف بنبني حياه امنه ومستقره، لانه الامان المالي هو مش بس رقم بالحساب انما هو شعور بالطمانينه وقدره على مواجهه المفاجآت، لأنه في دائما مفاجآت بحياتنا. فتعال نشوف كيف نقدر نوصل لهيدا الأمان وسط كل هيدي الظروف لحتى نسلط أكتر الضوء على هيدا الموضوع. اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بحسين خلايلة، مدرب للإدارة الذاتية والمالية السليمة ومستشار اقتصاد عائلة. أهلا وسهلا بحسن، مرحبا حسين. كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام.
0: يعني لما بنحكي حسين هيك على يعني هيدا الموضوع عن جد هيك بتحسه شوي مركب، بس لما بنحكي عن حياة آمنة اقتصاديا ولما بنحكي بوقتنا الحالي شو التعريف الدقيق لهذا المفهوم؟ يعني هل عم نحكي عن غياب لهتنقول الديون، أم أنه عم نحكي على وجود مدخرات، أم عم نحكي على تنوع بمصادر

0: دخل عن شو عم نحكي؟
1: الكلمة الأساسية اللي ذكرتيها هون رانيا هي الأمان. فشو الأمان من ناحيتنا؟ الأمان المالي من ناحيتنا إيش هو؟ هل إنه ما يكونش علينا ديون، ولا يكون في توازن، أو يكون الدفعات الثابتة علينا عنا القدرة على الوقوف فيها، زائد جزء من الدفعات الثابتة يكون في عنا إدارة مخاطر مالية أو ميزانية طوارئ، زائد تخطيط للمستقبل بواسطة أموال اللي هي عنا إياها، ما نضطرش إنه نفوز على ديون إذا صار في عنا أي مشروع. فالتوازن المالي مفاهيم للأسف الشديد صارت إنه لا ما عندناش ديون. طب شو مع المستقبل؟ شو مخبي المستقبل؟ مخبي المستقبل مشاريع اللي ممكن، المشاريع ممكن تكون بسيطة جدا، في إنه عندي مناسبة أو عندي سفر أو عندي بدي أشتري سيارة أو بدي أعمر بيت أو بدي أعلم أولاد.
0: الأولاد بالضبط هيدون.
1: بالضبط. الشغلة الثانية واللي هي هو نتيجة يعني الضروري نطلع عليها بشكل مدقق أكثر، دي إحنا جاهزين للمفاجآت؟ بلاش المفاجآت، لكل ما هو غير متوقع، لأنه في الإدارة المالية فيش مفاجآت. كل شيء ممكن يصير. إذا شريت سيارة ممكن تخرب، إذا شريت قطعة في البيت ممكن بدها تغيير، إذا أنا ربنا خلقني فممكن أمرر. فسؤال بيطرح نفسه هنا لكل المستمعين، قد إيه إحنا جاهزين لما هو غير متوقع؟ لتوقف الدخل مثلا، للاضطرار إني أدفع دفعة مش عامل حسابها، هل في عندنا ميزانية طوارئ؟ هي واحد. والشغل الثاني، هل عندنا في توفير عشان إذا في عندي مشروع مستقبلي أنا جاهز له ومطلع عليها كفكرة كبير؟ هذا هي أهداف التوفير.
0: بس تعرف
1: التوفير هو جزء أساسي من إدارة الميزانية، لأن إدارة الميزانية فيها ثلاث مركبات. الأولى ميزانية بين دخل ومصروف وإيش في دين وقد في ممتلكات. الشغل الثاني إدارة مخاطر مالية اللي هي بالتأمين والميزانية الطوارئ. الشغل الثالث تخطيط للمستقبل بواسطة التوفير، فهي تركيبة بتيجي مع بعض.
0: بس بتعرف الكلام اللي عم تقوله سليم 100%، ولما انت قلت التوفير او مثلا يعني كل موضوع التوفير بحد ذاته او الادخار التقليدي اللي نحن كل الوقت بتعرف هيك نحن بنعرفه، بس هيدا ممكن يفقد قيمته مع الوقت بسبب التضخم. بس يعني وين الخطوات الذكية اليوم اللي بنقدر كأفراد عاديين نبدأ فيها؟ هل ممكن يعني كيف ممكن نحمي قيمة الأموال؟ هتنقول كمان
1: حتى نبلش بالأساس بالأول من قناعة في إنه التوفير يساوي أمان، يساوي توفير من ناحية ثانية، توفير في الفوائد ومش بس ربح فوائد. مع ارتفاع مع التضخم أو مع ارتفاع الأسعار في إمكانيتين، يكون معي مصاري في البيت أو معيش أو معي مصاري في البنك، والفوائد اللي عم بأخذها مش عم بتكفي المردود في ارتفاع الأسعار. فهون بيجي عندي القناعة في إنه التوفير إشي ضروري جدا في نسبة معينة من الدخل تبعنا، لازم يكون في دفع ثابت اسمها التوفير في هدف التخطيط للمستقبل والمخاطر المالية. الخطوة الثانية بتيجي هي اختيار نوع التوفير. ممكن أعمل توفير في التوفير في البنك في إمكانيتين، أو بالبنك أو خارج البنك كاستثمار. التوفير في البنك يقاس حسب المرحلة اللي بقدر أسحب فيها المصاري اللي جمعتهم بدون ما أخسر من الفوائد تبعتهم. فممكن يكون توفير قصير الأمد زي الباكامين، وممكن يكون في توفير سنوي لا يعاد في سنين اللي هي تقنيات حسخون أو برامج توفيري. وممكن أخرج خارج البنك وأعرف فكر الاستثمار الخارج بنكي في شركة استثمار، فبختار المسار اللي بدي أنا حسب مفاهيمي، حسب مرحلة العمرية، حسب الأهداف للتوفير، وهناك الربح بيكون أكبر بكثير بشرط أنه يكون في مرافقة مهنية. فالموضوع التوفيرات، التوفير هي بأنواعه، في بالبنك في خارج البنك. اختيار المسار عشان المسار تبعتي ما تفقدش من قيمتها لا بل تربح وتربح كثير، بدي اختار مسار التوفير اللي يكون مناسب. فهون في استثمار او توفير. الفكرة بالاساسي مجرد اني فكر في انه لازم يكون في توفير، احنا قطعنا 50% من الطريق او 60% من الطريق بالاساس. للأسف الشديد كمفهوم كمعتقد في انه التوفير اشي ضروري أبعدنا عنه بسبب كل ما يتعلق في الائتمان أو الأشراي. ففي اعتمادنا على الأشراي بيجي عليه مشروع بقصته، فالدفع الشهري بتتحول لقرض بدل ما تتحول لتوفير. بس بتخطيط سليم الدفع الشهري نفسها ممكن تكون توفير بس ما قبل المشروع.
0: وكأنه نحن الدفعة الشهرية أو المخطط هتنقول أو يعني الموازنة كمان، لازم تعرف أنه يعني أغلب العائلات اليوم إحسان يعني عم بيواجهوا صعوبة بين الموازنة، يعني بالموازنة ما بين المصاريف الأساسية وما بين الادخار. يعني إذا بدنا نحكي شوي اليوم على العملية، اليوم في عندك حاجيات أساسية، في عندك أساسيات بالحياة، في عندك يعني كمان الإنسان بيقول لك أنا بدي أشتغل انا بدي ضلني افكر مثلا كمان كتير للمستقبل قديش هيدا مهم. وانا معك انه نحن نفكر للمستقبل ولحالات الطوارئ اللي ممكن تصير، لانه هيدي نقطة كتير مهمة.

0: ونحن هيدي شفناها كمان إن كانت بالكورونا، وكتير ناس فقدت شغلة وأشغالها، وكمان بالحروبات أيضا. كمان
1: الكورونا والحروبات اللي مرقناها رانيا هي أحسن درس إدارة مالية مرق علينا بحياتنا، لأنه هناك تعلمنا الاستهلاك الذكي، ولما ينزل الدخل كيف ممكن نتعامل مع أمورنا المالية. ودليل على هيك استمرنا، استمرت الحياة، والحياة ممكن تستمر في فكر الانضباط في الإدارة المالية كجزء من مفاهيمنا الأساسية، في أنه يكون في توفير دفع شهرية، الالتزام تجاه أنفسنا أو الناس اللي نشتغل معها، أنه أقول له عمل توفير وإلزم لنفسك في توفير عشان يجي المستقبل وإنت جاهز له، وبشكل تراكم بتصير مبالغ كبيرة جدا مع الفوائد والأرباح اللي ممكن تأخذها. بقول لك صعب لأنه عندي التزامات كثير، بس إذا بنقول بتسلوا البنك على خذ قرض لأنه بيطلع لك بيروح بأخذ قرض، فالموضوع هو فكر الائتمان. الدفع الشهرية هي دفع من ناحية تدفق مالي بين دخل، وإحنا أنت حكيت إشي كثير مهم، فإنه فينا دخل وفينا التزامات وفي حياة وغلا طيب تمام، شو فكر الأشراي وليه الاعتماد على الدفعات والتقسيط؟ التقسيط ممكن يكون عكسي، وهنا بيجي هدف التوفير. قبل ما يجي علي المشروع بقسط له بدفع توفير، إذا إجي علي المشروع مثل تغيير سيارة مثلا وبقسطه بعمل الإشي بأثر رجعي، فالأثر الرجعي بكلفني فوائد، بس الأثر مستقبلي باخذ عليه فوائد. فهو موضوع فكر نفوت دفعة شهرية مرحلة كدفعة ثابتة اسمها توفير، مرحلة معينة بتتحول جزء من الحياة فبنتعود عليها فبنصير بانين ميزانيتنا بحسبها. وهون بيجي كلمة الإدارة، والإدارة إيش؟ إدارة المالية هي مجموعة من المعتقدات خلتنا نأخذ قرارات بتتحول لسلوكيات وبتجيب نتائج، فشو النتيجة اللي بدي إياها؟ هي أكثر فكر في قناعة في أنه التوفير هو الخطوة الأساسية حتى يكون في عندي استقرار نفسي واستقرار مالي.
0: 100%، وهيدي نقطة كتير مهمة. هيك بدي منك هيك يعني تعطي هيك نصائح اليوم لكل مين عم يسمعنا. حسين، تعال نشوف كمان ما في عندك كمان لقدام، يعني نحن مزبوط أخذنا هيك حالات الطوارئ وكلمة إلى هنالك، بس كمان في عندك المرحلة، مرحلة شوي لقدام، مرحلة التقاعد، التغيرات الجذرية كمان اللي عم بتصير بأسواق العمل والذكاء الاصطناعي. تعطينا هيك أكتر نصائح للتعامل مع هيدا الموضوع، وكيف عن ممكن نحمي حالنا.
1: تعرف يمكن ذكرت كلمة تقاعد، وهي فرصة رائعة جدا نحذر الناس من موضوع سحب صناديق التقاعد.
0: أيوة.
1: اليوم عم نشوف دعايات كثير على شرك اللي بقول لك أنا لقيت لك مصاري في شي محل، وإحنا اللي بنقدر نسحب لك المصاري بدون فوائد، وعندك فرصة أنك تعيش في راحة مالية واستقرار لما تسحب صندوق التقاعد. إذا بدنا نتوارث بس على صناديق التقاعد، صناديق التقاعد هي اللي بتضمن الحياة بحياة كريمة في مرحلة عمرية لما تختفي الناس من حوالينا. والشركة اللي معلش بشكل اللي هو الصعب، يعني الشركة اللي بتنصح الناس في سحب صناديق التقاعد خاصة كوبات التجمولين مش الأتعاب، يعني بسبب ضرر خطير للمستهلك أو للزبون مستقبلا، وخاصة أنه بيدفعوا 35% ضريبة، والشركة نفسها بتأخذ يمكن 15-20%، فبيطلع البني آدم خسران. تسحبه وش صناديق التقاعد؟ حرام أنه نصل لمرحلة وفش عندنا دخل اللي نقدر نعيش فيه في معاش بالإضافة للتأمين الوطني. ميزانية الطوارئ اللي حكينا عنها 5% من المعاش بنقدر نحطهم في صندوق للطوارئ، وهذا الطوارئ بيشتغل في أسلوب في أنه كل آخر شهر بفحص قديه نقص وبرجع عليه. فأنا بحافظ على ميزانية معينة حسب الكتاب شو بقول، لازم يكون 3 معاشات على جنب، بس إذا بنبسطها شوي بنقول 3 أشهر دفعات ثابتة اللي هي القروض، عشان إذا صار في عندنا أي حالة غير متوقعة نقدر ندفع دفعات شهرية بلا ما نكبر إشراي وبلا ما نأخذ كمان هالفوات. لمشاريع مستقبلية مثل تعليم الأولاد، هيك نأخذ إشي اللي هو كلياته بيقلقنا، وخاصة اللغة للشباب. في إشي اسمه حيسخون لكل يالد أو التوفيرات لكل ولد، اللي هو التأمين الوطني بيعمله تقريبا خلينا نقول 100 شيك بيدفعوا التأمين الوطني بعمر صغير. إذا بنعمل كمان بس 100 أو 150 شيكل، 150 شيكل بالشهر هني 1800 شيكل بالسنة، هني على مدار 10 سنين 18,000، خليهن لعمر 18 بنشوف فرق حوالي 54,000. وإذا بكون في برنامج توفير مربح بيعلموا الولد شهادة جامعية كاملة 150 شيكل بالشهر. نحسب المصاري بشكل تراكمي ونشوف التوفير بأهداف مستقبلية مبني على مسار استثمار مدروس بكوبات جامل لهشكعة. وممكن هاي تجيب انه نعلم اولادنا في مبالغ صغيرة جدا نصرفها في اليوم يوم.
0: 100%.
1: فالفكر هو قناعات ومفاهيم ونظرة مستقبلية والبحث عن الامان.
0: صحيح، وهيدي كمان

0: بياخدنا كمان على كل موضوع، يعني تعليم أولادنا، ثقافة التعامل أيضا مع المال من منذ صغارهم، وهذا الموضوع اللي رح يكون كمان هيك بالأسابيع المقبلة رح ناخده معك، خاصة هيك مع افتتاح السنة الدراسية كمان حسين.
1: إن شاء الله بخير.
0: طبعا أكيد حسين خلالي
1: المفاهيم هاي تبعت التوفير إذا نحكي عن الأولاد، مجرد ولد عمره شاب صغير طالع من للحياة، فإنه شوف قد ايه بتقدر توفر. من انا بتعامل كثير الفتره الاخيره، بشتغل اكثر مع شريحه الشباب، فشاب اللي عايش في البيت وعنده معاش معين وبلش يشتغل وبده يتطور بده يتعلم او بدهش يتعلم بغض النظر، بس هل ده في المستقبل اللي بيقدر يوفر 50 ل 60% من معاشه؟
0: واو،
1: خاصة انه احتياجاته اليومية موجودة، فهي كمان موضوع صحيح. كبير ممكن نحكي عنه
0: 100%. ونحن معك، شكرا كثير على هذه الإضاءات الثمينة.
1: شكرا
0: تحياتي إلى اللقاء.
1: نهارك
0: أسعد. خلينا نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نروح كمان لهيك موضوع كتير لذيذ وكتير هيك يعني ملائم للأيام اللي جايه.

0: يلا البحر يا جماعة بالنسبة لنا هو مكان خاص، بنروح على البحر لحتى نرتاح نفرغ طاقة نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق ومعظمها بيصير بشواطئ غير مسرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهيدا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر انه مش فارقة بنسبح باي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو تماما الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولو لوجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة كانت بتنتهي بكارثة. احبائنا خلينا نكون مسؤولين، ما نسبح الا بالشواطئ المسرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المسرح بيصير خطر إذا نزلنا على الماء بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. بقى انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما بنحترم قوانينه، البحر صديق بس لما بنتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما بنستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها كتير منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. نطلع لبريك قصير من الإعلانات، بعد البريك نعود لنواصل المشوار.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية

0: بس وغني.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
3: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا إذن أيام قليلة هيك طبعا تفصلنا عن العطلة الصيفية كل هيك بتعرفوا هلأ التحضيرات يعني على قدم وساق تحضيرات للمدارس تحضيرات لنهاية

0: بداية العطلة وبداية الجد يا جماعة يلا. بس بتعرفوا بها والهيك من هلأ لنهاية الشهر تعال نشوف شو الإمكانيات اللي ممكن نعملها هيك مقترحات لمشاوير لذيذة خفيفة لطيفة غير مكلفة كمان لأنه منعرف كانت العطلة الصيفية بكل تفاصيلها وسفريات وسفر لخارج البلاد ودورات يمكن للولاد وكل ما إلى هنالك يعني كان في هيك تقل شوي مادة هيك نشوف كيف ممكن نخطط رحلة خفيفة لطيفة للأيام المتبقية من العطلة. ضيفنا على الهواء مباشرة محمد عدوي مرشد رحلات. أهلا وسهلا بأستاذ محمد، تحياتي.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: يعني هيك إذا بتحطنا أو هيك مجهز لما بتأمل تكون هيك جاهز معنا لشوية أنشطة لشوية فعاليات مشاوير ممكن هيك الأهل ينظموها بهاي الأيام المتبقية من دون ميزانية ضخمة وهي بشدد عليها أو تخطيط معقد لما تبقى من العطلة.
1: أكيد أكيد طبعا احنا موجودين بفصل الصيف درجات حرارة مرتفعة نوعا ما، علينا ان نختار يعني جولة ومسار مناسب لمثل هذا الطقس مثل درجات حرارة المرتفعة اللي موجودة في هذه الفترة. حسب رأيي وكمرشد في الطبيعة الأفضل والأنسب هو منطقة الشمال، إصبع الجليل، ما تسمى إصبع الجليل أو منطقة الجولان. في هنالك عدة مسارات، عدة محميات طبيعية اللي مناسبة لجميع أفراد العائلة وبالذات في هذه الفترة.
0: ممكن كمان تكون مناسبة للتخييم يعني كمان لأنه هيك كمان يومين هيك تخييم مع العائلة كمان لذيذين بحسهم.
1: أكيد بس إحنا اتفقنا إنه بدناش تكلفة
0: تخييم ما بكلف التخييم أو لك.
1: ممكن يعني لأنه نحتاج إلى ما يسمى حنيوني ليلة يعني أو مطفات ليلية وهذا بتحتاج إلى دفع يعني. فطبعا احنا بنعرف انه من شهر شهر ونص تقريبا جميع المحميات الطبيعية الموجودة في الشمال بدأت تستقبل الزوار بعد تقريبا سنة سنة ونص من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية الموجودة في الشمال. فطبعا هذه عادت من جديد وبحلة جديدة، وفي الفترة الأخيرة أنا بلاحظ كثير من الزوار اللي بيروحوا يتنزهون في هذه المحميات. خلينا نحدد يعني شغلة محمية أنا أفضل في هذه الفترة، محمية وادي دان أو ما تسمى بالعربي وادي القاضي. إذا سألتيني ليش طبعاً بالزبط. طبعاً إحنا بالضبط محمية مناسبة جداً، مسار اولا عائلي لجميع افراد العائله، متاح قسم كبير منه متاح لذوي الاحتياجات الخاصه، مظلل معظمه او خلينا نقول كله مظلل، اشجار من الصفصاف، الدلب، المل، الغار، السنجان، البطن، مظلل يعني كله مظلل. والاهم من ذلك انه مائي، يعني نحن نتحدث عن وادي دائم الجريان، يعني تدفق المياه اقوى تدفق مياه موجود في البلاد هو وادي دان. وابرد مياه، درجه حراره المياه لا تتجاوز 14 درجه مئويه، زائد انه اقل نسبه ملوحه فيها، يعني من اجود مياه للشرب هي مياه وادي دان. فطبعا مسار جدا رائع، سهل، عائلي، دائري، وطبعا جدا ممتع.
0: وهو مناسب لكافة أفراد العائلة أستاذ محمد.
1: نعم لكافة أفراد العائلة، الكبير، الصغير، الطفل، للجميع،
0: المسنين أيضا
1: والمسنين. نعم جدا، وفيه زوايا مخصصة مائية مخصصة للي بده يعني ينزل على المي يتسبح شوي وإلى آخره. طبعا وما يميز هذا المحمية أو المنطقة هاي، يعني أنا حبيت حتى أحكي عن هذا الموضوع، هو لمحبي المواقع الأثرية والأثارات. يعني هذا المحمية نجد فيها بعض الأثارات الكنعانية العثمانية من مواقع استيطان وسكن في قبل أكثر من 5000 عام وطواحين القمح، وهذا شيء مهم جدا حسب رأيي. انه يكون عندنا وعي، يعني ليس فقط انه نروح ونمشي ونتفرج ونتمتع وناكل ونشرب. فموضوع الاثارات انا والمواقع الاثريه حسب رايي يجب ان ياخذ حيز.

0: نوعية لمجتمعنا العربي.
1: فعلا 100%. يعني هيدا المكان اللي انت عم تحكي عنه هو بيجمع بين كتير كتير تفاصيل مهمة، ما بين الاستمتاع، ما بين كمان الزيارات، الأثارات التاريخية أيضا كمان بيدمج ما بين الثقافة والأثر والتراث وكل ما إلى هنالك. هل هو ملائم كمان يعني ممكن الشوي فيه؟ بتعرف نحن عائلتنا العربية لما بتختار تطلع يعني كمان جزء من هيدا، طلع أنه كمان هيك وكأنه يعني بتعرف يشوي برا يقضوا.
0: صحيح، بيظل تجربة يعني اجتماعية كثير حلوة. يعني معروف انه في المحميات الطبيعية يمنع الشواء، وحتى انه بجميع المحلات في البلاد حديد 30/31/8 بقرار من سلطة الإطفاء انه ممنوع النار. ممنوع. ولكن اذا احتاجنا ان نشوي، هنالك في المنطقة عدة مصفات او ما يسمى حنيوني يوم او متنزهات اللي يسمح فيها الشواء، قريبة جدا ويسمح فيها الشواء واشعال النار طبعا بعد 30/8، لانه يمنع بسبب انه ممكن انه تؤدي الى انتشار حرائق والى اخره وتسبب اضرار بيئية. ولكن ان احتاجنا هنالك كثير من المواقع القريبة.
1: في أماكن أخرى بتنصح كمان هيك فيها بنهاية العطلة أستاذ محمد؟
0: طبعا هاي المنطقة ممكن نقضي يوم كامل فيها. طبعا فيها غطاء نباتي رهيب جدا، يعني يشار انه اكبر شجرة بطم معمرة موجودة في هذه المنطقة في هذا المسار. نحن نتحدث عن شجرة بطم عمرها اكثر من 1000 عام، تستقطب اكثر من 100 مستظل تحتها، يعني في ظلها شجرة جدا رهيبة. ولكن في نفس السياق ممكن انه نطلع على قريب جدا منطقة الجولان، مطلات الجولان في هذه الفترة جدا رائعة، على القرى السورية، على القرى اللبنانية، وطبعا هناك مطلات كثيرة في هذه المنطقة اللي يعني جدا ممكن ان احنا نستفيد ونتمتع فيها.
1: جميل جدا محمد عدوي، مرشد رحلات، شكرا اول شيء على كل هاي المقترحات يعني اللي قدمتها. لا شك انها هيك يعني مقترحات للاستمتاع بما تبقى من العطله. شكرا جزيلا، نتامل هيك يكونوا استفادوا كمان كل هيك الاهالي شوي.
0: اذا ممكن يعني ملاحظه صغيره، يعني بما انه جبنا سيره موضوع المواقع الاثريه، يا ريت انتم يعني كمنصة إعلامية راديو الشمس وأثير الشمس، وإنه تخصصوا ولو يعني وقت قصير يعني إلى موضوع المواقع الأثرية في بلادنا. يعني الأجانب مش أولى منا، إحنا عايشين في المناطق، أولادنا كمجتمع عربي قريبين من هذه المواقع ولا نعرف عنها شيء. يعني يا ريت يكون عندكم في يعني لو تخصصوا
1: بوعدك بوعدك أستاذ محمد
0: الأشياء. معي أو مع غيري مش مهم، المهم يكون في عنا وعي للمواقع الأثرية اللي موجودة في بلادنا.
1: بوعدك أستاذ محمد، يعني نقطة كتير مهمة. بس كمان بدي أشير هيك قبل نهاية لقائنا لنقطة كمان هامة جدا، أنه مزبوط نحن هيك مننصح بالرحلات وبالاستجمام وأنه هيك نستمتع بالطبيعة وكل ما إلى هنالك، بس كمان الأهم دائما نشير لأنه الحفاظ على النظافة من بعد ترك المكان، هيدي نقطة كتير كتير مهمة كمان للمحافظة.
0: دائما بشدد على هاي النقطة
1: فعلاً.
0: دائما ما بلاقيتش حاوي للزبالي للقمامة، خذها روح
1: 100%. شكرا جزيلا محمد عدوي، شكرا، تحياتي إلى اللقاء.

يلا تا هيك طبعا نطلع هلا هيك للقاء مسجل مع بيكيور ليزر وهيك مع هذا اللقاء. طبعا بدي اشكر اكيد اشكركم انتم محبينا ومستمعينا, بدنا نشكر طاقم العمل اللي كان مرافق بيت العيله لليوم جميعا, بدنا نقول لكم يعطيكم العافيه. فبعد شوي رح نكون هيك مع كمان نطلع انا وياكم للقاء مسجل مع بيكيور ليزر. يلا لحظات ورح نكون مع بيكيور ليزر أكيد, نطلع هيك سوا.

0: طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حملة كبسولات نخلي.

0: في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539-215-200.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: الشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
8: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب 6 أشخاص بينهم شابان بحالة خطيرة في حادث طرق وقع بين 3 مركبات على شارع 92 قرب مفترق رموت شمال البلاد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ثم تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن إعادة فتح شارع 1 أمام حركة السير من معالي أدومين باتجاه القدس، وكانت الشرطة قد أعلنت عن إغلاقه عقب حريق شب في شاحنة. تتواصل منذ صباح اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود لاختيار قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست المقررة نهاية أكتوبر المقبل. وقال وزير القضاء يريف ليفين لدى وصوله للإدلاء بصوته إنه مصمم على استكمال إصلاح جهاز القضاء، مؤكدا أنه لن يتنازل حتى تحقيق ما وصفه بالعدالة اللازمة لمستقبل إسرائيل. وأشار ليفين إلى ما وصفها بإنجازات كبيرة تحققت في إطار إصلاح جهاز القضاء، بينها تغيير آلية اختيار القضاء وإخراج وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة من النيابة العامة وتحويل آراء المستشارة القانونية للحكومة إلى آراء استشارية غير ملزمة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة دير البلح، وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. في السياق، يجتمع اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كل من المبعوث الأمريكي جاري كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وسط مساع أمريكية لتسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة رئيس ترامب المتعلقة بقطاع غزة. وقال مسؤول رفيع في مجلس السلام إن المحادثات ستتركز على آليات تنفيذ خطة رئيس ترامب وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة متعلقة بنزع سلاح حماس. يواصل المستوطنون بحماية قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 9 على التوالي حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس. وأكد رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي في حديث لإذاعة

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تخف وطأة الحر ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتوقف في محورين بالأساس، نعود إلى القضية التي نتعامل معها في الأيام الأخيرة، الشرطة ومداهمة أعراس وأفراح كما حصل في أم الفحم، أو احتجاز عريس كما حصل في شقيب السلام ومعه عروسته لمحطة أو نقلهم إلى محطة الشرطة. هل هنالك أي إمكانية لمواجهة هذه السياسة وهذا التوجه من قبل الشرطة؟ توجهنا إلى محش قسم التحقيق مع عناصر الشرطة، حتى الآن لم تصلهم أي شكوى في هذا الموضوع. بداية نبدأ مع التقرير التالي.
1: تحولت الأعراس في المجتمع العربي إلى ساحة جديدة للمواجهة السياسية عشية الانتخابات، وهل يستهدف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذه المناسبات في إطار سياسة فرض القانون، أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟ الجدل تجدد في الأيام الأخيرة، ففي أم الفحم اقتحمت الشرطة ساحة عرس في حي عين المغارة، وأفق بيان بلدية أم الفحم شهدت عملية التدخل تعاملا مهينا وفظا مع أصحاب العرس والمدعوين، وصل بحسب البلدية إلى الاعتداء على بعض الموجودين وإجبار أشخاص على الانبطاح أرضا. البلدية شددت في المقابل على أن الالتزام بالقانون بما في ذلك مواعيد إقامة الأعراس والحفلات أمر واجب، لكنها أكدت أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية وبشكل متناسب ومن دون إذلال المواطنين أو استخدام القوة بصورة مفرطة، وطالبت البلدية بفتح تحقيق جدي وشفاف في سلوك الشرطة. في رهط وجه رئيس البلدية طلال القريناوي انتقادات حادة إلى بن غفير، خصوصا على خلفية نشر مقطع فيديو يظهر عروسين وهما يقتادان إلى محطة الشرطة في يوم زفافهما، وقال إن تحويل لحظة شخصية وإنسانية إلى مشهد علني يمس بكرامة العروسين وعائلتيهما ولا يخدم الأمن أو التعايش. لكن السؤال الأوسع الذي يطرح نفسه هو، هل نحن أمام تطبيق للقانون على نحو متساو، أم أمام سياسة استعراض للقوة تجاه المجتمع العربي يمكن أن تتحول عشية الانتخابات إلى رسالة سياسية موجهة إلى الناخبين؟
2: هجموه فاتوا على الأرض، ناموا، ممنوع حد يفتح فمه، شو فيه ممنوع، شو فيه وضربوه بالكهرباء، في فرد كهرباء معهم كمان. ممنوع تفتح فمك على الأرض، نعم، مش على الأرض تحط إيدك مثلاً تحط إيدك تحت راسك، لا لا لا لا، راسك بالأرض. في واحد أنا سمعته قال له إذا بتنزلش راسك، أقسم بالله إذا بتنزلش راسك، قال له بنزل راسك بكندرتي.
3: قريب بيجي ساعتين، بعد ساعتين زي أنا بحسه يعني زي إشي عملوه، هذا الإشي جكر يعني زي بيخربوا علي يوم فرحتي.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض، كذلك

يثبت الموقف، ولكن تصرفها بعنف وأيضا اتخاذ إجراءات ضد من يتواجد هناك بالشكل الذي تم وتم توثيقه في أم الفحم، فواضح أنه هذا بحاجة إلى تحقيق وبحث، وعليه يقومون الآن بجمع المعلومات المتوفرة لتقديم الشكوى إلى محش. نحن هنا في إذاعة شمس توجهنا اليوم صباحا إلى محش وسألنا هل بادر محش إلى التحقيق بناء على ما نشر من فيديوهات وصور، بمعنى عدم الانتظار لتقديم شكوى رسمية، وهذا حصل إنه هنالك مثلا تقارير صحفية أو ما ينشر في شبكات التواصل يمكن أن يشكل قاعدة للتحقيق، ولكن الإجابة كانت حتى الآن وفق ما وردنا قبل قليل أنهم لم يفتحوا أي تحقيق في هذا الموضوع، وإذا تم تقديم شكوى سيتم التعامل معها وفق المسار المطلوب. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة.

0: فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: أنا إيمة بعتمي للميلويمنيك لخم ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
6: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. אידעת השמס, מעכם.

إذن أعزائي المستمعين، نحن كنا في محور يرتبط بالأحداث التي نتابعها في مجتمعنا والاعتداء على أعراس ومناسبات وما حصل في أم الفحم. استمعنا إلى المحامي تمير كالديرون وهو يمثل الآن عائلة والد العريس في أم الفحم، وفي صدد أو بصدد إعداد شكوى لمحش قسم التحقيق مع عناصر الشرطة في وزارة القضاء. الآن إلى قضية أخرى ونتحدث عن الاعتداءات وطبعا ملف الأطباء في الأسبوع الماضي والإشاعات حدث ولا حرج، ولكن دكتور من القدس يتعرض لاعتداء من قبل مستوطنين. الطبيب المقدسي ماجد عليان ويات أصيب مساء الأحد جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء وجوده في شرق مدينة بيت

0: لحم، وهو من سكان سور باهر، أصيب باعتداء نتيجة أو أصيب عفوا بإصابات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه. دكتور ماجد أهلا بك معنا، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، الله يخليك. إسلام،
0: احكي لنا شو اللي صار معك.
1: والله احنا كنا في زيارة في شرق بيت لحم منطقة جناتا، وكان ابني معي عمره 14 سنة، وكنا مارين من شارع هيك قريب، كان في هناك خيمة مستوطنين، احنا ما بنعرف ان هناك في خيمة مستوطنين. في اثناء مرورنا اكتشفنا انهم بيهاجمونا، بيهاجموا السيارة، هاجموا علينا، رشوا علينا غاز الفلفل، تعرضنا للضرب المبرح، هربت الولد من
0: كامل بدون اي يعني احتكاك مباشر، وما صار اي نقاش، فقط تم تشخيصكم انكم عرب فلسطينيين، تم الاعتداء عليكم
1: بالضبط. يعني انا ما صار في بين اي حق كلام، يعني انا كنت مار من الشارع، نزلت انا والولد، كنا نشوف في ان قطعه ارض صغيره هناك، فاكتشفنا انهم بهجموا علينا بكميات، يعني 10 اشخاص 15 شخص بغاز الفلفل بالعصي، بكسرونا بضربونا، فالحمد لله يعني قدرنا ان نتخلص منهم بصعوبة. يعني
0: كيف نجحت بالتخلص منهم؟ كنت لوحدكم ولا كان في تواجد هناك لآخرين يعني؟ وكيف؟
1: ولا أحد، يعني مش غير أنا والابني اللي عمره 14 سنة.
0: أنت وابنك، وأنا عم نحكي على 10 بيهاجموكم بالعصي وبالإحجار، يعني كان ممكن يكون عملية لينش تنكيل هناك.
1: نعم نعم، يعني أنا الحمد لله قدرت إني أبعد أذاهم عن الطفل، وهربت بطلوع الروح، يعني كانت مشكلة صعبة جدا، كانت يعني صدمة نفسية كبيرة تعرضنا إليها احنا هناك.
0: نعم، وحاولت تفسر لهم انك انت طبيب، حاولت
1: استاذي ما تم التكلم ابدا. اول ما صدفناهم تم رش غاز الفلفل في عيني، ما قدرت اشوف شيء بدون اي حتى اي كلام، يعني عارفين انه انا هذيك المنطقة ما بيجي عليها يعني هود، بس عرب يعني المنطقة هذيك، لانها في نص بيت لحم يعني. وفاجأونا في قضية إنهم طلعوا من بين الشجر ورشوا علينا الفلفل واعتدوا علينا. هربت الولد بصعوبة يعني، وهربت أنا لأني ما بنقدر نقاومهم أبدا، يعني كانت صعبة جدا يعني.
0: وأنت أصبت كيف فهمت، وابنك أصيب ولا؟
1: نعم الحمد لله أصبنا بردود، رحنا على أثرها على المستشفى الحمد لله، ما فيش كسور، في ردود شديدة في أنحاء الجسم، تم تكسير السيارة كاملة والاعتداء عليها، تكسيرها.
0: اسمح لي، انت هربت بالسيارة ولا تركت السيارة وهربت؟
1: لا ما قدرنا حتى نكف مع السيارة، يعني هم اثناء هجومهم انا ما كنت في السيارة لحد الهجوم، فهربنا وهم عرفوا انه هذه السيارة كانت تصطف لنا، فهجموا عليها وكسروها كاملة يعني.
0: طيب، وبالمنطقة عادة بتتواجد عناصر شرطة، جيش، حدا رصد الحدث، حدا تابع الموضوع قانونيا ولا ابدا؟
1: لا، هناك المنطقة ما بتواجد الجيش إلا إذا أنت قمت الاتصال بهم يعني. فأنا بعد ما هربت أنا والولد اتصلت فيهم، وأجوا بعد ساعة ساعة ونص تقريبا من الحدث يعني.
0: وأولا طمنا على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
1: الله الحمد لله، نحمد الله، الأمور ردود بسيطة الحمد لله، قدرنا نهرب من لكن الأمر كان يعني صعب جدا نفسيا علينا. نعم. على الولد وعلى الطفل اللي معي يعني، كانت يعني صعبة جدا والله.
0: وهي أول مرة بتواجه إشي من الشكل ولا صار في السابق؟
1: لا والله هذه أول مرة بواجههم، ما توقعش إنهم كانوا هيك يعني، أول مرة بتفاجأ في هيك قضية، في هيك موقف صعب جدا يعني، إنك تشوف تفرق بين الحياة والموت في دقائق يعني.
0: يعني أنت قلت لي أنت من سكان القدس منطقة صور باهر، وعندك قطعة أرض في هاي المنطقة، عشان هيك يعني بتروح بشكل إنه هاي أرضك الخاصة، بتروح لهناك وفي
1: هناك فيها زي ما تقول يعني هي
0: شجرية وهيك،
1: شجرية زيتون يعني، بتعرف أنت موسم الزيتون قرب.
0: نعم.
1: فكنا يعني ناويين نزورها بس نتفقد الموضوع، اكتشفنا أنهم مكسرين الشجر، أغلبيته مكسر. فلما لاحظت هذا الموضوع ما طمدنا، عرفنا إنه في مشكلة راح تكون، فبس شفنا المنطقة هيك لفينا بدنا نرجع، اكتشفنا انهم كاينين زي كانهم كامنين لنا في منطقه، فلانه صدفناهم بوجهنا مباشره يعني.
0: نعم. والمنطقه هناك فيها مستوطني ولا هي بؤره من خيمه او مزرعه؟ كيف لسه في ظاهره مزارع للمستوطنين؟ ايش في بالمنطقه هناك؟
1: هي خيمه، كانت خيمه بعيده عن الارض تقريبا 200 متر 300 متر، خيمه موجوده هناك مش مستوطنه كامله، خيمه.
0: على كل، الحمد لله على سلامتك دكتور، وشكرا لك. شكرا، يعطيك الف عافيه.
1: تحياتي،
0: الى اللقاء. شكرا، الى اللقاء. إذن الدكتور ماجد وياد طبيب أسنان من القدس يتعرض لاعتداء هو ونجله في منطقة بيت لحم خلال تواجده في أرضه الخاصة. هذا مشهد آخر من مشاهد الاعتداء من قبل المستوطنين. واستيقظ الرئيس الأمريكي قبل قليل دونالد ترامب ويطلق بعض التصريحات أو التغريدات يقول إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. أيضا الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تملك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف، هكذا يكتب الرئيس الأمريكي قبل قليل ويعيد يعني إلى المشهد مرة أخرى موضوع المواجهة مع إيران. إذن هذه التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي يعود الآن إلى موضوع السلاح النووي. والانتخابات التمهيدية في حزب الليكود حتى الآن نسبة التصويت منخفضة جدا 10% وفق المعطيات. تم فتح صناديق الاقتراع عند 10 صباحا وحتى الآن نسبة التصويت منخفضة 10% ولكن يتوقعون أن ترتفع حتى 9 مساء مع إغلاق صناديق الاقتراع 80 صندوق في مختلف أنحاء البلاد. هنالك صناديق أيضا كما فهمنا في مناطق لتجمعات سكانية عربية ومشاركة من قبل منتسبين عرب بما في ذلك أيضا متنافسين. نحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى لا نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري إلى اللقاء.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدي؟
1: حملت كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
4: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدي.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمام

0: ما قمت عن الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال محام من منطقة الكريوت للاشتباه بحيازته كميات كبيرة من المخدرات. وخلال مداهمة الشرطة لشقته تم ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرات خطيرة من نوع كريستال، فيما أحيل لاحقا إلى الحبس المنزلي. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة وأنها بصدد تقديم لائحة اتهام. أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس خلال اجتماع أمني بمشاركة رئيس أركان الجيش إيال زمير وعدد من كبار المسؤولين في الجيش إنه لن يسمح بالعنف أو بأخذ القانون باليد من قبل جهات غير مخولة. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة المنصور في قضاء صور على دفعتين حسب ما أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية. وأضافت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرج عيون. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده ستسعى لاعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب في حال عدم التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. وأكد عون أن وجود اليونيفيل في الجنوب يساعد على تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدف الأول هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. وشدد ترامب على أن منع إيران من امتلاك هذا السلاح يمثل الأولوية الأولى، مؤكدا أن موقفه لم يتغير في هذا الشأن. يجتمع في هذه الأثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كل من المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وقال مسؤول رفيع في مجلس السلام لصحيفة جيروزاليم بوست إن المحادثات ستتركز على آليات تنفيذ خطة الرئيس ترامب وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بنزع سلاح حماس. تتواصل منذ صباح اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود لاختيار قائمة المرشحين لانتخابات الكنيسة المقررة نهاية أكتوبر المقبل. وقال وزير القضاء ريف ليفين لدى وصوله للإدلاء بصوته إنه مصمم على استكمال إصلاح جهاز القضاء، مؤكدا أنه لن يتنازل حتى تحقيق ما وصفه بالعدالة اللازمة لمستقبل إسرائيل. وأشار ليفين إلى ما وصفه بإنجازات كبيرة تحققت في إطار إصلاح جهاز القضاء، بينها تغيير آلية اختيار القضاء وتحويل آراء المستشارة القانونية للحكومة إلى آراء استشارية غير ملزمة. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم

0: مره قررنا انت بتقول سياسه انا مش سياسي كل شيء كل شيء
1: اجتماعي
0: لا ترفيهي
1: اللي يعني تبعا لحديثنا بالنسبه لموضوع اللي وانت بخلص الصبح الصبح
0: انا وياك خلص النص حسب نظريتك ولا حسب
1: في هيك تغيير لازم يكون
0: في البرانش بالعربي فيش برانش صح
1: يعني هو بين الفطور للغدا بين الفطور للغدا
0: 11 عاده فتعال نقول الصبح بيخلص على ال 11 ل 5
1: طب مين حدد يعني انه الفطور بيخلص ل 11
0: انا
1: ليه مش 3
0: انا خلقت على الدنيا وهيك
1: مثلا انت بتشتغل بالليل بتصحى الساعه بتفوت تنام على الساعه 6 الصبح ليه الفطور بيخلص ليه الصبح بيخلص الساعه 11 عندك زي واحد اللي بيشتغل بالنهار
0: استنى قبل ما تنام اكلت
1: تعشيت عشي خلص
0: ليش مش هذا هو افطارك
1: لا ما قبل النوم
0: طب هو كمان بنت مره في ناس تتغدى وبتنام قبل
2: العشاء
3: طيب شو النوم
1: ما كانش مسمع صوتك كل هذا الوقت
3: لا
1: بدك نعيد
3: عن جد ولا كنت تحكي مع حالك
1: كنت احكي مع حالي
3: عن جد تحكي
1: يمكن كنت مسموع
3: مش عارف كنا بس كنت مسموع
1: شوي صغير شوي صغير
3: طيب اللي بيعرفني بيعرف انه ما خسرش كتير
1: طيب مرحبا
3: استنى قرر على فكره
1: هسه بدنا نحسم الموضوع
3: ما بقول لك اذا رحت هلا على ماكدونالدز مثلا او ابصر وين بدنا نروحش احنا طبعا بس صحيح. بقول اذا رحت وبتطلب وجبه افطار بعد الساعه 11 بعطوكاش فماكدونالدز اللي بيقرر امتى الصبح امتى لا
1: بس غاد في افطار يعني
3: في البريكفاست
1: ما بعرفش طيب مرحبا واهلا وسهلا بحلقه جديده
3: هاي بدل
1: من هذا الموجود صباح الخير
3: لما نعمل مرحبا عن كل شيء وحب اصحى الصبح بقول مرحبا قبل ما ينام بقول مرحبا بتريح راسك
1: خلص
3: مرحبا الخير
1: كيف حاسس تامر اليوم
3: كل يوم تنين ساعة تنتين مع دول التنين بنبسط ضعفين
1: حلو كتير شو بتحب تحدثنا كيف كان الأسبوع الأخير
3: كان أسبوع ملان طاقات تنحرق شغل بدنا نحتفل بألبوم في فرقة دام 20 سنة وبدنا نعرض فيه الأسبوع هذا وعم برجع 20 سنة لورا بحفظ أغاني زمان ما غنيتهم زمان وكتير صعب الإشي
1: شو أنجح أغنية كانت بألبوم دام بال20 سنة
3: كما لي حرية أو يا سيدتي مش عارف
1: وين ما روح ما أشوف حدود
3: أيوان بفكر هاي أكتر واحدة برزت فعم بحفظ أغاني قديمة ولما تحفظ أغاني قديمة عم بسمع صوتي من قبل 20 سنة والستايل تبع 20 سنة اللي هو شغف وقلب وحب بس هو مش مليون بالمية مهني زي ما إحنا اليوم أكتر قاعدين ففي إشي هيك
1: شو تغير بالمجال بشكل عام بالمجال شو تغير
3: عم في أغاني معينة عم بسمعها ونفس تقيل يعني اليوم أنا بقدر أعرض وأعرف بأي أحرف بنفع تتنفس وأي أحرف لأ يعني تمام في أحرف وأنا بقولها بكون بتنفس فيها أهون أحرف هيك بتيجي زي زورية هيك بالزور بتيجي أو بالعبري بسموها أوتيوت جرونيوت هدول فهدول أهون تتنفس وتضلك تحكيها هناك في شيء هناك بصارع معنا تسمع نفس تقيل هيك حقيقي بس مش ماكينة مش مدروس ففي اشي لذيذ بس عم بستصعب ارجعه هذا هو اسبوعي كان مليء بنيدو كبروا لي اولاد صغار
1: والله
3: ها
1: واذا بترجع كنت هدول العشرين سنة لورا كنت بتغير بالبدايات
3: لا كنت بخلي الألبوم زي ما هو كنت بخلي كل شيء زي ما هو بس بعدين التعامل معاه كيف يكبر من ناحية ماركتينج وبي آر ومن ناحية عقود ومن ناحية كيف تتطور من هناك هذا كنت بطور
1: هاي بترجع للتجربة أكيد اللي أنت اليوم تعرف كيف تروج للموضوع بشكل مختلف مقارنة بالبدايات
3: وانت كيف كان أسبوعك؟
1: منيح متحمس للحلقة أسبوع مليان

0: بتعرف الأخبار بتخلصش، الأحداث بتخلصش، دايما في إشي يتجدد، دايما في إشي يتساوى
1: بهالبلد. الأخبار بتخلصش،
0: تستغرب
1: آه،
0: بس في عنا أخبار كل الوقت.
1: نحكي للناس شوي، للمستمعين.
0: تفضل.
1: نحكي للمستمعين شو حلقتنا؟ مش حلقتنا، هي اللي بعدنا أنا وبديع شوي شو بنتعلمها مع بعض ومعكم.
0: يلا تفضل.
1: عمليا أنا باجي بشارك قصتي معاكم، قصة معينة صارت معاي، وبديع بشارك قصة معينة شخصية أو مش شخصية صارت معاه،
0: لفتت الانتباه.
1: أخدت أنت القصة بدك تشاركنا فيها، بتخيل أخدت منك وقت تفكير، طاقات معينة، صح؟ فبتخيل بيعمل لي براسه هيك بديع، قول عشان
0: صح.
1: صح بالزبط. فأنا رح أشارككم بقصة معينة. هلأ بديع بالقبل، بديع رح أشارككم بقصة معينة، وهو من القصة نفسها بده يسأل أسئلة معينة، مش يسألهم كامتحان، بل هو بنفسه بده يعرف، وبعدين بنجيب مختص، وبعدين انتو بتعطونا وجهة نظركم، وهيك أنا بروح وبديع بروح، كل واحد شايف قصته من زاوية مختلفة،
0: مبسوطين
1: وبنشكركم. فكل يوم تنين، الساعة تنتين مع هدول التنين، هذا الموجود وبديع. ايش بدك نعمل هلا؟
0: بدنا نطلع لفاصل إعلان صغير ونرجع عشان نحكي القصة، نشوف المختص، فوت أكتر بالتفاصيل. مهم ننوه كمان أنه المستمعين بيساعدونا نبلور الفكر تبعنا والقضية اللي احنا عم نشوفها بشكل عام. هاي القضايا اليومية اللي احنا عايشينها كمجتمع، كأفراد من هذا المجتمع، اللي منيجي منحطها قدامنا منشاركها، لأنه ما بيكون عندنا عليها الأجوبة، وإحنا منكون محتارين فيها، ومنفكر أنه كتير منا عم بيواجهوا نفس الأسئلة بطرق أو بأشكال أو بتجارب مختلفة، اللي بالآخر بحاجة انه نسمعها ونفكر فيها مع بعض.
1: 100%.
0: طيب فاصل؟
1: نعطيهم 0460 10 101
0: 101
1: نسمعكم.
0: يلا

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيفات سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم المفرق الشرقي. رخيفات سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
5: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي

0: من هاي الطواقم هن ولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول انتوا ولادنا ومش لحالكم.
1: الشمس دائما.
2: انتم تستمعون الى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.

0: بديع ابو شريك
1: حبيبي.
0: ايش قصتك؟
1: كثير قصص. اي وحده حابب اليوم؟
0: هي اللي انت اللي اخذت حي اللي اخذت وقتك وطاقاتك
1: اللي للبرنامج
0: اللي للبرنامج هاي اللي خلتك ما تكونش مركز معي بالرسائل وما تردش علي بسرعه.
1: طيب بفكر هذا الأسبوع سمعنا كتير عن فيها كمامة صارت كبيرة بالدولة كلها كانت بتدور على صبيتها أم وبنتها مالية هلومي 50 سنة موظفة بنك أم لولدين ربتهن لحالها وبنتها لقيل 23 سنة. والقصة بلشت كلياتها كهدية عيد ميلاد مالي الأم وبنتها حجت لها مفاجأة سفرة طبيعي لحد هون. طلعوا من بنغوريون على براغ ومن براغ بالقطار على فيينا استأجروا شقة وآخر إشي وصل منهن كان فيديو اللي بعتوه للعيلة. وصلنا فيينا فيديو وعم بصوروا فيه الشقة وبقولوا قديش حلو وبنهو بشبات شلوم وبعدها لا حس ولا خبر. العيلة بتتصل وما فيش رد بتبعت رسائل وما بتصل. يوم يومين والتليفونات كلياتها مسكرة ما رجعوا على الشقة ما طلعوا على الطيارة اللي كانت مفروض ترجع. وبطبيعة الحال هون ببلش فيلم الرعب. أول إشي خطر عبال كل إسرائيلي كان إشي واحد تقريبا انخطفوا. وإحنا عايشين بزمن هالجملة بتحتاج إشي كتير شرح. تنتين إسرائيليات بقلب أوروبا بيختفوا فجأة دغري بروح جهة معادية تنظيم خلفية قومية
0: الاتهم علينا
1: طبعا
0: طريقة بدك... أخرى
1: ولو أنت اللي بدك إياه سميه بهاي الحالة. العيلة نفسها طلعت ببيان ضد الشرطة بالبداية بتقول ما في أي أساس لنفي حدث على خلفية قومية. وزارة الخارجية أخذت الملف. الموساد تدخل بالبحث على أم وبنتها رايحين رحلة عشان عيد عشان عيد ميلاد الأم. لهاي الدرجة كانت جدية القصة. الدنيا كلياتها وقفت كل نشرة أخبار افتتحت فيهن كل قناة كل مجموعة واتساب كل شاشة. العيلة تركت كل إشي وطارت بسرعة على فيينا. صورهن انتشرت بكل بلد فيها إسرائيليين بالنمسا بألمانيا بتشيكيا وصلت لأمريكا الجنوبية. وحملة تبرعات للعيلة بأقل من أسبوع وصلت 260 ألف شيكل بأقل من أسبوع. حملة تبرعات
0: ربع مليون ولا.
1: وبالمقابل الدولة تحركت بشكل جدا سريع وقوي. المفتش العام بنفسه بعض التعليمات لها في 433 شعبة الاستخبارات الانتربول يوروبول أجهزة شرطة أجنبية مراكز قيادي مش وحدي على بكل أنحاء العالم شغالي 24/7 مئات عمليات التحقيق. وبإسرائيل وظفوا 300 محقق ورجل استخبارات حوالين الساعة لمدة أسبوع كامل 300. وبعدين بلش يطلعوا التفاصيل وكل تفصيلة كانت بتقلب القصة بطريقة مختلفة. كاميرات فيينا صورتهن طلعت من الشقة لحالهن ما حداش معهن ولا حدا وراهن وما أخذت معهن كل أغراضهن ضباطهن بشنتاتهن. مشيوا لعند محطة القطار وهناك الساعة 9:30 الصبح آخر إشارة من تليفوناتهن. التليفونات لقوها بنفس المنطقة مرمية وكل اللي جواتهن إن كان صور رسائل محادثات محوهن. يعني عملية الخطف انحطت على جنب والتغت الفكرة. بعدها التفاصيل صارت بروح فيلم معين. قبل السفرة بشهر بلشوا يخططوا. مالي سحبت من حسابها 14,000 يورو. دوروا كيف بتشتري تليفون بلا ما تعطي هوية وعشان هيك نزلوا بتشيكيا لأنه هناك بتشتري تليفون بلا جواز سفر. وسألوا برامج الذكاء الاصطناعي أي دولة ما إلها اتفاقية تسليم مع إسرائيل. والفيديو اللي بعتوه من فيينا مصور بفيينا صحيح بس مبعوت بعدين من بلد تاني عشان كل فكرهن أنه يكسبوا أكتر وقت. من فيينا بالقطار على ألمانيا ومن فرانكفورت طيارة على بوينوس آيرس وحسب الشرطة بوينوس آيرس ما كانت المحطة الأخيرة. أخو مالي بحكي للإعلام لإيل خططت للسفرة كمفاجأة. مالي ما كانت تعرف إشي يعني بنت جهزت لأمها هدية عيد الميلاد. والشرطة لما فتشت البيت لقيت بطاقة عيد الميلاد اللي كتبتها لإيل لأمها مكتوب فيها بروح معك على أي محل. يعني باختصار في تناقض تام بين نسخة إيش الأخ عم بيقول وبين الشرطة. المهم بالآخر لقوهن بباص بين المدن بالأرجنتين. واحد بوقف قدامهن وبقول أنا وولتر ممثل الشرطة بأمريكا الجنوبية بدي أسألكم كم سؤال خفنا عليكم كتير. ما كان في خطف ولا جهة معادية ولا جريمة. رشدات مشوا بإرادتهن
0: خطفوا حالهم من بين
1: على ما يبدو. رشدات مشوا بإرادتهن والخلفية مالية دين ببنك ومش عم نحكي على مبلغ كتير كبير بس مهم نقول إنجاز كبير لشرطة إسرائيل لاحقوا إشارة تليفون انشرى بلا أسم من براغ لفيينا لفرانكفورت لبوينوس آيرس، ولقوهن أعداد بباص بالأرجنتين بولا ولا محل. يعني كمان مساحة أرجنتين احنا مش عم نحكي على حجم الدولة عنا. والشرطة كتبت بالبيان هذا بيشهد على قدرة شرطة إسرائيل إنها تعمل بأي مكان بالعالم. صح؟
0: يعني هذا الستيتمنت اللي أخذوه
1: ومن وافق عليه. أنا بفكر هاي قدرة رهيبة كانت. على كل حال تعال هيك شوي صغير نقرب لعنا إحنا أكثر. مش عم نلوم حدا، بالعكس كل عيلة بتستاهل إنه العالم كله يوقف عشانها، كل عيلة. بس عندي سؤال بسيط، 300 محقق اللي اشتغلوا بهذا الملف وين كانوا الأسبوع اللي قبله؟ وين راح يكونوا الأسبوع الجاي؟ من مطلع هالسنة احنا واقفين على 160 شخص قتل بالوسط العربي، منهم 138 برصاص. سنة 2025 خلصت مع 241 قتيل، ونسبة فك الرموز مش أكتر من 14%. يعني من كل 10 عائلات دفنت ابنها في 8 بقعدوا مش عارفين لوين يتوجهوا وين يروحوا. وهون لقيوهن على بعد 12,000 كيلو متر بأقل من أسبوع، وعنا في ملفات من سنين مفتوحة والمسافة عليها قطعت شارع. طب شو الفرق؟ وليه منشوف قدرة الشرطة، شرطة إسرائيل إنها تعمل زي بأي مكان بالعالم وتفك الرموز بتشتغلش عنا مثل ما لازم؟ وين إحنا منقع؟ وين الموضوع واقف؟
0: من بطني؟
1: من بطنك
0: غيرة
1: بغاروا منا.
0: بغار أنا أنا أنا أنا غير عندي.
1: أنت غيران، فكرت الشرطة غيرانة منا عشان هيك بتفكش رموزنا.
0: لا لا لا لا، أنا غيرة غيرة على مش إني ألا غيرة على إنه كل اللي ذكرتهم الأرقام عنا مش مهمين، وهيهم هين طبعا، مش بس هين كمان شارين أرقام شارين تلفونات مع بالكريدت تاعهم. يعني هون في كل العلامات والأثر موجود، هناك فيش إشي ولاهم. ففي غيرة وغضب. ليه غيرة وغضب؟ غيرة أول إشي إنه في هنا ناس أهم من الناس، وغضب إنه الشرطة اللي بتفكر إنه في ناس أهم من الناس هي اللي ماسكة زمام الأمور، فأنا غضبان ليش هي ماسكاها. وبدي شفت كيف كل الدول تنفست، كل الدولة تنفست إنه لقوهم وإنه ما صبهم مش أي أذى. أنا بدي كمان ما يصيبناش أي أذى، وبدي إحنا نتنفس كمان. فهمتك من وين جاي موضوع الغيرة؟
1: بفهمك.
0: قبل ما أفسر هيك وأعمل هيك وأسوي هيك، قبل غيرة، هذا اللي بطني غيرة.
1: هاي أول ردة فعل.
0: بعدين بنفكفكها مع بعض.
1: طلع النقطة بتحير، يعني بتحيرك وبتخوفك بنفس الوقت. يعني إنه أنت تحس حالك كل الوقت انه ما فيش حدا مهتم لك. يعني اذا انت ضعت اسا ببوينوس ايرس تمام نفس القصة،
0: اذا ضعت هون بالناصرة يا زلمة هيني هاي مش في شجر هون، اذا لا طلعت اذا رحت اصور عصفور وما رجعتش انت رح تفتش علي، بعرفش يعني حد رح يفتش علي. بس
1: طلع بحساب بسيط صغير 300 محقق لمدة أسبوع،
0: 300 من هون
1: 300 من هون 300 من هون، غير الباقي،
0: غير تعوت الأرجنتين، غير والتر،
1: غير كل الأشخاص اللي خارج دولة إسرائيل اشتغلت على الموضوع. 300 محقق لمدة أسبوع تكلفتهم لا تقل عن 1.5 مليون شيكل.
0: مصاري مين هدول؟
1: هدول بفكر يعني أنت دافع جزء أنا دافع جزء،
0: هذا من المعم، هذا من المعم،
1: كل واحد منا دافع شوي عشان يلاقوهن. طب الآخر إحنا أولادنا حياتنا قصصنا واقفي،
0: وإحنا كمان
1: وبتشوف انه مش عن جد عم نلاقي مين يدور علينا.
0: في بيدوروا عليك بالعرس بوقت العراس، اما العرس بيدوروا عليك
1: بهاي محلات
0: مياتن بدخلوش، بدخلوا بس افراح هذا
1: بس افراح.

0: تامر معنا المحامي أمير بشارات، مستشار في مركز أكورد، اللي حابين نستفسر منه أكثر شو اللي عم بيصير وكيف هو شايف الصورة. مرحبا أمير.
1: تحياتي.
0: يعطيك ألف عافية.
2: أمير، طبيعي إني غيران؟
1: طبيعي، وأنا غيرت كثير كمان لما شفت الأنباء والتفتيشات اللي صارت وكل الطاقات والملكات اللي توظفت لهي المهمة. بالمقابل شفت فيلم الفهم جايين على فرح يخربوا الفرح ويزتوا قنابل ويأكلوا كنافة ويأرقلوا، ومنشوف إنش بحل رموز الجريمة كلاتها، أو إنني يجيبوا الدلائل فك رموز الجرائم اللي بتصير بمجتمعنا.
2: طب متخيل والتر داخل على العرس مع مكتوب نقوط
0: جايين نطمن عليك، خفنا عليك وجايين نطمن عليك.
2: شيء عم بفتش على الكلمة الصح، غيران، بحسد، ولا مغلول، عم بلاقي عم خلاص هيك زي حابب بلاقي الكلمة الصح. أنا
1: لا، هو غضب غضب هو غضب
2: قاهر قاهر.
0: شو الشرطة بتساوي عشاننا؟
2: هو الـ300 كش
0: شو الشرطة؟ نادم الشرطة اللي خصصت الـ300 شخص شو عم بيساوي عشاننا اليوم؟
1: أنا بفكر إن شرطة إسرائيل ما عم بتساوي كفاية، أقل يعني أبسط الأمور اللي لازم تعملها تنظيميا وبفك رموز بجمع الدلائل بالتواجد في البلدات العربية مش عم بتكون موجودة، وهذا إحنا شفناه واضح، عم نشوفه من سنوات. يعني إحنا عم تطلع الجريمة والعنف، كل منسوب الجريمة عم بيطلع كتير، وبالمقابل كل المخططات اللي عم بتكون الوزارية من قبل وزارة الأمن الداخلي والعمل الشرطة والإصغاء الإداري أو التنظيم داخل الشرطة مش عم بتوظف لحل الجرائم الموجودة في المجتمع العربي. أول جملة حكولنا إياها وكنا لازم من وقتها كل المجتمع العربي ينفذ عليها، معناش كفاية ميزانيات لحل الجرائم في المجتمع العربي.
2: بأي مرحلة حكوها؟ يمتى؟
1: من بداية حتى يعني قبل في حكومة التغيير، ولكن من بداية هاي الحكومة كان بن غفير والمفتش العام عم بيحكوا لنا بشكل واضح شرطة إسرائيل إحنا في عندنا ميزانيات كبيرة اللي إحنا متواجدين في بلدات معينة عندكم، عشان نوصل للمجتمع العربي بحاجة لميزانيات، بحاجة لملكات إضافية، بحاجة
2: من وين؟ من أبو مازن ولا من السعودية نجيبهم؟
1: من قطر يبدو. على علاقات هاي الحكومة. فمن هذا اليوم إحنا كنا لازم نوقف أمام الشرطة ونحكي لها لا، في عندكم ميزانيات، وميزانيات كل يوم في أزمة عم بتصير في مجتمع معين لازم الملكات جزء منها تروح على المجتمع العربي، تواجد الشرطة ويكون كمان في المجتمع العربي، مش تستنوا ميزانية إضافية عشان توصلوا للمجتمع العربي.
2: طب بركن بركن بركن، يعني إحنا يعني هلا على سبيل المثال منه بدي حكى هون بالبداية جملة جدا جدا اللي هي برأيي مفتاحية، لما أنت حكيت شو الشرطة البوست اللي كتبته أو الستيتمنت أو الإعلان اللي أخذوه بعد هلا حكيته، أنت بديش أتلخبط بال
0: إنها تفاخرت بالإنجاز اللي حققته وتعال نوافق انه هذا انجاز كبير. تمام. انت عم بتلاقي شخص ببوينوس ايرس بحجم الارجنتين،
2: تمام،
0: بدولي بحجم الارجنتين. شيء كبير،
2: تمام، هذا واضح. كمان بدنا نحكي على شيء عسكري، كمان لما هم يعملوا هيك إشي، تمام، احنا بنيجي بنقول هلأ صار معكم، طب لكن حان الوقت اللبيب من الإشارة يفهم، ويمكن هذا البوست هم بيعملوه، العملة هاي بيعملوها من غير ما يقولوا الكلمات الصعبة اللي من غير ما يقولوا الكلمات المش ديمقراطية، انه جماعة الخير قضيتكم تعنيناش، تمام، بدلا ما يقولوها بركن احنا لازم نفهم. بقولش هلا انا نلاقي حل، بس على القليل نغير لغة اللي فيها نقول شايف بطلتوا ديمقراطيين، شايف انتم مش خلاص واضحة، تعال نتقدم
1: اني مسبقا اصلا مش ديمقراطيين ومش معنيين في حل الجرائم الموجودة في المجتمع العربي. واصلا احنا كمان اذا بتشوف يعني اذا بنشوف الوزير بشو بتفاخر، هو بتفاخر باقتحام العرس في ام الفحم، في توقيف عريس في مسيرة سيارات في الطريق للعرس، في كل قضايا اللي بتتعلق في التعاطف مع الجرائم الحرب اللي بتصير في غزة والجرائم اللي بتصير في الضفة الغربية من قبل المستوطنين والجيش. هناك في فعلا طاقات كتير كبيرة موجودة داخل الشرطة، وإحنا شفناها بعد 17 الألاف من شبابنا وشاباتنا اللي كتبوا بوستات على الفيسبوك انحبسوا وانسجنوا وبعد في ملفات أمامهم، وهناك كان في دلائل كافية.
0: فكر أنه كله جزء من حملة انتخابية، يعني طلع هاي إسا لقوها كحملة انتخابية، لو كانت على خلفية قومية كان الإنجاز اللي كان بنفس الحالة اللي عم بيصير ببلداتنا العربية عم يعني بيكون على خلفيات كمان تحضير من ناحية تحضير للحملات الانتخابية. فبعرفش كيف الإشي ممكن نربطه، كيف الإشي ممكن نشوفه.
1: بس أنا ما بدي أوقف على حكومة بن غفير، إحنا هذا الإشي هو تراكم

0: سنوات كتير كبيرة من إصغاء تنظيمي مش موجود داخل الشرطة. بحكي على إصغاء تنظيمي يعني لما أنت قدراتك وملكاتك بتحطها في الأمور المدنية اللي تتعلق في الأمن الشخصي للمواطن العربي. واضح أن شرطة إسرائيل على مدار كل السنوات لما في قضية قومية، لما في قضية شاب ممكن يكون متعاون مع جهة خارجية عربي، بتلاقي كل الأدوات والشرطة والاي اي والسايبر كله بيشتغل من أجل أنه يوجد هذا الشخص ويروحوا لقوا عنده جريدة ولا شو كان يدور بجوجل. بس لما في قضية تتعلق في الأمن الشخصي لابن الناصر وابن منفحم،
1: ابن اللد، ابن اللد كمان ليش
0: وابن اللد طبعا شكرا. المدن المختلطة اللي هي بتعاني أكثر إشي
1: يعني لا والله كله نقل على الشمال كله نقل يا عم إيه.
0: فاحنا بنشوف انه الامن الشخصي تبع المواطن العربي وما ما بيعني سألت هاي الحكومه بشكل بارز. بنجر هو اعطانا يعني بطل في تبييض للامور هاي يعني
1: نزل القناع يعني
0: خلص نزل القناع اجى بنجر قال انا فيش عندي ميزانيات من الموجود من اللي تابع لشرطه اسرائيل اعالج موضوع الجريمه والعنف، جيبوا لي الشباك يساعدني، جيبوا لي كمان ميزانيات عشان اقدر اشتغل بالموضوع. وحتى بعد ما اخذ ميزانيات وتدخل الشباك لما شفنا انه فعلا في يعني لحظة كتير كبيرة في عمل الشرطة. وهاي انتوا اللي حكيتوه مظبوط، قضية 300 والبيان اللي اطلعته الشرطة على كل هاي الطاقات اللي هدروها، وبانه المواطن اليهودي خارج البلاد بهمنا غيابه عن اهله وعن بيته اكثر من المواطن العربي.
1: عشان كمان نكون احنا حقانيين
2: بس
1: عشان نكون حقانيين، مش بس الشكوى من العرب اجت، كمان اجت من الطائفه الاثيوبيه كمان.
0: صحيح في صبيه منوتا لها 200 يوم اعتقد او اكثر غايبه، وما فيش ما كانش في يعني نفس القدرات اللي وضعت في هذا
1: انا موضوع هذا. على فكره انا بفكر انه لازم جعبالي مره افتحه، انه فعلا زي ما انت قلت هذا الوضع كان قائم دائما، هلا نزل القناع. هلا السؤال تاعنا بما انه احنا عايشين هون بالعالم هذا، اذا بالدوله هاي اذا احنا اذا بنشتاق مرات للقناع وارحم لنا كان ولا لا، بس هذا موضوع تاني. حاليا هذا الموجود
0: أنا بفكر لقياداتنا أرحم القناع.
1: لإلي أنا كمان، لإلي أنا بدأسها بشكل شخصي، لإلي يعني كواحد اللي هو كان يعمل 200 عرض بالسنة وهلأ تقريبا لا، كمان أنا بسأل. أمير في عنا البرنامج اسمه هذا الموجود، وهلأ محتاجينك أنت تشترك معنا شوي وتقول كلمة هذا الموجود من هيك هذه الافتتاحية بين هاد وهاد
2: بين هادي وهادي
1: تقولش حسب يبيض يسود فيش رمادي.
2: أول جواب بخطر عبالك هو الجواب المزبوط،
1: واللي مش عاجبه شو بنقله؟
0: هذا الموجود.
1: هذا الموجود
2: ممتاز.
1: قوانين اللعبة أنا بسميها لعبة، شو اسمه بديع ايش بتسميها أنت؟
2: أنا بسميها فقرة.
1: فقرة طيب، فقرة اللعبة، اللعبة الفقرية.
2: يلا
1: إحنا بنسألك في شيء بدك تختار يبيض يسود.
0: تمام
1: يلا تفضل
2: أمير. تقدم شكوى وما يصير إشي ولا ما تقدمش بالمرة لأنك عارف إنه مش راح يصير إشي؟
0: لا بقدم شكوى.
1: بحالة إنك مشتبعة بتفضل الشرطة تلاقيك برا البلاد ولا وانت قاعد ببيتك؟
0: وأنا قاعد في بيتي.
2: تشتكي عليه وتصير جاسوس مشتاب، ولا تسكت وتصير خايف؟
0: أسكت وأصير خايف بيت.
1: هاي ديكتاتورية اللعبة. هاي وعلى فكرة انتبهنا أنا وياه المرة دي عملناها واحد على التاني صعبة. فبتتصل على الشرطة وتستنى ساعتين ولا ما تتصل وتدبرها بربع ساعة؟
0: بتصل على الشرطة وبستنى ساعتين.
2: حاجز على المدخل بفتشك كل يوم الصبح ولا بلد بتشوفش فيها ولا سيارة شرطة؟
0: بلد بشوفش فيها ولا سيارة شرطة.
1: الشرطة بتعرف عنك كل إشي ولا الشرطة ما بتعرف عنك ولا إشي؟
0: ما بتعرف عني ولا إشي.
2: تربي ابنك يحترم الشرطة ولا تربيه يبعد عنها؟
0: يحترم الشرطة.
2: أمير بشارات محامي شكراً لك.
1: لحظة شوي، أي أكتر سؤال عندك البريفليج زي ما بقولوا إنك تختار سؤال واحد هزك وتفسرنا إياه بـ30 ثانية؟
0: الموضوع هل انه اتعاون لما في حاجه مع الشرطه عشان اقدر احل افك جريمه ولا اني اسكت؟
1: تشتكي وتكون مشتاب ولا تسكت وتصير خايف؟ انت اخترت الثانيه.
0: لازم يهزنا كلياتنا، وفي ناس اللي دفعت يعني بروحها عشان هذا الاشي. بس طيب هذا كان أصعب سؤال، وبالآخر فعلا بنقول إحنا

0: 100 ام تبكي ولا ام تبكي.
1: صح. وعلى فكره على فكره على فكره عشان واحد يفكنا كمان من المسؤوليه هاي ناخذ احنا اتصالات. شكرا لك امير, بس مع كل الاحترام ولا مشتاب او ولا مخبر اتدخل عشان يجيب البنات من برا البلاد ولا واحد. فشكرا لك امير.
2: شكرا امير, نهارك سعيد. تعرف عن جد الاسئله صعبه يعني فكر فيها. بدي اسالك واحد هيك خلال خلال الساعه اللي الجو
1: بتزنقني انت. تفضل.
2: طيب بنحب نسمع رايكم, بنحب تشاركونا شو انتم بتفكروا, شو كنتوا بتساووا, وين احنا واقفين اليوم. مستصعبين نحدد السؤال, بس يعني اذا بدنا نفكر فيه بصوت عالي تامر مع بعض, مبدئيا شو الشرطه عم بتساوي عشاننا, وين احنا موجودين. تعال ناخذ اول اتصال.
1: يلا
2: مرحبا, مين معنا؟
3: مرحبا.
2: اهلين يا هلا
3: حبيبي, حبيت اشترك من دون اسم بس من دون شيء.
2: تفضل. ايه. ماشي.
3: حبيت اقول اول شيء بالنسبه لموضوع الشرطه, احنا دائما بنحط برضو الحق كثير هيك على جهه واحده, شرطه شرطه شرطه, مش كل شرطه. اليوم احنا عندنا ترباي اللي هي الاهالي مش قاعده بتربي صح, اللي ولاد عمارها 12 سنة و10 سنين و11 سنة بالشوارع الساعة 3 الصبح وثنتين بالليل, اللي أبوه مش شايل عنه بطلع الشغل وابني بعد مش راجع الدار. هذا برضه ترباي, هاي مش شرطة. الشرطة مش راح تيجي تربي. وإذا الشرطة حجت معه الساعة 3 الصبح ولاكت وراتب عطركترون ولا إكس ولا واي بصير كل الشرطة ضربوه زي ما صار من قبل. أنا مش بعتب أقول برضه الشرطة منيحة, لا, الشرطة في عندها أغلاط اللي هي كانت هسه بتتعامل منطقة أم الفحم بالذات اللي صار بالعرهف. عشان أجاوبك موضوع مبين, يعني قاعدين بيحطوا مقاف, المقاف اللي هم عمارهم 19 20 21 سنة, هذول شغلتهم مش مارقبوا الحرس حدود, مش لا تفتيشات ولا يسبقوا يطلبوهم بس لما بدهم تقبورك. اليوم لا, صاروا يجوا هم اللي وقفوا بالبلاد العربية.
2: شو الهدف حسب رأيك؟
3: ايه؟
2: شو الهدف حسب رأيك؟ ليش هيك عم بيصير؟
3: ولا شي, بتعاملوا معنا احنا كضفة, احنا بتعاملوا معنا مش كأزرحين. منطقة ام الفحم هسه مش الشرطة الموجودة اللي هي مش شرطة جماهيرية ولا اليمار ولا البلوش ولا بحياتهم هذول عملوا هيك, الموجودين مقاب.
2: طب خليني اسألك سؤال مستمعنا, حاجز عمدخل ام الفحم كل يوم الصبح ولا ما تشوفش ولا بوليس ولا سيارة شرطة بالبلد؟
3: بس انا اجاوبك. اسمع, حواجز طول حياتنا بنطلب احنا, بالعكس يبكي حاجز, بس حاجز منطق شان منطق قبل ما انا بتوقف اكس ولا واي بتصحى هويته بتلاقيه بني ادم بيكون كل يوم على الشغل بني ادم فيش عليه اشي, بس متش تقول له وقف عاجلني بدي فتش سيارتك, واللي بني ادم الحشود ما هو عنده كاميرات وعنده وعنده وعنده, مش رح يطلع لانه شايف انه في مخصوم. هذا اللي بحكي عنه أنا, يعني المقصد اليوم قاعدين بوقفوا ناس اللي هي بحياتها ما فاتت مركز شرطة وقاعدين بفتشوها بذهب.
1: يمكن بس هاي كمان جزء من المشكلة إن هم يشوفونا كليتنا مجرمين كمان, يمكن بها المشكلة.
3: وهذا اللي ذكر لك أنا قلتها وجاوبتها. اليوم بيجوا بوقفوك اسم عيلتك. طب هسا إذا بتروح على مسلي ولا بوتبول ولا فيرجل, كل واحد بوتبول كل واحد مسلي وكل واحد فيرجل بوقفوه.
1: مش موضوع الاسم, موضوع اللون البشرة وموضوع يعني أنا هذا اللي بفكره يعني. طيب. شكرا لك.
2: شكرا لك, يعطيك ألف عافية. كمان وجهة نظر مزبوط, يعني انه بيقول المستمع معنا انه تمام تعالوا فتشوا بس حطوا شروط مقبوله على التفتيش اللي نقدر نتعامل معها ونقدر نعيش معها بمفهوم ليش عم نتفتش وايش اللي عم بيصير. كمان مره شاركونا برايكم على 0461001. خلينا ناخذ كمان اتصال. مرحبا, مين معنا؟
4: مرحبا.
2: اهلين يا هلا.
4: صياد صفوري من طرعان.
2: اهلين فيك,
1: نور
4: أستاذي. أول شغلة خليني أنطلق من هيك, أنا شخصيا بشعر في كل مسار حياتي وبعتقد أن كل الشعب الفلسطيني في داخل 48 بشعر بهذه الطريقة. البوليس بتعامل معك كعدو مش كمواطن. وظيفة الشرطة في العالم كلياته ترتب وتساعد. وخليني أحكي لك بس قصة صغيرة صارت معي في ألمانيا. كانت معي خلص الفيزا ومستعجل لازم أصل على وزارة الداخلية بسرعة, فوقفت على موقف سيارات والشرطة واقف, وأنا بقول لي بالإنجليزي طبعا يعني عفوا أنت واقف غلط, معي سيارة أنا أجرة بعرفني أجنبي, فأنا مستعجل وبديش أبدأ حق المكتب. فقلت له أنا خطي مخالفة. رجعت لقيته واقف على السيارة

0: يقول لي أنا وظيفتي أهذبك مش أعاقبك. فعفوا على الكلمة صغرني في الكلمة واعتذرت له وما انطنيش مخالفة. هاي وظيفة البوليس اللي نعرفها بالعالم كله إلا في داخل إسرائيل. البوليس على صعيد سير، على صعيد يعني حركة سير، إذا وقفك بتحمل معك كعدو، وهي يعني أنا بعتبره أمر طبيعي، لأنه أنا بشر حتى البوليس العربي مع كل الاحترام لكل البوليسية إلا من رحم ربي، بوقفك الأول بتحمل معك كعدو، بسألك أسئلة مبين أشكرك عدو. شرطة إسرائيل مش شرطة.
1: هنا يعني أنت بتقول إنه هم بنظروا لنا مش مش كشعب بده حل، بل كشعب بده يحل، بدهم يحلوه
2: يعاقبوا
1: يحلوه من لا انا بشوف بدهم انا
0: عقاب بكل معنى الكلمه، على صعيد حاجز، على صعيد سير، على صعيد الشرطه. لما الشرطه بدها تساعد، لما بدها تساعد بيطلبوا منك تساعدهم بطريقه يعني عفوا على الكلمه عميل جاسوس. مش مساعدة تشعر انك انت بدك تحل مشكلة.
1: بس للأسف احنا وضعنا مركب هون. يا ريت الموضوع كان الشرطة الألمانية دي كده، انت سائح غريب زي ما قلت، هنا مش مواردك متعلقة فيهم، مش حاطين يدهم على حنفية بالدولة هناك. احنا هون عايشين هلا بالوضع الإجرام اللي احنا عايشين فيه.
3: بس كمان حتى ببلادي كتير، انا بدي اتفق مع فياض باللي عم بيقوله، كتير محلات انت بتروح كسائح او كمواطن موجود عايش بهالبلد بتحس بوجود الشرطة امان. فالسؤال طبعاً. يعني هل انت بتحس امان لما بتشوف شرطة جنبك، لما تشوف سيارة شرطة، او لما تشوف
1: مش مش هون. مش هذا اللي مضايقني اني مش حاسس امان وفيش عندي مفر. يعني اذا اذا اذا هلا اذا اذا تبع المانيا، تبع المانيا هلا البوليس الالماني اعطك مخالفة وعاقبك، بتقدر تقول بتدخلش على البلد هاي كمان مرة. اما هون فيش عندك ايش تعمل، يعني انت هون مش مرغوب فيك ومربوط فيهم بنفس الوقت. فهون يعني هاي في سؤال هون بديع لخصها، اذا بدنا نسالك اياه اول شيء جاوبنا من البطن قبل التفسير اذا ممكن.
0: تفضل
1: السؤال ايش بديع، كيف بيجي
3: بتفضل تفتيش كل يوم الصبح ولا بلد ما تشوفش فيها ولا سيارة شرطة؟
0: ولا سيارة شرطة.
3: ولا سيارة شرطة. طيب.
0: إذا ترجع على الماضي، إذا ترجع على الماضي كل القرى العربية ما كانش فيها شرطة، كان أمان أكثر من هيك بكثير. والوضع اللي وصلنا له.
1: الوضع مختلف.
0: إجرام. الوضع مختلف جدا. بس يا ريت لو الشرطة، على فكرة أنا قبل فترة قصيرة بس رفعت تلفون للشرطة، سيارة مسكر علي باب المخزن، بدي أحمل عدة حكم شغلي بدرش تأخر. عمل له طلع تقول يعني المركز جابوا لي إياه. أردش عليه صاحب السيارة، أجاول بقول له بجيب لك يعني
3: رفع السيارة. لا طبعا راح الاتصال
1: راح.
3: طيب
1: بس شكرا. لا
3: شكرا كتير. شكرا يعطيك ألف عافية. قبل ما نأخذ الاتصال اللي بعده منحب نذكر أنه اتصالكم على 0460-1001. شاركونا شو دور الشرطة، وين احنا موجودين، كيف انتو شايفينها، وهل انتو عم تاخذوا الخدمة اللي كنتو متوقعينها.
1: السؤال الصعب، السؤال البزوي البزنق اللي انت سألته اياه، سؤال بتفضلوا حاجز الشرطة
3: اول البلد يفتش كل البلد يوم الصبح
1: كل يوم
3: ولا شرطة. ولا سيارة شرطة.
1: سؤال صعب.
3: خلينا نطلع لفاصل اعلان ونرجع نكمل.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
7: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد، للاستفسار على الرقم 050 44 23 517.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
7: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.
8: رجعنا على 064-10-101. سؤال صعب يا جماعة. أنتم بتفضلوا حاجز شرطة اللي يفتش السيارات الدخلات طلعت بلد كل يوم ولا فيش شرطة بالمرة؟
9: تعال ناخد كمان اتصال. مرحبا، مين معنا؟
10: ألو،
9: أنت على الهواء.
10: معكم مستمعة من سخنين، مش راح أذكر الاسم. ذكرت البلد خصوص بما أنه سكني في سخنين، يوم يوم بشوف سيارات المقاب، يوم في سيارات. بس بحسش أنه عم بيعملوا إشي، استام يعني بتجولوا بالبلد.
9: شو بتشوفين بيجي يساووا؟
10: يعني ممكن يجوا يتجولوا، ممكن
9: شايف دورهم
10: زي ما حكيته، ممكن دورهم مثل عرض، بس انه يعني احنا هون يعني موجودين بس بالاسم، مش عم بحس عن جد انهم عم بيساهموا بشيء معين للبلد.
9: خليني اسالك السؤال بطريقه مختلفه، كنت بتفضلي انه يكون في حاجز يومي بلاش كل سياره واقف، بس اللي واقف بشكل عشوائي بالوضع اللي احنا عايشين فيه، ولا ما تشوفيش ولا سيارة شرطة ومتكلين بس على حالنا؟
10: ما اشوفش ولا سيارة شرطة، لانه مش عن جد بحس انه الشرطة بتساهم بشيء معين، بما انه عم نشوف اعداد الجريمة كل يوم عم تزيد. وغير هيك للأسف وصلت لمرحلة اني عم بفكر انقل على بلد اللي هي مختلطة او يهودية لحتى يعني
9: تحس بأمان.
8: تعالي علي،
10: يعني
8: في بلد مختلط
10: عندنا اللي عم بفكر ابني عيلي استقر اكبر اولادي، وبسأل كل حالي نفس السؤال، وين راح اكبر اولادي؟ باي بيئة؟ هاي البيئة اللي ملاني عون.
9: يعني من ناحية انت بتقولي بهاي البيئة المليانة عون، من ناحية تانية بتقولي احنا بدناش الشرطة عشان تساعدنا، ونرجع لنفس اللوب، لنفس الدائرة اللي احنا عايشين فيها، اللي مش عارفين نتعامل معها ومش عارفين نطلع منها ومش عارفين منين بتبدأ وكيف بتخلص.
10: بالضبط، هذا هو الصراع بحد ذاته بين انه انا مش عن جد يعني فقدت الثقة بالشرطة، ومن ناحية ثانية انا بدي احس بالامان، يعني انه بس هذا الامان مش عارف من وين راح الاقيه.
8: هذه السؤال ده صعب. شكرا اول شيء، بس السؤال كتير صعب، عملنا الجواب اصعب. يعني احنا اذا فيش شرطة حاسين مش امان، واذا جبت الشرطة راح نحس مش بامان كمان، نفس الاشي. هاي هي الصورة،
10: هذا هو الصراع نفسه.
9: شكرا لك. يعطيك العافية. نقطة مهمة، وين احنا موجودين؟ طب كيف بدك تحس بامان؟
8: ما عنديش الموارد يا عمي. كيف لقوا البنتين هدول؟ بدك موارد، بدك 300 محقق، بدك طاقم اي اي.
9: احنا ما تطرقنا لها قبل، بس كمان في التغطية الإعلامية اللي كانت اتجاه هدول البنتين، اللي هالقد كانت كبيرة، هالقد ضخمة، اللي خلت يعني خلال أسبوع 270 ألف شيكل تبرعات للعيلة عشان تسافر يدوروا عليهم برا البلاد. فأنت يعني تخيل كيف الاشي بيكون لما في عندك تغطية إعلامية مزبوطة. اللي احنا صرنا نعد أرقام، بطلنا نعرف أسماء، بطلنا نعرف القصة ورا كل واحد.
8: زي عداد تاكسي قدامك هيك ماشي وشغال.
9: طيب ناخد كمان اتصال. مرحبا، مين معنا؟
0: الو،
9: انت على الهواء، تفضل. مين معنا؟
0: بدي اقول تامر، شو الاخبار؟
9: الحمد لله.
0: معك مستمع برضو، انا بتحفظ على اسمي.
8: ماشي، تفضل.
9: حسب الصوت كان معنا الاسبوع الماضي، شوف ذاكرته.
0: صحيح
9: صح؟
0: صحيح 100%.
8: كيف عرفت
9: من الصوت؟
8: عن جد تحكي؟
9: والله
8: شو ذكرى؟ لا لا، عن جد، كل احترام.
9: يلا معك.
0: برضو موضوع كل يوم عن جد موضوع حلو، بس اللي بفهم شو المغزى من السؤال اللي انت سألتوه، اظن انه الجواب اهون منه. يعني فش بالنسبه للشرطه. يعني فش، كلنا شايفين كيف الصور والهاي اللي قاعدين نشوفها بالتلفزيون كيف يتعاملوا، بس انه بقدرش اقول انه الشرطه مش منيحه ككل. يعني بس في مغزى من الإشي اللي قاعدين بيعملوه قاعدين بيشوفوه. هاي
8: مغزى ولا هدف؟
0: مغزى وهدف بنفس الوقت.
8: شو؟
0: إنه إحنا بدهم يكيلوا، شو بدي أقول لك إياك، بدهم هاي هاي هاي هاي إشي يعني تماشى مع سنين كثيرة، وهاي احنا في عنا في المجتمع العربي اللي ان شاء الله بس انه نصحى من الاشي اللي احنا كنا عايشين.
8: لو صحينا ايش بيساعد؟ لو صحينا ايش ليساعد؟ يعني شو يعني الانسان عشان يصحى؟
0: انا بقول لك
8: الانسان عشان يصحى ويقوم على الشغل ويشتغل بده ادوات، ما عندناش الادوات. اي ادوات عندنا عشان نغير؟
0: 100%. انا بقول لك ايش، انا لما انا شايف بديع قاعد يقوم بشغله 100% وهو بشغله وأنا بشغلي وأنا ماشي مزبوط 100% وبديع ماشي بشغله 100%، ولو هو كان بيراقبني، أز أنا ليش تني أخاف من بديع وكل الوقت عامل له حساب؟ وهيك إحنا مع الـ مع الـ مع الشرطة. لما أنا بني آدم مزبوط 100% ولو كان الحق معي أو الحق معي إنه
8: شو كان ذنب شو كان ذنب والحق عطينا اللي تجوزوا مثلا؟
0: اللي تجوزوا؟
8: طيب المثال اللي كان إمتى؟ قبل كم من يوم؟ العروس اللي كان، شو الغلط اللي عملوا عطينا اللي تجوزوا على سبيل المثال؟
0: هاي بحالهم. بدي ما بقول لك انه انه انه انه الشرطه اللي مزبوطه، انا لا تفهمني غلط. انه الشرطه بالكادنسيا هاي في نوع من التنمر عندها، لانه عارفين ان الراس الكبير تاعهم. بس اخرى مره انا ما بقول لك انه هاي، يعني انه برضو الواحد بيمشي على الشيء المزبوط 100% ساعتيها سوي اللي بدك اياه. كل عود انا عارف مين وايش سويت.
9: مستمعنا وصل صوتك. أنا بفكر الموضوع يعني في كمان شغلات أكتر من إنه إنك تكون أنت عم بتساوي الصح بس عشان أنت تتحاكم عليه، وهذا دور الشرطة بالحقيقي بهذا المفهوم، إنه هي جاي عشان تحافظ على على المجتمع، تحافظ على الشعب، تحافظ على اليوم يمشي بشكله الطبيعي. بس أنا الإحساس اللي اليوم موجود إنه إحنا مش عم ناخد التعامل هذا بشكل متساوي بين، تعال نقول، شخص عايش بتل أبيب اللي هو بحس بأمان، أو مثل ما المستمع اللي قبلك حكى. أنا
8: مش لحظة شو
0: العود من الثور الكبير، يعني معروف
8: قبل الكادنسيا،
0: هم عارفين من الثور الكبير
8: قبل الكادنسيا هاي. انسى الكادنسيا،
9: إحنا معنا 30 ثانية.
8: 30 ثانية بخلص السؤال. قبل الكادنسيا هاي كمان لك سؤال بديع. انت انسان محافظ على القانون، انت انسان بهمه بتطلب بيزيش حد سايق بالسياره بيجي بقول جنبك تلتخمش شوي
0: عادي بقول له مرحبا.
8: انا بلتخم، انا بشكل مش عامل إشي وبلتخم، عاملني انا بثقش في البوليس نفسه. شكرا لك على كل حال، هذا رايك
9: بدنا نشكرك.

0: انا كمان بالساعه الثانيه.
1: لا لا اكيد اكيد بس خلص خلص كمان موضوع
2: بس مجبور ساعه اجاوب على السؤال تاكل سالته كل واحد.
0: اه خمس ثواني.
1: حاجز ولا بوليس؟
2: لا انا بوقف على مليون حاجز وبظلني بحاجز وبظلني
0: شكرا شكرا لك.
1: طب هلا بعد هيك ايش بدك تحط الاغنيه؟ البوليس مش بوليسنا
0: مش راح نلحق
1: طيب. ولا اوليتها
0: نلتبس يعني تاني.
1: طيب
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
5: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف 98673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
7: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: يلا حملة

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
3: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصر رجال لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصدر وزير الأمن إسرائيل كات تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة وتقديم الخطة في غضون أسبوعين، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء، وذلك مع انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، كما طالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن. تصريحات ترامب تزامنت مع لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي استمرت لساعات طويلة للدفع نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة. في جنوب لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي. في السياق بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة. محليا قدمت وحدة قضايا الاحتيال في لواء تل أبيب لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في المدينة ضد شاب من منطقة الشمال يبلغ من العمر 26 عاما بشبهة ارتكاب جرائم احتيال وخداع بمئات آلاف الشواقل من خلال أسلوب يعتمد على مكالمات الاحتيال. أعلنت الشرطة عن اعتقال محام من منطقة الكريوت للاشتباه بحيازته كميات كبيرة من المخدرات، وبحسب بيان الشرطة داهم أفرادها شقة المشتبه به في منطقة الكريوت حيث عثروا على مواد يشتبه بأنها مخدرات خطيرة. وأوضحت الشرطة أنه تم إحالة المشتبه لاحقا إلى الحبس المنزلي فيما تتواصل التحقيقات في القضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي لهذه الليلة: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، في الناصرة 22 درجة مئوية. أما في حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، في النقب 24، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
1: رجعنا بساعة تانية.
2: بديع حاجة زي نسيت أسألك، كل صبح حاجة زي واقفك في البلد ولا بتكش شرطة؟ بدك إذا بدك تتحدى بدك البيته من زجاج ما يرميش عن جد، تعال اسألني إياها بعدها أنا.

0: اللي في أغنية لشاب يعني اسمه تامر، وين ما أروح بشوف حدود
1: سجن لدام دام، هاي
0: كانت ممكن تكون مناسبة لهي الساعة
1: عشان الحواجز،
0: حواجز
1: سجن الإنسانية
0: أو لأطفال العالم حرة
1: وولادنا مع والتر، ولادهم مع والتر.
0: تامر
1: تحكي كم مرة نحكي على البرنامج، تحكي على البرنامج،
0: يلا
1: تحاول تلخصه.
0: تفضل. طيب برنامج هذا الموجود
1: يوم التنين الساعة تنتين مع هدول التنين.
0: خلاص طيب شكرا،
1: نلتقي
0: فيك الأسبوع
1: لا
0: الجاي.
1: لا
0: طيب تفضل. بقول لي أحكي زي ما أنتوا شايفين. طيب إيه برنامج هذا الموجود كل يوم اثنين الساعة تنتين مع تامر نفار، أنا مرات باجي معاه كمان حسب الطلب.
1: بدي أكرم، شكرا.
0: شكرا لك تامر. البرنامج إيه بيحكي على القضايا اليومية اللي احنا عايشينها، مش برنامج سياسي، مش برنامج فني، مش برنامج رياضي ولا اجتماعي. بس ايش البرنامج؟ خلطة من كل موضوع اللي احنا منحس فيه،
1: دال كل الأجوبة صحيحة،
0: اللي منشوف
1: صح
0: انه بهمنا، اللي منشاركه باليوم يوم تبعنا، نحاول نجيبه من وجهة نظر مختلفة اللي عن جد عايشينها، ونسأل السؤال اللي شوي صغيري مش عم نسأله بكل يوم، نطلع عليه من وجهة نظر كمان مختلفة.
1: لا.
0: برنامج كتير مبني على أراءكم، على رأي المستمعين، كتير بيساعدنا أنه إحنا نبلور الفكرة، لأنه مهم تعرفوا أنه إحنا باليوم باللحظة اللي بنحكي فيها القصة إحنا مش عارفين الجواب. إحنا يعني تستغربوا بس أنا وتامر بنكون قاعدين لدقيقة البرنامج عم نتناقش بتفاصيل شو السؤال، شو وجهة النظر، شو إيش لازم يصير بهاي الحال، وكيف لازم نتعامل. فكتير بيساعدنا أنه إحنا نسمع ونفكر بصوت عالي، وهي المساحة تبعتكم.
1: بتعرف انه لما كنا قاعدين قبل البرنامج بنص ساعة واخترنا السؤال لقصتك من خلال البرنامج، لما طلع المختص أمير انت حطيتك شوي على ميوت وطلعت قلت لا لا لا هذا هو، بتعرف انه اكتشفنا السؤال من خلال القصة،
0: صحيح،
1: من خلال الهواء. فهي هذه هي بتقول انه القصص لازم تتبادل ما بين الناس. انا بامن انه القصص لازم تتبادل بين البشر. لما القصه بتطلع من عندي فهي بتاخذ زاويه مختلفه، وانا بسمع رايك. فكل حال هاي قصتي انا، اذا تسالني ايش قصتك بجاوبك قصص. بس
0: قديش مهم وجهات النظر يعني بالاخر، انت راي ورايك مش اكثر اهميه من راي اي مستمع اللي عم بيشاركنا، وهو شايف يمكن تجربته مختلفه، ويمكن هو اقرب على الشارع، ويمكن هو عم بيشوف الاشي أهم وين إحنا واقفين. إيه، نطلع فاصل إعلان صغير، نرجع نبدأ بقصتك.
1: بس أويدني أول ما تخلص يسألني إيش قصتك.
0: تامر بحب إنه بس نرجع له شو قصتك
1: بهدي هيك.
0: طيب إسا كلنا مع المستمعين بدنا نوقف ونقول تامر شو قصتك. فاصل إعلاني ومنستناك تحكي لنا القصة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برقيت مع جلد طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي. طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدي.

0: تحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبدا. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: זה ניפוח ש... בינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב שיש את המצבים, אבל המציאות היא שונה.
6: לאן התחריד לא יועלג מריד والعنصוריה לא תנقذ חיי. إذاعة الشمس معكم.
8: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
9: رجعنا الساعة الثانية. تامر شو قصتك؟
10: قبل كم يوم ابني سافر مع فرقة كرة قدم برا ليبرات، تمام، 10 أيام. أول مرة بيسافر هيك لحال من دوننا، يعني هذا اللي شو مؤثر شوي. حضرنا الشنطة، حطينا الجواز، ورقة نوتوريون لازمك عشان الولد تحت ال 18، أواعي ويمكن 1000 يورو هيك بشي سحاب، ويعني مفصفصات ل 50 50 50 50 يورو، إنه كل مرة بدكم تطلع خد معك 50، ما تاخدش كل المصاري. قلت له هدول بتخبيهم وهيك وهيك وهيك. والجواز لما أعطيته الجواز مش عارف ليش هيك طلعت مني، هذا أهم إشي بتدير بالك عليه، أوعك يضيع. هاي طلعت مني يمكن منطقية مسموعة وبعرفش الزوت منطقي. كنت تعمل نفس الشيء؟
9: بتخاف.
10: جواز هذا هز براسه وراح. بعدها بنبه انه يا زلمة كل شوي بيجي بتطلع بالشنطة يفحصها، وهذا واحنا لسه بالبيت كل شوي بتطلع بالشنطة. بالاخر انتبهت اني سربعته شوي، خوفته هي تفحص الباسبورت اذا ضاع. فهيك شوي صابني تأنيب ضمير شوي، فقلت له تعال شوي بابا، يعني شو اسمح له ما تخافش. بقول لي طب يعني وزضاع. فكم مرة مع اني واعي المرة هيك، كم مرة اللي بده يطلع مني كان لا اوعك يضيع، بس لحقت حالي هيك زي بريكات حطيت ومسكت الجملة ما حكيتها. قلت له طلع صح، الجواز اهم اشي وعن جد دير بالك انه ما يضيع، بس اذا ضاع مش نهاية العالم. اول شي بتقدر تحكي معي، انا بقدر احكي مع المرشد، بحكي مع السفارة بندبرها، يعني مش انه خلص انتهى العالم. لو تنفس شوي بقول يعني اذا بيضيع الباسبورت بينفع الواحد يرجع على البيت؟ قلت له لك لو انك تضيع بالقطب الجنوبي برجعك على البيت. هلا اول شيء مش حبعته على القطب الجنوبي، واذا لا سمح الله اي حد بيضيع بالقطب الجنوبي الامل كتير الا والتر بيلاقيهم، بس والتر بيلاقي ناس. والتر من قصة بديع هو بيلاقيكم بالقطب الجنوبي. ولكن وظيفتك انك انت تكبر تتعلم وتتحمل مسؤولية مع الاغلاط، وانا وظيفتي اضلني اكبر منك واضلني اغطي على الاغلاط هذولا. فانت دير بالك قد ما بتقدر، واذا ضاع انا هون. ولما خلصت الحكي تذكرت شوي رجعت لحالي وانا صغير. انا كان عندي بعرفش اذا هي صح مصعدوفوبيا، في هيك اشي بديع
9: الاليفيتر فوبيا
10: ولا الاليفيت من غير
9: الاليفيت فوبيا اعتقد
10: اللي هي

0: خوف من مصاعد خوف من مصاعد. كنت خاف وانا صغير اطلع مصاعد. يعني متذكر مرة كان ابوي او امي مش متذكر يجروني يشدوني بدهم يفوتوا على المصعد عشان يلحقوا انا ارفس واصرخ. لاني مرة سألت سمعت انه بوقعوا المصاعد. قلت هل ممكن يوقع المصعد؟ وجاوبوني بكل صراحة قالوا لا يعني يمكن 1%. وهم بطلت اسمعهم. صح معهم حق بتصير حوادث بالدنيا بس كولد صغير انا كنت محتاج طمأنينة كلمة صغيرة. هل بابا ماما ممكن يوقع المصعد؟ لا مش ممكن خلص هذا هو اللي كنت بحتاجه. ايوه بشكل قاطع مش انه حسب الاحصائيات والشركة اللي عملت الكوابي معناش احنا المرات بدناش كل التفاصيل بدنا جواب حتى لو انه غلط. بعدين تخيل انت المصعد وقع اذا ما وقعش اقول شيء انا بكسب ثقة صح؟ والله معهم حق. وإذا وقعوا عمتنا طيب شو مين من ده يحسب حد؟ ما حدش يحسب حد. فأنا حسيت باللحظة هاي إنه أنا بدي أقول لو إن تضيع بالقطب الشمالي بلاقيك. حسيت إنه طمأنينة بالنسبة لي كانت أهم من الحقيقة. فبفكر هذا هو سؤالي. تعرف متحير أنا بسؤالين قبل ما نطلع المختص تاعنا. أنت اختار الحقيقة ولا الطمأنينة؟ ولا الخوف مولود أم مكتسب؟ هلا لما سألت بصوت عالي خلاص قررت.
1: شو قررت؟
0: الحقيقة أو طمأنينة.
1: أنا عندي سؤال تاني. من القطب الجنوبي شو كان رح يروح يساوي هناك؟
0: ليه بعتوه؟ ليه بتبعت هناك على القطب الجنوبي؟
1: مش حكي أنا بلاش على القطب الجنوبي.
0: ما بالضبط ما هذا لازم
1: حكي مرة يتأمرنا نعيد.
0: ليش حكينا على القطب؟
1: خلاص ما تروحش على القطب الجنوبي.
0: حكينا قبل هالقصة؟
1: لا
0: ولا
1: بس انت ما تروحش على الكتب الجنوبي ضلك كل عطلة على الكتب الجنوبي
0: كذب سكروه سكروه فيش ثلج زي جبل الشيخ. فهي قصتي يا جماعة. أول شي بديع بحب أسمع رأيك وبعدين بنطلع مختص وبعدين وحياتكم انتو حتى اللي عنده أولاد حتى اللي ما عندوش أولاد عندكم أصحاب مرض بيجي بيشكولكم وفيش عندكم حل وبتنحطوا يا بدك تطمن صاحبك يا بدك يا بدك تعطيه الحقيقة وتقول له أكلناها. فخليكم معنا على 0460-10-101 وبنسمع رأيكم. قول لي إيش رأيك عشان أنا بحب كمان أجيب مختص.
1: يلا بكبير تامر أنا بفكر إنه الموضوع أعقد من إنه يكون أبيض وأسود هون مع إنه بعرف أنت بتحب الأبيض وأسود بشكل عام.
0: اسم البرنامج هذا الموجود
1: بشكل عام بس الموضوع بتعلق بعدة عوامل اللي انت تفهمك وين انت موجود مع مين انت عم تتعامل وشو القناعة اللي بدك توصل له اياها بهديك اللحظة بشكل خاص. فنيجي نقول انه دايما طمن اللي قبالك يمكن صح بس هل انا كنت دايما بحس انه هذا التصرف المزبوط؟ على الاغلب لا. انه دايما تكون صريح وحقيقي ومش مهم على حسابه كيف تمس فيه كيف تطلع الخرافية معك كمان بعرفش إذا هذا هو الحل الأنسب. بس هون بالآخر في علاقة بينك وبين ابنك فهي مبنية
0: بشكل خدها على المحل العام. أنت
1: إذا بينه وبينك إذا أنا بدي أكون صريح معك بفضل أكون صريح معك
0: بس بركن الطمأنينة بركن الطمأنينة بتساعدني أكتر من الحقيقة هلأ.
1: بس صورة ولد كبير يعني لازم أنت كمان تعرف تتعامل مع الحقيقة
0: ما هو بتعلق بالموقف. ولد كبير أنت قلتها بتعلق ما ولد كبير بيواجه مشاكل أكبر كمان
1: صح. بس يعني الولد الكبير يعيش بوهم
0: مش وهم
1: يعني انت فهمان اسا انه 1% اول اشي 1% نسبة جدا عالية اذا من 1% من المصاعد تقع يعني كل مرة كل 100 مصعد في واحد عم بقع متخيل هاي 1%
0: من هادي هاي من وين جبتها
1: انت جبتها 1%
0: انا قلت 1%
1: قلت 1% من المصاعد
0: قبلها حكيت على القصة قديمة وقتها كان بس في 100 مصعد بالعالم.
1: فالسؤال هون اذا 1% من المصاعد بتقع فانت في عندك خوف يومي من مصعد عم بقع فهل انت كنت بتفضل تواجه بهاي الحقيقة وتيجي تقول انتبهوا لانه هاي الخطر تبع استعمال ولا اطلع الدرج عطابل 24
0: كان خربان الدرج وقت كانوا يشطفوا. انا برأيي كان اذا انا بدي اطلع مصعد تقول لي اطلع مش هيصير اشي هيك تخلص. فكرة انا كان عندي خوف المختص هلا بس قبلها كان عندي خوف من علي بفكر بسموه ارخيوفوبيا. فقررت مره اتحدى بالبنجي تعرف البنجي قررت اتحدى لا مش بالبنجي بالبنجي قررت اتحدى وعملته كنت برا البلاب جوله عروض وقررتني بدي اتحدى رحت على البنجي بكوبنهاجن بدي اعمله ارخيوفوبيا تبع البنجي كان تبع مزح وأنا

0: من الخوف بسأله يعني إنه إيش الأمل يعني إنه ينقطع الحبل، قال 1 من 109 ما انقطعش معهم، أنت العاشر. هاي ولا مرة نسأل. مرحبا معنا المختص.
1: فريحك.
0: آه ريحني. جاهزين.
1: يا
0: مرحبا معنا الأخصائي النفسي التربوي المختص الدكتور عبدالله ريان ولا ريان؟
2: ريان
0: بالشدة.
2: ريان هو ريان أكثر.
0: يا هلا، شكرا أول شي لوقتك.
2: أهلا فيك. أنا مش دكتور، أنا أخصائي نفسي.
0: أخصائي نفسي.
2: أيوة.
0: في كل شي بنقول دكتور إحنا.
2: صح.
0: في بعرف إذا بتعرف دكتور دري، تعرفه؟
2: بعرفه.
0: شايف يا دكتور. شو رأيك سمعت القصة؟
2: سؤالك بالنسبة للحقيقة من الطمأنينة.
0: إذا سمعت القصة أول إشي.
2: أنا سمعتها.
0: تفضل. الميكروفون
2: لك. ردت فعل ابنك طبيعيين أولاً، وكمان أنت ملاحظتك لإله هي جداً مهمة. أنت حسيت أنك أنت كنت يعني خوفته زيادة عن اللزوم على قصة الباسبورت.
0: بفكر أنا كنت خايف عشان هيك قد هي طلعت.
2: بالضبط. بالضبط. ممكن أنا نيجي على موضوع الخوف، المخاوف بشكل عام، هل هي كمان شو أصلها؟ هل هي مولودة معنا ولا مكتسبة؟ فالخوف، إحنا في عنا استعداد للخوف، يعني إحنا بننولد مع جهاز عصبي كثير متطور مشان يساعدنا على إن مش كثير متطور من ناحية الخوف مشان يساعدنا على إحنا نضلنا على على على حصلة البقاء. يعني الإنسان الأول هو عاش واستمر وتطور نتيجة هذا الجهاز اللي بسموه الجهاز السيمباثاوي، اللي بتشتغل فيه عندنا جهاز في الدماغ اسمه الأميجدالا اللي هي اللوزي بالعربي، يعني اللي بتستشعر المخاوف من البيئة اللي احنا عايشين فيها، وبتودي مؤشرات للدماغ عندنا للجهاز العصبي مشان يعمل عملية كر الفار.
0: هاي الفايت
2: فايت اوف فلاي.
0: فايت اوف فلاي. ايوه انا جاي اقول لك يا
2: فايت اور فلايت اور فريز او بنتجمد. ليش؟ الانسان القديم كان هيك، لما في خطر يا اما بهجم يا اما بهرب يا اما بتجمد مشان
0: فالخوف عندنا مولود قبل مكتسب.
2: الخوف استعداد للخوف هو مولود. في ابحاث بتحكي انه الولد لما ينولد بجيل ساعة في عنده نوعين من الخوف، الخوف من السقوط، يعني اذا انت ولد بتحمله بتوقعه من ارتفاع بسيط على التخت على فرشي فهو بخاف، وكمان الخوف من الصوت العالي، يعني اذا بتصرخ بصوت عالي بولد رضيع عمره ساعتين ممكن انه يخاف. ففي نوعين من الخوف هن بنولد معنا، ولكن احنا الاولاد بشكل عام او احنا بنطور المخاوف عنا من البيئه اللي احنا عايشين فيها. يعني انت لما كتير ركزت على موضوع الباسبورت، كمان يمكن تعبير وجهك كانت الى حد معينه، فانت زرعت الخوف هذا في ابنك، فابنك صار كتير قلقان على قصه الباسبورت فصار يتفحص زياده عن اللزوم. صح ولا لا؟ لانه انت بالنسبه لك جدا مهم انه قصة الباسبورت ما يركز عليها وما يضيعش منه.
0: هو انا لما قلتها عشان تعرف متاسف، يعني احنا هيك بالحديث تعود علينا بعذر، بس هذا الحديث اللي بيعمله هو انا بالاول لما قلتها انه لا دير بالك انه بتضيع ما بدين، صارني فكرت فيها عمي في سفاره فيهم في تفتيها، يعني سفاره فيش 1000 شيكل 300 يورو، يعني في شيء مع النفس بيصغر المشكله.
2: صحيح. وكمان انت عطيت حلول، انت كان عندك مشكله بنفس الوقت انت صرت تفكر بالحل، فانت لما تكون هادي ابنك بيكون هادي. يعني احنا مرآة لاطفالنا، خصوصا الاطفال. كيف البني ادم بنمي عنده نوبات الهلع او الخوف، خصوصا وقت الحرب مثلا، وقت الازمات، لما ردود فعل الاهل بتكون جدا حدتها عاليه جدا. فالفرق بعلم النفس بشكل عام، الفرق بين الطبيعي والغير طبيعي هي حدة المشكلة مش نوعها. يعني إذا أنت بتخاف بشكل متوازن هذا ما بده علاج، أما إذا أنت بتخاف بحدة عالية جدا بده علاج. وكمان في فرق بين الخوف والهلع.
0: طبعا.
2: شو الفرق بين الخوف والهلع؟ بما أننا بنعمل حوار
0: بحبي بنظريتي أنا، حسبي أنا،
2: حسبك انت
0: بفكر انه الخوف طبيعي متواجد، هو جاي على حدود الحذر يحذرك من اشي معين، والهلع بشلك الخوف جوات. انا بفكر انه الخوف عايش جواتنا، بس الهلع انت بتصير عايش جوات الخوف.
2: بس في تفسير ثاني.

0: لإله. الخوف لما يكون في عندك تهديد مباشر على حياتك.
1: هذا الهلع؟
0: الخوف. يعني إذا في أسد واقف في إقبالك، أنت طبيعي أنك تخاف من الأسد. الهلع أنك أنت يكون عندك شعور بالخوف بحدة جدا عالية، ولكن ما في تهديد مباشر على حياتك.
1: يعني في بس قلوا لي تعال نروح على جنينة الحيوانات، بتخيل أسد ببرا ورا سياج بصدني هلع.
2: بطبيعة الحال
0: وين تحكيت عن الأجروفوبيا، الأجروفوبيا اللي هي الخوف من المناطق العالية. انت ممكن انك تكون في منطقة عالية ولكن محمية، ولكن في عندك خوف، فيش تهديد مباشر على حياتك. وكمان ممكن وقت الحرب لما فيش صواريخ وفيش سفرات امدار واحنا حاسين بحالة هلع، فهذا بسموه هلع، فيش تهديد مباشر. ولكن اذا في سفارة امدار في صاروخ فوق كفر برا او كفر قاسم، اكيد الخوف هو طبيعي، فبدوش علاج. العلاج اللي هو بده هلع، لما ما فيش شيء تهديد مباشر على حياتي وانا حاسس الجهاز التنبثاوي عندي شغال، دقات القلب سريعه، مش عارفه تسيطر على نفسي، هذا هو اللي بده علاج.
2: جميل جدا.
1: في كمان اسم لها هاي نسيتها شوي، اللي لما الجسم يصير يعبر، ايش اسمها هاي؟
0: قصدك انت البانيك اتاك؟
1: البانيك اتاك، لا في لها كمان اسم نسيته هلا، ايش هيك بشبه الماني الاسم نسيته، ايش اسم لما الجسم لما لما لما لما انت النفس ما بتعبرش عن حالها، الجسم نفسه بصير يسيبه تغيير. نسيت الاسم، بلاقيه
0: اوكي
1: بلاقيه نسيته.
2: طيب تحبنا انت لفكره هذا الموجود؟
1: انا بحب طبعا،
0: بس بدي اتطرق لنقطه كمان مهمه.
2: تفضل.
0: الحقيقه والطمأنينة، انه ما فيش شيء جواب حتمي للحقيقة والطمأنينة، إنه الطفل بحاجة بشكل عام لثنتين بطريقة متوازنة. يعني هو بحاجة للحقيقة مشان يفهم العالم اللي حواليه، وبحاجة للطمأنينة مشان يستطيع تحمل هذه الحقيقة. يعني الطمأنينة بتساعد الطفل على إنه يتحمل الحقيقة. يعني أنا مثال بسيط، امبارح كنت أنا تراي على الشمال، كنا بشارع ستي، كانت في أزمة مش طبيعية، وأنا طول الوقت أفكر شو فيه، بدي أعرف شو مالها الأزمة هاي، وكنت مش هادي. لما فحصت وطلع في حادث، فالحقيقة أن أنا عرفت أنه في سبب للأزمة هاي، شوي خلتني أهدى، قلت في حادث.
1: مع أنه اللي اكتشفته مش لطيف.
0: صح، مش لطيف، ولكن عرفت السبب أنه في حادث.
1: فأنت عم تحكي عن المجهول،
0: في سبب بالضبط. فأنا لما أعرف إنه في سبب للي بيصير، ويمكن السبب مش مريح ومش مقبول، ولكن إن أنا عرفت السببية فأنا بطمن.
1: هي تشبيه، يعني يمكن أستعجل أستعمله، لا سمح الله في ناس إذا فقدوا حد ضايع 20-30 سنة بفضلوا يشوفوا هالجثة ولا يضلهم يتساءلوا. يعني
0: صح. صح.
1: كل حال نسألك،
0: الحقيقة بتبعت الطمأنينة. يعني يعني يعني حتى
1: ربطت حبيت يعني لك ربطتهم مع بعض.
0: صح. يعني حتى سيدنا موسى يعني عليه السلام يعني كان مؤمن انه بوجود ربنا، ولكن كان بده يعرف الحقيقه، فحكى له الم تؤمن؟ قال له بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني هو بده يعرف، بده يشوف الحقيقه بوجهه مشان قلبه يطمئن. فالحقيقه والطمأنينة هي بتمشي مع بعض.
1: هاي رح نمشي لك يا احنا رح نمشي لك يا انت لما قلت له هذا الموجوب صابه حالة هلع، احنا عم نمشي لك اياها.
0: معناها فيش تهديد مباشر بحالة
1: هلع. لا هو التهديد جاي بهذا الموجود. لا تمام، كل احترام، حبيت انك ربطتهم، بس هلا مش رح تزبط معك. هلا عن جدك تختار، بس كتير حبيت انه ربط بين الحقيقة والطمأنينة كتير. ويمكن الجواب بيختلف على الأجيال، يمكن لجيل صغير مش بالضبط لازم كل الحقيقة،
0: ولازم
1: مش بالضبط كذب.
0: أنا بحب دائما بحكي للأهل بجلسات الإرشاد، الحقيقة لازم تكون بحجم الطفل. يعني كيف حجم الطفل؟ كل ما كان صغير لتكون الحقيقة مناسبة لحجمه. حجمه مش الجسدي، حجم تفكيره، أشياء بيقدر يتحملها خياله، بيقدر يتحملها عقله. يعني لازم نلائم الحقيقة حسب حجم الطفل، حجم تفكيره، حجم خياله، ما يكونش شيء كبير عليه.
1: والحقيقة انه هذا الموجود وصلات الرباط، فهلا عندك fight or flight، حتى فيش فريز.
0: يال.
1: تمام،
0: سكر التلفون واهرب.
1: اول جواب بخطر عبالك هو الجواب المزبوط،
2: واللي مش عاجبه بنقول له
0: هذا الموجود.
1: عليك نور. تفضل تحذر ابنك من كل اشي ولا تخليه يكتشف لحاله؟
0: خليك تشوف لحاله.
2: الخوف بحمينا ولا بأخرنا؟
0: بحمينا.
1: تعرف كل المخاطر ولا تعيش مرتاح؟
0: أعرف كل المخاطر.

0: الأهل لازم يجهزوا أولادهم للأسوأ ولا يخلوهم يتوقعوا الأحسن؟
1: اثنين.
2: فيش اثنين.
1: يجهزوا حالهم للأسوأ.
2: الأمان بيجي من المعرفة ولا من الثقة؟
1: المعرفة
0: أحسن.
1: المعرفة المعرفة تعمل ثقة.
2: بالآخر نعطيك سؤال واحد.
0: أحسن تخوف ابنك شوي عشان ينتبه ولا تطمنه عشان يتجرأ؟
1: لا هاي ولا هاي.
2: بنفعش شيء.
1: مش أطمنه.
2: يلا بعدين تقدر تختار واحد. و... تربي ولد حذر ولا ولد جريء؟
1: جريء.
0: وقت الخوف بتفضل حدا يشرح لك ولا حدا يطمنك؟
1: يشرح لي.
2: تواجه خوفك ولا تتجنبه إذا بصح لك؟
1: على الأغلب أواجهه.
2: حبيت.
0: أصعب عليك تشوف ابنك خايف ولا تشوفه متهور؟
1: خايف.
2: الأهل لازم يحموا أولادهم ولا يعلموهم يحموا نفسهم؟
1: يعلموهم.
2: آخر واحدة.
0: بحال ابنك خايف، يعني هو شبيه كتير بالسؤال اللي قبله، بس بتطمنه ولا بتشرح له؟
1: بشرح له.
0: بتشرح له. احنا سألنا قبل بالعكس، اذا هو مش حب يشرحوا له ولا
1: سايكوديوكيشن هي جزء من الطمأنينة.
2: هلا اي اكتر سؤال حسيت اوخ اعطوني افسره؟
1: يمكن السؤال عن التهور او الخوف.
2: انا بقول لك ايش كان بدي عم اتذكرهم. احنا على فكرة لما نحس الضيف المختص شوي هيك بوقف على سؤال لازم نعلمه عشان نلاقيه بسرعة. هاي اكتشفنا اشي جديد للمرة الجاي. انا بفكر انه وينه بديع لقيته؟
0: التهور.
2: اي واحد تبع التهور وين راح؟ هو السؤال رقم 10 كان اصعب عليك تشوف ابنك خايف ولا تشوفه متهور؟ وانا بدي، انا حسيتك انت وقفت كمان على اشي. خلص يلا، اذا هذا اللي اخترته هذا اللي اخترته مش قادر اتذكر. المرة الجاية عن جد لازم نعلم. تفضل 30 ثانية.
1: مرات يعني انا على الجهتين بحبش اشوف ابني لا خايف ولا متهور، ولكن ممكن التهور يخليه يعني يتجنب الخوف اللي هي حكينا عنها الكر والفر، ولكن اشوفه خايف هي اصعب.
2: هيك تقبلناها. شكرا لك.
1: عفوا لك.
2: وبنحب نستضيفك كمان مره. بتامل انبسطت
1: كثير. انبسطت.
2: شكرا.
0: نهارك سعيد.
1: شكرا لكم. سلامات.
0: طيب بعد هاي الفقرة بس هيك نبدأ، انه على قد الموضوع وسيع وانا حاسس انه في جواب صح وغلط والاشي شخصي بس حاسس انه ممنوع الواحد يفوت بحالة هلع لانها مش حقيقية.
2: بس في شيء انه الواحد عنده فوت حالة هلع او ما فوتش حالة هلع، هذا اشي مش لا يسيطر عليه. في ناس هيك وفي ناس هيك.
0: بنحب تشاركونا رأيكم على 0460-10-101. شو كنتوا بتفضلوا؟ طمأنينة
2: ولا الحقيقة؟
0: ولا الحقيقة.
2: طمأنينة اللي تريحكم شوي ولا تعطوكم الحقيقة؟ بدك تقدم لي أغنية؟
0: بدي أقدم لك أغنية، بس عم بحاول أفكر يعني وين تأهون أنت تتعايش مع الموضوع بأي حالة. قديش الإشي صعب يكون أسود وأبيض بهاي الحالة؟ يعني كتير مرات أنا بحاجة أعرف الحقيقة، يمكن صعب بس تعيشنيش بوهم.
2: تمام، بس احنا انا عارف انه بدنا نلاقي الاطراف بين هاي وبين هاي وبين هاي وبين هاي، بس تعني احنا اخترنا برنامج اللي اسمه هذا الموجود اللي فيه بدنا نكسر راسنا.
0: طيب
2: عشان نلاقي جواب.
0: قبل ما نطلع اغنيه تعال نسمع راي مشترك اول معنا على 0460-10-101. قولوا لنا شو بتفكروا، الحقيقه ولا الطمانينه؟
2: الو
3: هلو مرحبا.
0: اهلين يا هلا. هلا
3: بتحكي معك مستمعة.
0: تفضلي يا مستمعة.
3: انا مع الحقيقه.
2: انت اتصلتي المره اللي فاتت؟ لا
3: انا صار لي
2: ساعه جربت زي. عشان بديع عنده، عشان تعرفي بس بديع عنده القدره انه يعرف الاصوات اذا اتصل ولا لا، وانا طيران منها وجربت ما زبطتش. تفضلي.
3: انا مع الحقيقه.
0: مع الحقيقه.
3: لازم
0: بتفضل شخص يجي قد ما يكون الاشي صعب قد ما يضايقك يحطه قدامك بوجهك،
2: بس لكن الحقيقه
0: ولا يطمنك.
2: طب لو سمحت شوي، هلا انا بدي انا صديقك تمام،
3: عن جد لازم لو حتى ابنك صغير يعرف وين الصح والغلط ويعرف الحقيقه.
2: تمام، بس انا هلا بدي اجيكي بازمه. طب صديق، انا صديقك او اخوك تمام؟
1: تمام.
2: اجيتك سمعني؟
3: سامع.
2: اجيتك وعرضت عليكي مشكلة اللي انت فهمتي انه عن جد ما عندكيش الحل، فبدك تقولي الحقيقة في الشي حال ولا تطمنيني تقولي لي ان شاء الله بيصير خير. وانا
3: هو طريقة اللي هي بتحكي الحقيقة، مش إنه أجي دافش، أجيك بطرق تاني إنه أحاول أوضح لك إنه بنفعش خلص
2: أكلتها.
3: يعني إنه يعني بلاش إنه نضل مع اسمع، كل ما إحنا ضلينا نطم بالقصة كل ما بتكبر الفاجعة. يعني لا خلينا نحكي الحقيقة بالواقع اللي إحنا عايشينه. أنا اسمع أنا مريت وكان لازم إنه أحكي، أنا عندي أولاد ولازم أحكي لهم إنه شو اللي صار وشو اللي عم بيصير. عشان هيك أجيت إنه في إنه خلاص نحكي بالواقع اللي إحنا عايشينه. بلاش إنه أجي إنه أنا أدور على طرق تانية وبدي أطمنك وأعطيك لبكرة أمل وبكرة ما يجيش الأمل.
0: يعني واجه بالحقيقة وخلي كل شخص هو يأخذ قراراته بنفسه ويشوف الصورة بشكل كامل
3: أنا مع الحقيقة وين ما كان، إنها دائما الحقيقة اللي بتضلها.
0: بدنا نتشكرك.
2: شكرا كتير.
0: شكرا لك. حقيقة مهم الحقيقة.
2: طيب تمام.
0: صعب تعيش بدونها.
2: إيه أنا معك، بس أنا بفكر إنه بالحقيقة في لحظات حقيقية اللي ملهاش فايدة الحقيقة. بتساعدش.
0: طيب منكمل على 0460-1001. شاركونا كنتوا بتفضلوا الحقيقة ولا بس حدا يطمنكوا ويطبطبلكوا زي ما تامر بده بدون ما يعطيكوا ولا أي إشي، يموت للواقع وتمشي عادي وتكمل الأيام وبعدين تتفاجأ مرة واحدة إنه ولا إشي مزبوط.
2: صوتك مألوف، أنت كنت الأسبوع اللي فات هون تليش ما زبطتش هلأ، كنت الأسبوع اللي فات.
0: طيب فاصل إعلاني ونرجع.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
7: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
8: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هنوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: ممرض ومع كاش بسيخومتري. مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.

0: رجعنا
1: على 0-64-10-101.
0: شاركونا اتصالاتكم ورايكم.
1: ايش سؤالنا كان؟
0: بتفكروا؟ سؤال
1: حقيقة ولا طمأنينة؟
0: طمأنينة. بتحبوا تطمنوا لتامر ولا بتحبوا تشاركوا بالواقع والحقيقة؟
1: مين معنا؟ هلو؟
2: هلو مرحبا.
0: أهلين يا هلا.
2: طبعا أنا الطمأنينة أكيد.
0: أكيد.
2: أكيد. أكيد.
1: أول شيء شكرا. أنت فاهم إنه الكل ضدي حاليا. طمنتني.
2: شوف يعني أصلا كل شيء بالطمأنينة بيمشي. السفر لما بدي أحكي لك عن شغلة شو بحكي لك؟ اطمئن. مش بدي أحكي لك الحقيقة. إذا طرت الطيارة بجوز تروح فيها. لا اطمئن. أفضل بأمل.
1: أنا معاك.
2: فالحقيقة لا مش إلي من مرة يعني أنا والحقيقة.
0: طب مين معنا؟
2: أمير داس من الخضيرة.
0: أمير وين بأي مرحلة فقدت الحقيقة؟
2: أنا بحب الحقيقة من طول عمري أنا يعني أنا مش كذاب بس.
0: لا مش احنا مش عم نحكي على صادق ولا لا يعني مشاركة
1: في
0: الحقيقة.
1: فرق على فكرة صح في فرق بين صدق وبين حقيقة.
2: فاهم عليك انه احكي الحقيقة بأي ما بحب اسمع انا الاشي اللي
0: كذبة بيضة كذبة يعني اللي احنا بنسميها.
2: احكي لي الاطمئن اشي اللي اطمئن خلص انا بدي اطمئن وكيف ما يجي كيف ما يصير يعني الباقي مش علي.
0: تعرف بالرغم من انه من جماعة الطمأنينة بس طاقته كانت حقيقية.
1: بس امير لحظة شو بدي ارمي سؤال هيك. يا عمي انا عملت امتحان. تمام هلأ انا عملت امتحان صرت عامله الامتحان وانا بعد ما عملت الامتحان صرت اقول كمان بدي انام وتاني يوم الصبح بدهم يعطوا العلامات. تمام بعد ما عملت امتحان خلصت الامتحان باجي بقول لك يا الله بفكر مش متذكر اذا حليت السؤال هذا تتتا. بدك تيجي تقول لي والله عاده الانسان بنتبهش ممكن يخسر اسئله تيجي تقول لي لا يا زلمه اكيد حليت.
0: العاد اطلع احتفل انك نجحت وتهيأ لك للحظه انك انت بكره خلصت كل امتحاناتك وتهيأت وصرت بالمحل اللي بدك اياه بكره الصبح بتصحى مع حقيقة مختلفة. فيعني قديش لازم يكون الاشي بهاي
1: في الطريقة. امير هلا احنا اكتشفنا انه في ناس بتحكي الحقيقة في ناس بتطمن وفي ناس بتطخ وبتكسر وبتطبش اسمها بدي.
2: ايوه شوف اللي بيحب الحقيقة يحكيها يعني على موضوع انه هو بيحب شو بتحكي لك انه يتفشش يعني بضعفك بيشوفك الضعيف قدامه طمني وخلص.
1: هو بديع من النوع لو اني كنت صغير قلت له اطلع مصعد بقول لي اسمع 5% من المصاعد بيوقعوا وبالدرج كمان 3% بيموتوا.
2: على فكرة دامر وفادي
1: بديع
2: فادي. على فكرة بأوروبا ما في كلمة الحقيقة.

0: يا لا بطبطب لك على كتفك وبقول لك اطمئن اطمئن شو مكان يكون.
1: مالها ما احنا كمان ان شاء الله خير.
0: لهيك هم بالابداع الاوروبيين بالابداع لانه دائما عندهم امل امل امل امل.
2: هذه حلقه بدها حلقه كامله. طيب. وضلك اسمعنا لما نيجي نعملها بنحكي.
3: امير
0: بدنا انا مطمئن لما اسمعكم انا مطمئن لما اسمعكم
2: الله يسعدك. مش حقيقي بس تمام. شكرا
3: مطمئن.
0: شكرا لكم.
3: طيب انبسطت انت؟ هذا اهم شيء
2: على فكره. انت من كل المحلات بدك تقتلها
3: ليه
2: على قصه؟ خلص تمام. هذا السؤال الجاي هذا.
3: طيب منحب كمان تشاركونا برايكم الحقيقي على 0460-1001. هل كنتوا بتفضلوا طمأنينة ولا الحقيقة؟ ناخذ اتصال. مين معنا؟
4: هلو.
3: أهلين يا هلا. أنت على الهواء.
4: يعطيك العافية. معك خالد من تخيل.
3: تفضل يا خالد.
2: يهلا.
4: أنا الصراحة كنت بفضل الحقيقة ولا مرة الحقيقة.
3: بس شفت الحقيقيين بحتفلوش زيك بس حدا يطمنهم. سعد حقيقة إشي طبيعي يعني. شكرا يا خالد. تفضل.
2: تفضل خالد.
4: أنا معاي
2: معك مليون بالمية.
4: أنا اللي بقوله إنه ولا مرة الطمأنينة بتنبنى على وهم. فعشان أنت تكون الطمأنينة لازم تكون معاك الحقيقة والصراحة حتى بأكبر مشكلة ممكن تواجهها. أول إشي بدك تواجه المشكلة، تعرف إن في مشكلة، ساعتها بتطمئن، بتفوت كمان مرة بالديليما هل بقدر أحلها، ترجع كمان مرة لنفس السؤال بدك الطمأنينة ولا الحقيقة. فالإشي الأكيد إن الحقيقة هي المريحة. إذا إحنا بنرجع كم من سنة لورا إذا كان بالكورونا أو بالحرب حتى إسا، يعني إحنا بنسميها باللغة العبرية الإيفا الدؤوت. ليه بدأوت ولا مرة مريحة؟ بده تصير حرب، بداش تصير حرب.
2: هو المجهول هذا صح؟ المجهول.
4: بالضبط بالضبط. إذا ما بتصير حرب إحنا بنرتاح، بنقول خلاص إحنا عارفين إنه إذا في حرب بدنا نتعامل مع الحرب، بدنا نتعامل مع الوضع اللي إحنا عايشين بحرب. بس أصعب بكثير، أهون بكثير من إني أتعامل مع الوضع إنه بده يصير حرب ولا لا بدهش يصير حرب.
2: تعال نحكي على الفترات تبعت الرجل البرتقالي، يعني اللي كنا نفوت النام يقول قررنا نضرب إيران وأنت مش فاهم إذا في حرب ولا فيش حرب، وتستنى يومين ثلاثة لحد ما يقول لك إيش حليناها مع إيران. فأنت بتحكي على اليومين هدول بيطلعوا هلع أكتر من الأيام اللي فيهم كل شيء واضح.
4: طبعاً طبعاً. لما أنت مش عارف إذا في حرب أو فيش حرب، هاي أصعب بكثير من إنك أنت عارف إنه الحرب موجودة. لما الحرب موجودة أنت مثلاً أولادك بالبيت، أنت بالبيت بتروحش على الشغل، أو حتى تصرفاتك نفسها بطلعتك من البيت برجعتك على البيت بتكون مرتبة بوضع إنه أنا عايش بفترة حرب. بس لما أنت مش عارف إذا بدها تصير حرب، بكل لحظة ممكن يصير حرب، فأنت بتقدرش تبني برامج طويلة. فهاي الفترة بالمرة مش مريحة، وأنت بتفضل تتعامل عن جد مع الحقيقة، مش مع إنه واحد يقول لك لا إن شاء الله خير مش راح يصير إشي، ممكن يصير إشي.
3: كم مرة سمعنا وقت الحرب إنه الناس اللي كانت برا البلاد فجأة بتقول يعني عشان مش عارف روحت أو خايف أسافر أو يعني لسه عم نأخذ على مثال اللي هو شوي بعيد، بس إنه خوف من انك تساوي خطوه معينه بسبب انه انت مش عارف اذا ايش بيستناك بكره. بس هذا كمان نقطه خالد، هاي كمان نقطه اللي احنا بنروح عليها اللي احنا هون عم نحكي. تفضل.
4: كمان نقطه، الناس اللي بتحكي عنها مسافر، عشان انت كنت تلاحظ انه في كثير ناس كانت تدفع كثير مصاري كثير مصاري مش شوي عشان تروح لهون وقت الحرب.
2: انا هلا بشارككم انا صار معي طبعا
4: عشان
2: مش مصاري بس كمان يا خالي حمد طرطره يعني
4: بالضبط.
2: مش بس
4: بالضبط.
2: بدك تاخذ ثلاث بدك تاخذ سفن وجمال عشان توصل هون
4: 100%. هذا لانه بدي يتعامل مع الحقيقه، مش بدي يكون بعيد ويطمنوه لا فيش إشي وكل شيء تمام، لا انا بكون هون ببلدي ببيتي.
3: بس هذا موضوع مختلف. هذا موضوع مختلف. انت عم نقطع موضوع تاني. لما انت مش موجود بمحل اللي قريب على اهلك على بيتك على ناسك على كل اشي بتعلق بحياتك، وموجود بمحل تاني برفاه معين وفيش عليك خوف، بينما كل اشي تاني بحياتك مهدد بخطر، فهون التعامل تبعك هو من منظور مختلف تمام. هو بطل بين طمأنينة وحقيقة، انتقلنا على موضوع تاني اللي انت مش هاين عليك او بعرفش كيف بدك تشرحها بكلمات مختلفة، بس اللي انت حاسس انه يعني فجأة اهلي موجودين بحرب معينة، ولادي موجودين تحت خطر معين، وأنا قاعد على شي جزيرة بشي محل أو بأي بلد تاني بلاش جزيرة بمشوار شغل، بسفرة شغل.
2: لا بس أنا بفكر هلا خالد وبديع مع كل الاحترام، بفكر الادعاء تاعكم بثبت إنه أنا معي حق شوي.

0: تمام، بقدر ادافع عن حالي شوي، عندي وقت. معانا خالد شوي، انت طلع
1: عندك وقت.
0: شوف شو طلع، بدي ارجيك كيف الطمأنينه هي اهم من الحقيقه. تعطيك مثال، انا علقت برا البلاد بالحرب الاولى، مش الحرب العالميه الاولى، ما كنتش مولود وقتها، بحكي على الحرب الهينة يعني، بشهر 6 كانت اعتقد، مش متذكر امتى كانت. علقت برا البلاد، كنت بجوله عروض، علقت يعني، كان في قصف باللد، كان قوي بكل البلاد، كان قوي، وكانت مرتي وولادي هون وامي وكلهم كانوا ينزلوا على الملجأ ودائما يحكوا معي. انا سحبت حالي ودبرت خلال 3 ايام طريق طيارة من لإسبانيا، من مدريد لبرشلونة، من برشلونة لفرنسا، من فرنسا للأردن، من الأردن للجسر، ومن الجسر للليد. أنت فاهم الطريق اللي أخذتها، تمام؟
1: طيب.
0: لما إجيت، هل أنا بكل حق قدرت أوقف الصواريخ؟ قدرت، بس أنا إجيت طمأنينة. أنا إجيت، شو إجيت؟ مش إجيت أنقذت، إجيت ووقفت جنبهم تحت الصواريخ، طمأنينة.
1: طيب.
0: إلها أهمية.
1: بس أنت إجيت،
2: بس احنا عم نعرف لسه معنيين مختلفين لطمأنينة. انت هذا ليطمئن قلبك، انت رحت عليها مش لا
1: انت لا انت بالضبط اجيت عشان تعرف الحقيقة. انت دورت على الحقيقة مش على الطمأنينة.
0: شو هي بفتح الاخبار بشوفها، لا هي بالتليجرام
1: انت فيها،
2: مش ناس. انا بوافق خالد تامر، انا بوافق خالد.
0: خالد بدنا نشكرك، انت وياه تحكوا مع بعض. شكرا لك خالد، تسلم.
2: شكرا لك خالد،
0: الله يعافيك.
2: انا بفكر انه في شيء مهم.
0: انت مبسوط عشان اغلب صوت لك اليوم؟
2: لا لا تامر، يعني انا مش ماخذ الاشي بتحدي معك حقيقي.
0: انا
2: بس اذا بدك اطمك.
0: انا جاي على راب، تعرف
2: تامر. بدنا ننهي البرنامج. اول اشي كان ممتع جدا. في اغنية هيك بتخيل مناسبة انه بعد مشاركة الحقيقة، كيف ما بدك تلف، كيف ما بدك تدور، بالاخر بدها تعدي، بدك تتعامل معها، بدك تعرف تواجهها، وأحسن لك من ما أنه يكون جاي من محل اللي أنت مش فاهم شو بستناك وتتفاجأ مفاجآت.
0: قبل الأغنية حبيت أقول لك شكرا، شكرا لكل المتصلين كمان وللمختصين اللي طلعوا معنا. مجبورة أقول نقطة معينة، أنه أنا أول ما أخذت برنامج الراديو جيت براس تبعك إيش بقدر أضيف، وأنا كل مرة بروح مع تفكير، بشك بتفكيري،
2: وأنا بشاركك الموقف.
0: فبفكر أنه بمرحلة معينة بتلاشى الخط بين إذا أنا بصير مستمع بمرحلة معينة. فشكرا على الفرصة، ونشوفكم الأسبوع الجاي في هذا الموجود. كل يوم
2: شكرا للمستمعين.
0: ساعة تنتين مع دول التنين، أبو شريك بديع وتامر،
2: تامر.
0: نشوفكم يوم التنين،
2: كل حاجة بتعدي الموجود.
0: يلا

بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح نور فيكم.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
3: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
4: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون، أو

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
6: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 من أكتوبر.
5: لأن التحريض لا يعالج مريض والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن هذا القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل

0: أتى تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة وتقديم الخطة في غضون أسبوعين، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. قال الرئيس الإيراني دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء، وذلك مع انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. كما طالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، كما ألمح الرئيس الأمريكي إلى وجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. تصريحات ترامب تزامنت مع لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي استمرت لساعات طويلة للدفع نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. في جنوب لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي. في السياق بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود إلى نحو 20%. بدوره شدد نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة لمواجهة منافسه غادي أيزنكوت، والذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. محليا قدمت وحدة قضايا الاحتيال في لواء تل أبيب لائحة اتهام إلى المحكمة في المدينة ضد شاب من منطقة الشمال يبلغ من العمر 26 عاما بشبهة ارتكاب جرائم احتيال وخداع بمئات آلاف الشواقل من خلال أسلوب يعتمد على مكالمات الاحتيال. أعلنت الشرطة عن اعتقال محام من منطقة الكريوت للاشتباه بحيازته كميات كبيرة من المخدرات، ودهم أفراد الشرطة شقة المشتبه به وعثروا على مواد يشتبه بأنها مخدرات خطيرة بحسب بيان الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم. خلود أبو أحمد في سدة الإعداد، وإلى جانبي هنا ليليان حاج في التقنيات الهندسية. ندعوكم للاتصال بنا إلى 0460 10101.

0: يسموها بالعربي.
1: طب ليش مش بالعربي ترجميه؟
0: للأسف المؤسسة مش معرفة كمؤسسة لفئة مجتمعية، ولكن بالفعل الموضوع مهم، وبتأمل الإدارة عندنا رح تاخد قرار بهذا الموضوع وتسميه بتسمية عربية
1: بإذن تعالى. ما هي هذه الجمعية أو هذه المنظمة؟
0: أدام جامعة بدين مؤسسة بيئية تشتغل بكل موضوع حقوق البيئة. أنا وظيفتي بالمؤسسة كمحامية بشتغل بكل ما يخص حقوق المجتمع العربي في مجال البيئة، وبالأساس الفكرة أنه نسعى لمساواة أو تقليص تجاوزات بكل ما يخص حقوق البيئة، احتياجات المجتمع العربي بالبيئة، ودمج المجتمع العربي باتخاذ قرارات بتخص مجال البيئة.
1: بما أن البيئة هي يعني قضية واسعة النطاق ولها تفرعات وتشعبات كثيرة، ولا نستطيع في برنامج واحد بأن يعني نحتوي كل هذه الأمور المرتبطة بالبيئة، البيئة التي باتت جزء لا يتجزأ من حياتنا، وهناك مؤتمرات وهناك العديد من اللقاءات. أنا أذكر مؤتمر باريس، وبعد ذلك أنا شاركت شخصيا في مؤتمر مراكش، والكثير من الالتئامات من أجل إنقاذ الكرة الأرضية من سيئات الإنسان والبيئة وما إلى ذلك. ولكن بما أنه الأمر هو كذلك، أود أن أتمحور بقضية النفايات. يعني أين أنتم والنفايات في المجتمع العربي؟
0: بس تعليق صغير على الافتتاحية تبعتك، انت ورجيت قد الموضوع موجود بالفعل على جدول اعمال المجتمع العالمي، ولكن عندنا اي نعم الموضوع بمسنا على المستوى اليومي، يعني يوم نفتح الباب وبنشوف النفايات، ولكن ورغم هيك موضوع البيئة مش موجود على اولويات سلم اولوياتنا. ف للأسف هاي القضية بكل ما يخص النفايات. اليوم إذا بتحكي مع أي مواطن بأي بلد، إذا بتسأله شو القضية الأهم، رح يحكي لك أكيد عن الإجرام وإلى آخره، ولكن رح يجي يقول في عنا البلد ملاني وسخ، ملاني نفايات، وهي إشكالية كبيرة كبيرة بتخص كل المجتمع، كل البلدات العربية تقريبا. بنفس الوقت الأدوات الموجودة عند المجالس المحلية العربية اللي هي مسؤولة عن إزالة النفايات هي قليلة جدا.
1: أليس بالإمكان يعني المطالبة بأن تكون المؤسسات المختلفة والوزارات المختلفة هي جزء لا يتجزأ من اتخاذ هذه القرارات، لأن السلطات المحلية يعني لم تفلح في الماضي باحتواء هذه القضية لوحدها؟
0: صح، عمليا هاي النقطة إنه هي لم تفلح مش لأنها بدهاش، لأنه مش عم بيزودوها بالموارد اللي لازم تنعطى. يعني كان عندنا لحد اليوم في مخطط 550 اللي فيه بند خاص بخصص ميزانيات لمجال البيئة بالمجتمع العربي، ولكن ما خصصوا ميزانيات لقضية النفايات اللي هي القضية ما يسمى العويصة أكثر. الصورة النقطة اللي أنت بتحكي عنها تدخل المؤسسات الوزارات اللي هي تقدر تعطي كمان يعني هي تتدخل وتعطي حلول، هذا اللي إحنا بنطرحه قانونيا، إنه القانون بنص وبقول إنه الوزارات، وزارة البيئة وزارة الداخلية، واجب عليهم إنه هن يعطوا رد بحالات اللي فيها المجالس المحلية ما تقدر بنفسها تزيل النفايات،
1: وفي حالات تصبح وتستحيل قضية النفايات إلى مضرة صحية تضر بسلامة الإنسان أينما كان.
0: طبعا طبعا إحنا بنحكي على ضرر اللي هو يشكل خطر على الحياة. يعني اليوم النفايات عندما تحرق ففي هناك مواد سامة، مواد مسرطنة بشكل يعني مؤكد
1: تتناثر بالهواء أكيد وتصبح وباء.
0: المتضررين هن مش فقط اللي عايشين حد النفايات، إنما عم نحكي على بلدات مجاورة كمان. يعني بدي أقول لك بالنصر مثلا، لما كانوا يتصلوا فينا مواطنون من النصر العليا من نوفا جليل كمان من
1: بلدات الذين هم تضرروا ايضا نعم الذين هم تضرروا
0: وانا يحكون الروائح توصلهم الدخول

0: خان بوصل هون.
1: وأنا أود أن أشير أخت أمل إلى أن برنامج المستشار في فترة معينة من الزمان استلم بكثافة كبيرة لا تعقل شكاوى من الجمهور بصدد تراكم النفايات. وحينما أنا شخصيا أصل إلى مدينة الناصرة، كنت أصل إلى مدينة الناصرة وضفتي الشارع مليئة بالنفايات، المنظر قبيح، الرائحة كريهة، والمضرة هي بمثابة وباء.
0: صح. واليوم الوضع، يعني انت بتحكي على بعرف على اي فترة زمنية انت بتحكي، ولكن اليوم الوضع كمان مش احسن من كيف كان قبل سنة او سنتين، تحسن قليل جدا. ولكن اذا بتمرق على جبل القفزة، على احياء بقلب الناصرة، عم بتشوف بعد انه النفايات موجودة، والبلدية، يعني انا بديش أزم بالمجالس المحلية العربية، لأنه أنا بعرف كمان أنه الموارد غير موجودة.
1: إذا ما هو دوركم أمل زيالي في هذا المجال؟
0: المطلب تبعنا اليوم مثلاً بكل ما يخص الناصرة، إحنا قدمنا التماس قبل سنة، وللأسف عجال القانون مش سريعة، ولكن المطلب تبعنا بالالتماس إحنا قدمناه مع مؤسسة بيئية أخرى، مواطنون من أجل البيئة، وطالبنا بانه وزاره البيئه وزاره الداخليه هم اللي تدخلوا، وهم نفسهم اللي يشتغلوا على ازاله جمع النفايات بالناصره وعدم تكرار المشكله. لانه بدي اذكرك انه الناصره قبل سنتين تقريبا كانت مشكله عويصه للنفايات، وبعد جهد للاهالي وتدخل مؤسسات من ضمنها احنا كمان، وزاره الداخليه اتدخلت وخصصت ميزانية طوارئ، واعترفت انه الوضعية وصلت لدرجة
1: خطر
0: على حياة المواطنين. ولكن اللي صار انه بعد ما خلصت الميزانية اللي صغيرة بحد ذاتها كانت، فرجع الموضوع وصار اصعب من كيف كان.
1: يعني بدي اسألك سؤال فيه تحدي معين، يعني لو كانت الناصرة موديل الناصرة قد يحدث في رعنانة او في انا عارف في كريات جات، ألم تكن هذه البلاد لتعج بردود الفعل الغاضبة؟
0: أهل الناس الغضبانين وأهل الناس اللي طلعوا الشوارع وطلعوا مكاتب وإلى آخره، المشكلة مش بغضب الأهالي، المشكلة بردة فعل المؤسسات. وهون أنت يعني عم تحكي على عندهم كيف وعندنا كيف، وإحنا شايفين عندنا كيف للأسف. لهيك إحنا يعني النضال هو مش فقط قانوني، احنا يعني زي ما قلت لك قدمنا الالتماس، ولكن الالتماس في له اجراءات والى اخره، متأملين انه المحكمة بالفعل بالاخر تيجي تقول،
1: يعني بعد فيش قرار لحد الان،
0: ولكن
1: في قرار من المحكمة،
0: القرار النهائي اللي اتخذ قبل كم يوم انه لازم تتحدد جلسة طارئة، بس شوف حددوها لحد شهر 10، يعني اليوم بعد فيش عندنا موعد أكيد. ولكن المحكمة فهمت أنه مرقت سنة والوضعية على ما هي، فأملنا أنه الجلسة الجاية المحكمة تاخد يعني تاخد قرارات اللي هي حاسمة أكثر، جدية أكثر، تفرض أعمال واضحة على وزارة البيئة وزارة الداخلية.
1: وزارة الداخلية، ولكن لم تذكري بعد لوزارة الصحة، لجزء لا يتجزأ من منظومة عمل وزارة الصحة أيضا التي هي المسؤولة على سلامة الجمهور وصحة الجمهور.
0: صح، وزارة الصحة هي لا شك يعني جسم اللي كنا يعني بدخله، ولكن لما بدي أحكيها قانونيا أكثر، نص القانون فصنص بموضوع البيئة حق المسؤولية على وزارة البيئة، يعني وزارة البيئة اليوم هي اللي مسؤولة إنها تأخذ كيف بيقولوا مبادرة فعالة بإزالة النفايات. عم نحكي هون على مطلب خاص اللي هو إزالة النفايات، مين عليه الدور إن يقوم بهاي الخطوات لإزالة؟
1: طبعا نبدأ بالإنسان ونستمر بالمؤسسة المحلية وبعد ذلك المؤسسة المركزية.
0: واليوم إحنا وصلنا لوضع إنه المسؤولية تقع على المؤسسة المركزية، بما إنه المؤسسة المحلية اللي هي المجلس المحلي أو بحالة الناصرة هي البلدية ما عندها الإمكانيات، يعني يمكن يكون في نوايا ولكن فيش موارد، ولما فيش موارد فأصبح الوزارات لازم تتدخل.
1: نعم.
0: تدخل الوزارات ممكن يكون بسيط جدا، مرقوا حول الميزانيات، ميزانيات موجودة احنا بنعرف انها موجودة.

0: جهودين. يعني اليوم إذا أنت بتعرف عن خطة 550 في ميزانيات اتقلصت، ولكن جزء بعد منها
1: وذهبت وأحيلت إلى أهداف ومهمات أخرى.
0: بالضبط، وهذا موضوع بحد ذاته
1: حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. على كل بدي أنوه بس أنا لكي لا أكون ظالما، وأنت أيضا، يعني ليست الناصرة فقط، هذه قضية ليست حكر للناصرة فقط، والكثير من البلدات تعاني من هذه المشكلة، وخاصة البلدات العربية التي تعاني الأمرين من تراكم النفايات وعدم طبعا الانضباط حول هذا الموضوع، وعدم الاكتراث بصحة الإنسان يعني فيما بعد.
0: صحيح، مشكلة الناصرة هي ليست فقط الناصرة، يعني احنا الناصرة كان فيها حالة خاصة انه هناك تعينت لجنة معينة، وكان في يعني ما يسمى اثباتات انه عدم القدرة المجلس المحلي اصبحت واضحة، فلهيك كان في امكانية كمان نقدم او يعني نتقدم باجراءات قانونية. ولكن الوضعية اللي انت بتحكي عنها هي بالفعل يعني تشمل معظم البلدات العربية، الاسباب شبيهة جدا، قلة الموارد، وكيف بيقولوا اليوم رئيس مجلس، يعني أنا بحسبش الرؤساء المجالس المحلية العربية لأنه جدول أعمالهم هو هالقد في تراكمات لعدة مشاكل وكثير مشاكل وقلة موارد، فلهيك يعني ما كان في إمكانية غير أنه وجه إتبع الاتهام والمطلب الأساسي للوزارة.
1: يعني بثلاثين ثانية في نهاية هذا اللقاء المهم أخت أمل زيادي، يعني فيما لو صادف إنسان مواطن هنا أو هناك بقضية عدم الاكتراث إلى نفايات ومضرات صحية، هل بإمكانه التوجه أيضا إليكم عدا المؤسسات التقليدية الكلاسيكية؟
0: ممكن التوجه لإلنا إحنا، يعني مش ما بنقدر نعطي حلول فورية، ولكن الإشي بده صبر أكتر. ولكن بنفس الوقت أنا بطلب من المواطنين قدموا طلب من خلال المواقع الرسمية لوزارة البيئة ولوزارة الداخلية.
1: أوكي.
0: هاي نكتفي. مهمة جدا لتساهم بعملنا كحقوقي.
1: أمل المحامية أمل زيادة، أشكرك على هذه المعلومات القيمة والمهمة وإلقاء الضوء على هذه القضية التي يعني أشغلت بال المجتمع العربي إلى جانب قضايا أخرى. إذن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني أول ونتابع.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
3: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539 215 200.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: الشمس دائما.
8: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
9: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: مستشار وإياكم. إذن يعني نحن نتابع قضايا كنا قد تداولناها وتداولناها في الماضي، وفي البرنامج الماضي السابق تعاملنا مع قضية البارك المتنزه في قرية دبوري، وقد شكت المشتكية أمامنا بأن البارك يغلق أبوابه في ساعة مبكرة نوعا ما، وبدلا من أن يكون مضاءا ومفتوحا ومتاحا يغلق في الساعة 8 إن كانت ذاكرتي لا تخوني. وهي معي على الخط الهاتفي. سلامات سيدتي.
1: سلام سلام.
0: هيك القضية مثل ما أنا شرحت الآن؟
1: صح مزبوط، غير النظافة طبعا.
0: غير النظافة طبعا. أود أن أتيك برد المجلس المحلي في دبوري، والذي يقول بأنه بناء على الأعراف، وقد تفحص المجلس المحلي العديد من الباركات في البلدات المجاورة، هي تغلق أبوابها في حدود الساعة 8. وفي دبوري قرر المجلس المحلي إطالة وإضافة ساعة إضافية حتى 9 في أيام الصيف، وطبعا هو لا يريد بأن تكون هناك مضرة إزعاج للجيران، لأن هذا البارك يقع داخل منطقة سكنية. ما هو ردك في هذا الموضوع؟ لأن المجلس المحلي يقول بأن البارك مفتوح من 8 صباحا حتى 9 ليلا وهو متاح، ولكن هذه الساعات التي يجب أن يغلق أمام الجمهور.
1: أنا حاسة الرد منفصل جدا عن الواقع، متاح من 8 الصبح للثمانية بالليل، هو مش للتسعة للثمانية. إسا أنت بتحكي

0: بنحكي بفصل صيف ساعات النهار بتكون جدا حامي، يعني عندي روعة 2 و3 و4 إذا بعدهن ساعات عمل. غير هيك البارك من 6 إلى 8 أو بس تغيب الشمس بس ضي واحد فيه مطفي، والبارك مش حواليه بيوت، كل مش محاط ببيوت، وغير إنه هو بسكر بوابة. إحنا لما نطلع البوابة بتسكر صح، بس نطلع إحنا كثير منشوف كثير منشوف أولاد، وكثير منشوف مراهقين اللي بنطوا عن السور تبع البوابة بفوتوا على البارك اللي هو مطفي. فيعني الرد منفصل جدا عن الواقع.
1: وأنا أود أن أعاقب الآن، يعني طبعا الرد وصلنا، وطبعا أرسلنا هذا الرد إليك، وأنا أيضا لست مطمئنا من هذا الجواب لعدة أسباب. السبب الأول، وقد ذكرت ذلك الكثير من المرات في هذا البرنامج لكي أوعي يعني نوعا ما، كان هناك أنموذجا في نيويورك، كانوا الأولاد الفقراء الذين لا مرتع لهم ولا ملعب لهم ولا بيت دافئ يحملون الحجارة ويرمونها على شبابيك أولئك البيض الذين يتمتعون بقدرات اقتصادية، وطبعا يعبثون في الممتلكات لأن الملاعب كانت مغلقة. وقد قرر آنذاك رئيس بلدية نيويورك بأن يفتح هذه الملاعب لمدة 24 ساعة أن تكون مضاءة لكي يرتع ويمرح الأولاد داخل هذه الملاعب، داخل هذه الباركات. وقد خففت وانخفضت ما انخفض منسوب الإجرام في نيويورك بشكل دراماتيكي. أنا أطالب المجالس المحلية بأن لا تقلد مجالس أخرى، يعني إن كان الوضع بالعفولي بأن البارك بيغلق الساعة 8 هذا يحتم علي بأن أنا أغلق البارك عندي في دبوري الساعة 8 أو 9 بالليل. من قال بأن هذا هو النموذج الأمثل؟ من فحص إمكانيات الأولاد؟ أضف إلى ذلك بأنه يعني لما أنت بتفتح البارك الساعة 8 الصبح مين بيجي الساعة 8 الصبح للبارك، خاصة في أيام الدراسي؟ يعني من الأفضل بأن نطيل مكوث الأولاد في هذه الملاعب حتى 10 أو 11 بالليل، بدلا من أن يعبثوا في البيوت، بدلا من أن يأتي يعني فتيان نوعا ما لديهم من العنف البعض أو الكثير يأتون ويعبثون ويقفزون من على كما ذكرت جدران هذا البارك. أنا أهيب وأطالب المجالس المحلية بأن تترك هذه الملاعب المضاءة لساعة متأخرة أكثر لكي يفرغ الأولاد والفتيان ما لديه من غرائز أحيانا فيها نوع من الشغب في الملعب وليس خارج الملعب. شو رأيك؟ رأيك؟
0: أيوة. بدي بس كمان أعقب على كمان شغلة، ممكن هو فحص أو فحصته البارك بديت العفولة أو الناصرة، بس بدي أذكر أنه بهاي البلاد كل حاجة كان في بارك صغير. إحنا البارك اللي بنحكي عليه بس لا بارك فيه.
1: زبطيلي بس بهمش موقعك أختي الكريمة، موقعك عماله يؤدي إلى ارتجاجات في الصوت. أنت عم تحكي من البارك ولا خارج البارك؟
0: أنا بحكي عن داخل البارك. هو حكى إنه بارك العفولي بسكر على الساعة 8.
1: مزبوط، مش العفولي، بلدات أخرى. أوكي، ما اختلفناش. أنا أخذت العفولي كنموذج.
0: بسكر على الساعة 8. هو بحكي عن بارك رئيسي، هاي البلدات كمان نفس كل حي بتلاقي بارك صغير زي البارك اللي بنقعد فيه اللي هي كل الوقت مفتوحة اللي ما عليهاش بوابة. غير هيك هذا رد من رئيس مجلس اللي بنحكي له الأولاد بفرصة، بدنا تزيد ساعات فتح البارك، بدنا نظافة، بدنا إضاءة بالبارك.
1: ولكن يجب علي أن أنوه فقط قضية أخرى، بأنه هذا البارك موجود في منطقة سكنية وهو يريد أن يلتفت إلى ضروريات الجيران الذين لا يريدون الإزعاج في ساعات الليل المتأخرة. ولكن أنا برأيي لإنقاذ شباب اليوم أو فتيان اليوم من الهلاك علينا أن نفتح هذه الأبواب لمدة طويلة من الزمان، وأن تضاء هذه الباركات أو هذه الملاعب أمامهم، وأن تتاح فعاليات رياضية وغير رياضية لكي ينعم الأهل والأولاد إلى إبعاد هذه المخاطر عنهم. يعني أنا أول شيء بشكرك أنك أنت متابع الموضوع ولديك من النقد الذاتي الكثير، ولديك أيضا من النقد حول السلطة المحلية في هذه القضية. سنرسل رسالة أخرى إلى السلطة المحلية في دبوري لعلنا ننجح بإقناعهم بفتح وإضاءة هذا البارك بساعات متأخرة أكثر.
0: سمعت معك
1: شيء. أنا مش سامعك، لأن في ارتجاجات بصوتك، ابعدي شوي عن الموقع تبعي.
0: تمام.
1: تفضلي. أوكي، يبدو أنه لدينا صعوبة بالالتئام الهاتفي، ولكن بيت القصيد هو بأنه مثل ما طلبنا الطلبات هي محقة وعلينا تدارس هذه القضية. أشكرك بنت دبوري، الأم التي ترى بأن مصلحة الأولاد تستدعي بأن البارك يجب أن يكون مضاءً. بإمكانكم الاتصال بنا إلى 0460-101، نحن بانتظاركم حتى قرابة 17:00 هنا إذاعة الشمس وهنا المستشار.

0: ابن الناصرة سلامات.
1: سلامات أبو عادل، سلامات يا غالي.
0: كيف حالك حبيبنا؟
1: الله يبارك فيك، كيف أنت خي أبو عادل؟ إن شاء الله بخير.
0: أدامك الله، يعني إن شاء الله نكون كلياتنا بألف خير.
1: حبيب أبو عادل، بحكي سليم المطهر بن الناصري، الله يسعدك.
0: سليم؟
1: سليم المطهر بن الناصري، أنا حكيت معك عدة مرات.
0: أكيد أكيد سليم، بتذكر. تفضل حبيبنا.
1: الله يسعدك.
0: عزيز وصديق البرنامج أكيد.
1: والله أنت العزيز، أنت طلع، أنت أحسن لنا من كتير أعضاء كنيسة.
0: لا يا زلمة، لا لا لا.
1: والله أنت يعني في عندك منبر بتسمعنا بتساعدنا، تتصل لعضو كنيسة بدك تهليخ طويل.
0: على كل حال يعني ملاحظة قيلت، ولكن طبعا هم يعملون بشكل دؤوب ونقدر ما يقومون به، دائما نطالب بأنه الأداء يكون أكبر وذات زخم أكبر أكيد.
1: إن شاء الله بعادل، يعني ما يكونش موسم انتخابات إسا وبس، يعني عمالنا بنسمع يعني كتير وعود وكتير اقتراحات وكتير كذا بالنسبة للجريمة بالوسط العربي، بالنسبة للهدم البيوت، بالنسبة لكتير شغلات قاعدين بيحكوها. ما تكونش دعاية انتخابية وبعدين ما نشوفهنش، يعني
0: لا لا لا، لا نريد حملة انتخابية فارغة وجوفاء، نريد حملة انتخابية فيها مضامين وفيها اهتمامات جدية للمشاكل الأساسية للمجتمع العربي أكيد.
1: يعني بارك الله فيك إنه يعني بتساعد الإخوان وتساعد الوسط العربي يعني بكتير أمور.
0: كنت بدك تحكي قضية عينية أخ سليم؟
1: بدي أحكي بالنسبة للإضاءة بالناصري، يعني شارع الخنوق كلياته من أوله لآخره بضوي بالنهار بطفي بالليل. يعني بتيجي أنت من الريني على الناصري كحل مطفية مطفية بالمرة، مش عارف يعني مضوية بالنهار. بالنهار إيش بدنا بتضي؟ يعني بس شوي صغير ينتبهوا يعيروا الساعة تبعيت الضي، يعني هاي في لها ساعة خصوصية بتتعير.
0: هاي بدها كهربجي بدائي، حتى كهربجي في بداية الطريق وبيقدر يحل هاي المشكلة. ما المشكلة بلدية
1: في جارنا كهربجي معلم، فاهم كيف؟ بس يدلوه وين الساعة هاي موجودة. يعني شغلة يعني هويني، يعني بتفوت على الناصري كحل بتشوفش إلا ضي الرمزور أخضر وبردكاني، بتشوفش ضي عتمي كحل، بنشوفش بعيد بلا مؤاخذة يعني. وفي أولاد بالشارع يعني راحوا ما يندهكوا يعني عدة مرات.
0: بس الخنوق حي كبير سليم،
1: خنوق حي كبير ولا تحت لأول النمساوي مطفي كلياته. وفي كمان بحارات تانية مش بس بالخنوق يعني، بس يعني يضبطوا هاي. احنا عارفش الأخت بتحكي على برك، احنا يعني البرك مش مضوي، احنا فيش عنا برك نضوي، فيش عنا برك، يعني عنا برك بالصفافي بحد جامع عمر للأسف يعني مهمل على الآخر، يعني بده شغل وبده كذا. بس يعني هاي الشغلات المرافق هاي بدها متابعة.
0: والله يا سليم، يوم يا سليم إذا في كلام منطقي، أنت جئت بهذا الكلام بشكل سلس وشرحت الموضوع من موضوع إلى آخر بتداعياته، وطبعا أشرك بأنك توجهت إلينا بالنسبة لقضية الإضاءة في الخنوق وهو حي كبير. وأنت كمان ملاحظتك كانت مهمة كتير بأنه في دبوري في حرب على ساعات الافتتاح، وأنت بتقول يا ريت يكون عندنا إحنا بارك، إحنا حتى بارك ما عندناش. يعني شوف من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ.
1: ممشى اللي يعني الواحد يطلع يمشي بالليل، يعني هو وزوجته أو هو وأنا عارف صاحبه، ما فيش عنا ممشى مثل العالم كلياته حشاك يعني كله زبالة وكياس نايلون وإشياء يعني تقدرش تمشي فيها. وإذا طلعت على برك بنوفها قليل ولا بالعفولة بتروح بتسمع حكي بلا مؤاخذة من عرب يعني مش من يهود، تسمع حكي يعني أنتم من الناصر بتيجي لهون وخرفنا الشكل، يعني شو بدنا نعمل؟ وأرنونا رفعوها علينا
0: 30%.

0: الخراف انه يرفعوها كمان بده يوصلوها ل 42%، يعني 30 بحكوا الساعه 42%، يعني انت بتاخذ مني زياده شو بتعطيني عمالك؟ ايش قاعد بتعطيني؟ يعني نظافه في الشنه، نظافه اضويه في الشيء، شوارع محفره كلياتها حفر، ايش عمالك انت تعطيني بالمقابل؟ انت يعني انا دفعت السنه حوالي 2900 شيكل زياده، انا بدي منهم لاخر السنه، انا مخلص ارنونه لاخر السنه. طب انا الحاره عندي كلياتها حفر وكلياتها حشاك صراصير وزباله وقارص وحدث ولا حرج. طب ايش قاعد بتعطيني؟ احنا بنتصل عمالنا من كل يا عمي في فران، تعالوا اعملوا لنا رسوس، تعالوا اعملوا لنا كذا، اعملوا لنا حل. يعني انا بلا مؤاخذه هون مسؤول بالحاره، الكل يعني بتصل فيي، يعني بساعد قد ما بقدر.
1: لا ولكنك لا تملك الحلول السحريه. انت انتبهت انه انا سكتت وانت تحكي بيطلع حوالي دقيقتين ثلاثه، لانك انت عم تحكي طبعا. بشكل سلس، بشكل واضح المعالم، نقدك هالقد صادق وهالقد مكشوف وشفافيته تصرخ الى السماء. يعني بدات بقضيه الاضاءه وانتقلت الى الكثير من القضايا التي هذه المدينه تعاني منها ولربما بلدات عربيه اخرى. يعني برنامج المستشار لا يستطيع احداث تغيير راديكالي جذري في المجتمع العربي في الأبنية وفي المرافق وفي الخدمات، ولكن نحن نفتح ميكروفوننا أمام أولئك الصادقين الذين يأتون بشكواهم بشكل سلس ومدروس، وأنت واحد منهم أخ سليم. بشكرك كثير على الناحية التوعوية.
0: أبو عادل إحنا منحبك كثير أبو عادل،
1: الله خليك.
0: وأنا بدي إياك تيجي تزور حارتنا، يعني بديش أقول لك حارات الناصري، انا بصفتي مسؤول انا بحكي بكل يعني باسم كل المواطنين الناصري، يعني بس خاصه باسم حارتنا. يعني بدي اياك تيجي هيك زياره، نكسبك على فنجان قهوه وافرجيك.
1: هذا بكون شرف لي، بشوف اذا بكون في امكانيه ان شاء الله في احد الايام بنحاول ننسق معك. ولا يهمك سيد سليم، بشكرك على الدعوه. شكرا
0: حبيبي،
1: بامان الله، بامان الله.

0: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
4: راخي فات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي 2692. راخي فات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: خذ حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
4: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك. جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050 44 23 517.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط وربح.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحق.

0: مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عصفيا. عودة موفقة للمدارس.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الادب ما بحكي معكو؟ او بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والادب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي انا فردوس حبيب الله.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: نحف تنادينا. سلامات.
1: انتك العافيه.
0: كيف حالك يا ابن نحف؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: كيف هي اوضاعكم سيدي؟
1: تم شيله سيئه.
0: اوضاعكم انتم بشكل عام بقصد؟
1: وضعنا انا بحكي وسط الشارع.
0: بتكاش تحكي على الوضع العام يعني انه كيف مزاجك؟
1: لا لا
0: مزاجك، وضعك الاقتصادي، غلاء المعيشي، غلاء المعيشي.
1: قل له انا على الله، بس انا بحكي قصة خصوصي على الشارع اللي عندنا. صرنا بنعاني من المجلس اكثر من 5 سنين. 5 سنين بنعاني من المجلس.
0: انتوا بانيين بالترخيص طبعا.
1: ترخيص
0: كل الحي.
1: بكل الحي.
0: ودافعين نفقات
1: ودافعين أرنونة ودافع كل إيش وأرنونة بدفع، بس في الشارع زي العالم والناس. إذا أنت بتيجي وبتشوف الشارع وفش ضي بتنهبن. بعشرين سنوات أنا عندي أولاد صغيري وعندي بنت مريضة.
0: أكم بيت بالحي؟
1: في تقريبا أبو 15 بيت، يعني عيال في بعض، يعني أنا وأهلي وأخوتي وأولاد عمامي.
0: وبنتك بتعاني قلت لي من مشاكل.
1: أختي. نخا تساق القليم.
0: وفي إشكالية لما بدك تنقلها لتلقي العلاج أو للمستشفيات؟
1: هو صعب ومش صعب. أنا الولد وقع عليه الضرب بالشارع، اتصلنا للنائب قلنا الحمد لله على السلامة. شو بدنا نساوي؟ روح تشكى. رحنا لعند الرئيس، أخرج مع جمعتين بنبلش فيه. صرنا 5 سنين. أبوي حكى معك يمكن كمان، أنا بدي أقول اسمي بس حكاته بهاي القصة.
0: بتذكر شيء من الشكل اكيد.
1: ولا عملوا شيء بالليل في الضي. انا ابني بقدرش اضلني ماسكه. طب هذيك الدار حيه وكان يلوح فيها. اتوجهنا لعده طرق ولا طريقه نفعتهم. انا معيش اجيب جار محامي. الاولاد الاثنين تعال انت شوف الشارع، اذا معك كاميرا صورها. طور الشارع وفيد الشارع، إذا هو بيقبل رئيس المجلس أو نائب الرئيس بيقبل هيك فوتي أنا بقبلها.
0: تقدر تبعت لي بعض الصور بالواتساب تتصور؟
1: معي الصور، ابعث لي على الواتساب وبدي ابعث لك إياها. إذا هيك النائب والرئيس بيقبل فوتي الدارين أنا بقبل هيك.
0: طبعا ليس لأغراض شخصية، ولكن طبعا أداء يعني منتقد بأنه هذا الشارع يجب أن يكون يسيرا لخدمة الناس. أنت بتحكي على 15-20 عيلة مش حي يعني.
1: 15 عائلة. يعني أنا وولادي عمام كلهم متجوزين. أنا بدفع ضريبة، عشان بدفع أرنونة. عشان الواحد بدفع أرنونة لما أجي بدل هنحة في الشنعة. شوف الساس اللي بحشينه. اليوم حكيت مع النائب وقلت له هيك، أنا وصلت لهذا المسؤول عن الشوارع تقريبا بالدولة، وبعثت مكتوب وقلت له كل هذا بتتشكر روح تشكر، بس مش منطق كيف بحكي.
0: أكيد هذا مش جواب.
1: فقلنا له وبقول له يا عمي وهيك وهيك، والله طالعين مع بياض الوجه. يعني 5 سنين عم نعاني، واختي مريضة. لما ابوي نزل على المدرسة كان مسكر علينا الشارع، نزل ابوي على المدرسة انه فتحوا لنا اياه نتفة صغيرة وحطوا كرقاط بالشتاء ما نقدرش نفوت.
0: طب اذا المشكلة مرتبطة بانعدام ميزانيات كافية لشقة الشارع، شو رأيك؟

0: فهمني؟
1: يعني إذا المشكلة مشكلة مشكلة ميزانيات.
0: لا ميزانيات، ما هو أخذ الميزانية، كل المجالس تأخذ ميزانية، باخذوها على شوارع ثانية، باخذوها على بيوت ثانية، باخذوها على حارات ثانية.
1: يعني
0: عندنا الشارع انت عم 5 سنين منعاني، 5 سنين تسكر علينا شهرين.
1: بس انت بتعطينا اكثر من رمز بانه هناك في اعتبارات لربما غير طبيعية، يعني انه في محسوبيات في الموضوع.
0: انا بعرفش، بس 5 سنين عمرت مدرسة فيش ميزانية للصاص ولا الزفتة.
1: قد ايه طول الشارع؟
0: طويل العلي، وانا بدي اقول لك العلي يمكن فوق 10 متورة علو دار. هاي اللي بتنزل الشارع عمي بتصير شتا، وبنزل علينا كل احنا ساكنين تحت البرد، كل البرد بيل علينا.
1: طب ولما بتزفت
0: كل الشارع
1: كمان
0: بيل علينا.
1: طب لما بتزفت كمان في مشكلة.
0: ما هو بالأول تساوي السساط، ما هو أنا بدي أفهم. أنا قلت للنائب، أنا قلت له بدي أفهم، يعني تبنوا مدرسة من دون ما تساوي، والناس بتساوي السساط بعدين بتبلش بالمدرسة.
1: أكيد في كمان مخططات وحلول هندسية.
0: لا
1: هو
0: بقولي لا، ما هو بقولي في الشارع عندنا. طيب كيف في الشارع عندنا وفوت الدار وفي شارع؟ معي صور وصورت أنا، معي صور محامي، بحط محامي.
1: طيب أول شيء أنا بستنى الصور بالواتساب وبتأمل إنه نواصل الالتئام والاتصال مع المجلس المحلي في نحف، وبوعدك
0: راح أكثر جهودنا. راح نقول لك كل جمعة، الجمعة الزايد جمعة الوراء. طيب حكى أبوي معك هيك نقول لنا.
1: خلينا نفحص الموضوع، ولكن أنت بتعرف إنه لما بنوعدك إنه إحنا عم نتابع الموضوع، إحنا منتابع الموضوع.
0: طيب وانت كيف بدي ابعث على الواتساب الصور شوفها؟
1: ابعت بس الصور عن طريق الواتساب. معدة البرنامج بتكون معك على اتصال، بتقول لك كيف.
0: طيب ماشي،
1: بامان الله. بامان الله. ومن نحف ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج المستشار. لحظه واحده.

0: اعتقادك بأنه وصلنا إلى خط النهاية، ولكن من الطيب ينادوننا. تفضل.
1: هلا في عم أبو عادل.
0: يا هلا، ما هو النداء حبيبنا؟
1: عم أبو عادل، أنا بديش أتخرف لا عن مرافق ولا عن أشياء، في هي أجد مشكلة هسا اللي بتضر الصحة في الطيبية. بديش أطول عليك، إحنا كل يوم الطيبية بتعج بالدخنة، دخنة في حدا بيولع نار، وبتكل الطيبة بتغدى مغمورة وتعج في الدخنة. بتصحى الصبح بتلاقي اللواعي، إذا ناشر اللواعي بتلاقي ريحتين دخنة، إذا فاتح الشباك بتلاقي كل
0: الدخنة. وهي سموم، هي سموم، هي تقتل، يعني هي قد تقتل الناس، يعني قد تقتل الناس.
1: أنا بحكيش باسم
0: مرضا
1: للطيبة، أنا بحكي باسم كل أهل الطيبة.
0: يعني الدخان الذي يتصاعد يمتلك الكثير من الأضرار، وطبعا لا يمكن السكوت والصمت على هذا الموضوع. وعلى فكرة تداولنا هذا الموضوع في البرنامج السابق وتحدثنا عن الدخان الذي يتصاعد، ولكن المشكلة هي ليست بالدخان المتصاعد وإنما بمحتويات هذا هذه
1: الزبل والمخلفات،
0: وهذا بيؤدي إلى أضرار للأطفال، خاصة للأولاد الصغار، صغار السن. يعني طبعا انا
1: بحكي معك لانه انا كل يوم الصبح بقوم بقدرش، يعني على المحل بسد الشباك، بالليل صرت اسد الشباك مش بفتحوش، المره بقول تنشريش برا. يعني وصلنا لدرجه احنا في 2026، يعني مش منطق هذا الشيء اللي بيصير.
0: مش منطق، هذا كلام لطيف. وطبعا سنتوجه مره اخرى الى المجلس في الطيبة حول هذا الموضوع، ولكن هذا الميكروفون كما أذكر دائما بأنه أمامكم، وبإمكانكم طبعا تقديم الشكاوى والاعتراض على مسلمات، وكأنها تبدو مسلمات يا عمي. قضية هاي القضية مرتبطة بالإنسان، بعاداته، وأيضا بالرقابة، وطبعا العقاب. يعني يمكن أن يكون هناك بعض المفتشين من المجلس المحلي أو من البلدية،
1: في كمان شرطة جماهيرية،
0: هل تعاقب أولئك، تحرر بلاغات أو غرامات وما إلى ذلك. على كل حال بشكرك على توجهك، وبتأمل أنه نتابع القضية. شكرا لك.
1: شكرا عم بعدين. شكرا.
0: إذن هكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المستشار. ندعوكم دائما للاتصال بنا إلى 04-60-10-101. نحن كلنا أذان صاغية إلى قضاياكم، أحيانا نمتلك الردود وأحيانا الصمت، ولكن الميكروفون هو المتحدث القاطع.

0: كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط.

0: مدينتي المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز كيدز أند يو الزرازير.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
5: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
6: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
7: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة
9: على الشمس دائما.
10: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
11: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول انتوا أولادنا ومش لحالكم.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم بالتفاصيل. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية وتقديم الخطة في غضون أسبوعين، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء، وذلك مع انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، كما طالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، كما ألمح ترامب إلى وجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. تصريحات ترامب تزامنت مع لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جارد كوشنر مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي استمرت لساعات طويلة للدفع نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. في جنوب لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي. في السياق بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إلى نحو 30%. بدوره شدد نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة انتخابية لمواجهة منافسي غادي أيزنكوت الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. محليا قدمت وحدة قضايا الاحتيال في لواء تل أبيب لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في المدينة ضد شاب من منطقة الشمال يبلغ من العمر 26 عاما بشبهة ارتكاب جرائم احتيال وخداع بمئات ألاف الشواقل من خلال أسلوب يعتمد على مكالمات الاحتيال. أعلنت الشرطة عن اعتقال محام من منطقة الكرايوت للاشتباه بحيازته كميات كبيرة من المخدرات، وداهم أفراد الشرطة شقة للمشتبه به وعثروا على مواد يشتبه بأنها مخدرات خطيرة بحسب بيان الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22 درجة، في حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ليليان الحاج. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم. بعد الاعتداء على كنيسة في يافا، إدانات في المدينة والهيئة الإسلامية تصدر بيانا تدين حادثة الاعتداء. في منافسة قوية وحاسمة، انطلاق الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، هل سينجح نتنياهو في رسم القائمة القادمة؟ ترامب يطالب إسرائيل بوقف ضرباتها وغاراتها في غزة بالتزامن مع لقاء كوشنر ونتنياهو الذي استمر لساعات طويلة.

وأيضا في خبر عاجل سنكون بعد قليل حول حادثة لربما لافتة في بيت شامش. سنكون بعد قليل الحديث هناك عن الاشتباه بحادث الطعن لطفلين في داخل منزل تم العثور عليهما. سنكون بعد قليل أيضا مع التفاصيل حول هذه الحادثة.

0: بيان الشرطة حول الحادثة يقول بأنه تقريبا عند الساعة 5 تم تلقي بلاغ حول حادثة عنف في داخل المنزل في شارع عام كازيتين في بيت شامش. من الحديث الأولي وبحسب سلطة بحسب بيان للسلطات الطبية تقول بأنه تم تقديم علاج لطفل يبلغ من العمر 4 أعوام وآخر 6 أعوام مع جراح على جسمهم. نتحدث هنا عن إصابات بحسب هذا التفاصيل الأولية. وينضم إلي الصحفية الزميل ينال جبارين. مساء الخير، ما هي التفاصيل حول هذه الحادثة ينال؟
1: مساء الخير. بالفعل يعني قبل نحو نصف ساعة وصلت الأنباء لنجم الدهود الحمراء حول يعني إصابات بالغة لطفلين بعوام 4 و6 من عمرهم. يعني في هذه الأثناء يعني جرى يعني تم تحوم الشبهات حول جارهم يعني القريب من منزلهم في مدينة بيت شمش اليهودية. يعني الأب أب المنزل عندما وصل المنزل نظر إلى أولاده وهم يعني تم يعني إصابتهم في بجروح بالغة جراء يعني طعنات في عدة أماكن في جسمهم. وبالفعل يعني الشبهات تحوم حول جارهم. هناك يعني عدة يعني أنباء إعلامية ومصادر طبية أخرى تقول أن الجار يعني لديه خلفية نفسية، ولذلك يعني هو يعني أغلب الظن أنه هو المتهم الأساسي والمركزي في هذه الجريمة المروعة.
0: نعم، يريدنا في هذه الأثناء أيضا البيان الذي يقول عمليا بأن المسعفين الذين قدموا عمليا الإسعافات الأولية في مكان الحادثة لضحيتين يبلغان من العمر 5 سنوات و6 سنوات، الحديث هنا عن إصابات حرجة وإصابات خطيرة، تم إجلاؤهم عمليا إلى المستشفى. هذه التفاصيل ينال.
1: بالفعل يعني من ناحيه يعني الشرطه متواجده في ساحه يعني الواقعه الجريمه في منطقه بيت شمش. يعني حتى الان يعني هل هناك يعني يعني اناس اخرين متورطون في هذه الجريمه ام فقط الجار لوحده من دخل وخطط وقام بكل شيء لوحده؟
0: نعم، إذن هذا هو الموضوع. أشكرك جزيل الشكر الزميل ينال جبيرين على هذه المعلومات وهذه التحديثات، شكرا جزيلا لك. إذن نحن نتحدث عن حدث وقع في بيت شمش. بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب هذا الحدث، كنا قد بدأنا بحادثة الاعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس إدانات في المدينة، وبيان من الهيئة الإسلامية التي أدانت عمليا هذه العملية وطالبت أيضا باحترام بيوت العبادة. الشرطة كما أعلننا قالت بأنها اعتقلت شاب من المدينة لاشتباهه بضلوعه عمليا في هذا الاعتداء. نقول مساء الخير عبد أبو شحادة رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا. مساء الخير.
2: سلامات عزيز، أعطيك العافية.
0: المعلومات المتوفرة حول هذه الحادثة؟
2: كما يبدو امبارح ساعات الصبح يعني فات شخص لسه ما نعرفش من هو بالضبط، بس كما يبدو حدا من يافا تم الاعتداء على كنيسة ترسنت الموجودة في شارع يافا قريب على حي العجم في يافا، وتم الاعتداء، ومنها كمان تم الاعتداء على رموز دينية. ولكن يعني عزيزي يعني أنا مجبور أقول إن ردود الفعل، أنا بصراحة أنا مسافر، ولكن من امبارح بوصلني وصلني تليفونات تحديدا من أهل يافا مسلمين أكثر من مسيحية على أهمية إنه يكون في بيان وموقف للهيئة الإسلامية، عشان إحنا كأهل يافا فاهمين ومدركين الظروف والوضع واهميه الرد على اي اعتداء على اي مكان مقدس في مدينه
0: يافا. عبد يافا غريبه عن هذه الاجواء وعن الذي حصل.
2: صحيح 100%، مش بس يعني احكي لك اياها في صراحه، ما بعد 48 مع تسكير كل المدارس اليافيه الحكوميه، المدارس الوحيده اللي ظلت مدارس يافا هي مدارس الكنائسيه ومنها

0: سنتر الموجودة بالضبط حد الكنيسة. وهاي المدارس ربطت الجيل الأول ما بعد النكبة، يعني أهالينا كلها تعلمت بهاي المدارس تحديدا الرهبات والترسنطة، وإلها مكان عزيز جدا عنا وكمان عدورها التاريخي في هاي المدينة. عشان هيك إحنا بما طلعنا بيان جدا واضح اللي مفعش تفسره أكتب غير عن هاي الطريقة، إن إحنا نرفض أي اعتداء على أي مكان مقدس في مدينة يافا، بين إذا كان مكان مقدس للمسلمين للمسيحية أو حتى لليهود. هذا لا يمكن
1: السؤال عبد، قبل أيام كان هناك حادث اعتداء آخر عمليا على رموز دينية، هل هناك علاقة بين الحادثتين؟
0: يعني هذا السؤال مليون دولار، عشان كمان بالبيان اللي طلعناه احنا حكينا وكتبنا انه كان في اعتداء على ملحمة اسكندر في شارع مرقوز الموجود في مدينة يافا، وشخصيا يعني اسكندر هذا صديق لي، واحنا قلنا بالضبط كيف تم الاعتداء، كيف تم القبض على الشخص اللي اعتدى على الكنيسة. احنا بنتوقع كمان يتم القبض على الشخص اللي كما يبدو مستوطن، وهذا الحكي اللي بحكي لك اياه مصوره اللي ماس في صليب اللي كان موجود على الدرجة النارية للشاب، وبعدين بلش يشتم شتم عنصري ضد صاحب الملحمة. فاحنا بنقول احنا بنتوقع من الشرطة تقوم في قبض على نفس الشخص اللي اعتدى على الملحمة، عشان من ناحيتنا اي اعتداء من هاي الخلفية لازم يكون مرفوض، والشرطة لازم تقوم في دورها تجاه الكل.
1: هل هناك تعتقدون بأن هناك من يقف وراء هذه الاعتداءات بشكل مقصود أم هي حوادث عابرة؟
0: يعني أنت عزيزي على مستوى المستوطنين بيافا، يعني هذا الحكي مش من اليوم، هاي من سنين أكثر من 15 سنة، من يوم ما بلشت النوايا التوراتية بيافا بلش المس في أماكن المقدسة، بين إذا كانت للمسلمين مقابر إسلامية ولكن كمان للمسيحية، كان هناك كمان اعتداء على مقبرة مسيحية في مدينة يافا. وإحنا بنشوف إنه هاي أشياء اللي بتعيد حالها، ولكن في داخل المجتمع العربي يعني إحنا فاهمين إنه مرات ممكن شخص يتصرف من عقله ويقوم بأفعال اللي هي مرفوضة، ولكن هنا أهميتنا إحنا كمؤسسات يافية مسلمين أو مسيحية نقول ونوقف حد بعض، نقولها بشكل واضح أي اعتداءات على رموز دينية مرفوض، تحديدا بالظروف السياسية المجتمع الفلسطيني في الداخل بعيشها بهاي الأيام.
1: نعم، هذه هي الظروف عمليا، ونحن قد استمعنا أيضا إلى بيان الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا. عبد أبو شحاد رئيس الهيئة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن استمعنا إلى ما قاله عبد الذي أدان عمليا التصرف وطالب أيضا باعتقال من قام بالاعتداء على الحدث الآخر الذي كان قبل عدة أيام. ونواصل وإياكم أيضا في الشؤون والتطورات والأخبار أيضا المحلية، وبعد أيام على حادثة الاقتحام في مدينة أم الفحم، هل تحولت الأعراس في المجتمع العربي إلى ساحة جديدة للمواجهة السياسية عشية الانتخابات؟ هل يستهدف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذه المناسبات في إطار سياسة فرض القانون، أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
2: هل تحولت الأعراس في المجتمع العربي إلى ساحة جديدة للمواجهة السياسية عشية الانتخابات؟ وهل يستهدف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذه المناسبات في إطار سياسة فرض القانون، أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟ الجدل تجدد في الأيام الأخيرة، ففي أم الفحم اقتحمت الشرطة ساحة عرس في حي عين المغارة، وأفق بيان بلدية أم الفحم شهدت عملية التدخل تعاملا مهينا وفظا مع أصحاب العرس والمدعوين، وصل بحسب البلدية إلى الاعتداء على بعض الموجودين وإجبار أشخاص على الانبطاح أرضا. البلدية شددت في المقابل على أن الالتزام بالقانون بما في ذلك مواعيد إقامة الأعراس والحفلات أمر واجب، لكنها أكدت أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية وبشكل متناسب ومن دون إذلال المواطنين أو استخدام القوة بصورة مفرطة. وطالبت البلدية بفتح تحقيق جدي وشفاف في سلوك الشرطة. في رهط وجه رئيس البلدية طلال القريناوي انتقادات حادة إلى بن غفير، خصوصا على خلفية نشر مقطع فيديو يظهر عروسين وهما يقتادان إلى محطة الشرطة في يوم زفافهما، وقال إن تحويل لحظة شخصية وإنسانية إلى مشهد علني يمس بكرامة العروسين وعائلتيهما ولا يخدم الأمن أو التعايش. لكن السؤال الأوسع الذي يطرح نفسه هو: هل نحن أمام تطبيق للقانون على نحو متساو، أم أمام سياسة استعراض للقوة تجاه المجتمع العربي يمكن أن تتحول عشية الانتخابات إلى رسالة

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن. اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر. قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال.

0: أوسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال أوسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
4: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
5: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
4: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: جددنا تحية في الحصاد الإخباري، نواصل وإياكم في الملفات الرئيسة لهذا اليوم، ونتحول من الشؤون الداخلية أو المحلية إلى المفاوضات وأيضا إلى قطاع غزة. مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة استمرت لساعات طويلة. هذا اللقاء تزامن مع تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب إسرائيل بوقف الضربات بشكل فوري على غزة، مشيرا إلى وجود تقدم إيجابي بشأن المفاوضات مع حماس ونزع سلاحها. نقول مساء الخير للكاتب والصحفي مصطفى إبراهيم. مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: أولا، مباحثات طويلة استمرت لساعات بين كوشنر ونتنياهو، ولكن بالتزامن مع هذا اللقاء عمليا أو هذه الجلسة ترامب يطل بتغريدات أو لربما بتصريحات لافتة، كيف يمكن قراءتها في رسالة واضحة لإسرائيل؟
1: يعني هي نفس تصريحات ترامب الذي نسمعها من 10 أشهر. يعني ربما هي متزامنة مع زيارة كوشنير اليوم ولقاءه بنتنياهو ولقاءه بالأمس مع وفد حماس التي قالت أننا ما زلنا متمسكين بما تم الاتفاق عليه في العالمين وبناء على خريطة طريق. لكن هل تصريحات ترامب هي حقيقية أم أنها تأتي في إطار ما يريد فقط ممارسة ضغط خفيف على نتنياهو أن يحصل منه على موافقة في قضية ما؟ لكن لو كان هناك ضغط حقيقي سيبرز يعني وسنسمعه قريبا.
0: السؤال، ألا يمكن قراءة ذلك في إطار الضغط مثلا وكانها رسائل واضحة من قبل ترامب لنتنياهو؟
1: ممكن، يعني هذه رسائل ترامب تعودنا عليها، دائما كان يقول الشيء ونقيضه. ربما في موضوع غزة مختلف هذه المرة لأن هناك في موافقة وتأكيد على موافقة حماس بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، ولاحقا وافقت حماس في نهاية الشهر الماضي. لكن لو كان هناك ضغط حقيقي أعتقد أنه سنسمع عنه وسيكون هناك ربما شيء قريب على الأرض، ربما تكون هناك بعض الموافقات لترامب. ورأينا كيف أنه لم يستطع توثيق يعني إقناع ائتلافه الحاكم نتنياهو فيما يتعلق بإعلان العالمين. وكان هناك جدل كبير ما بين الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال أو إسرائيل في النهاية. حتى الآن لم يعني إذا ما رأينا هناك تم الضغط على نتنياهو ونرى أشياء حقيقية، على الأقل الالتزام بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى التي لم تلتزم بها إسرائيل.
0: السؤال أستاذ مصطفى، انظر يعني من بين التسريبات الأولية التي تظهر عمل

0: إذن بعد هذا اللقاء الذي استمر لأكثر من 4 ساعات على الأقل، تم الاتفاق أولا على أهمية نزع السلاح، هكذا جاء. في المقابل سيبدأ عمليا أو ستبدأ إسرائيل ستلتزم بالانسحاب. إذن أين المشكلة إذا كانت حماس توافق على ذلك وإسرائيل أيضا تشترط ذلك؟
1: يعني حتى هذا هو أعتقد أنه بالدنوف هو جزء من الاجتماع الذي عقده كوشنير مع نتنياهو. هناك أيضا تحايل أو التفاف على قرار مجلس الأمن، يعني واضح أن اتفاق وقف إطلاق النار ذات 20 بند وأيضا قرار مجلس الأمن 2803 أن هناك تزامن، بدأ انسحاب إسرائيلي وبدأ نزع السلاح. أيضا الالتزام بالتزامن بالمرحلة الأولى التي لم تلتزم إسرائيل بها أصلا، إدخال 600 شاحنة، إدخال المعدات الثقيلة، إعادة ترميم للمستشفيات.
0: وبهذه النقطة ألا ترى بقراءتك عمليا بأن هناك أمور لربما تختلف هذه المرة من خلال مثلا بيان داعم من قبل دول عربية وإسلامية تدين وتضغط، في المقابل ترامب يصرح، في المقابل نرى بأن كوشنر وأيضا بلادينوف هنا في المنطقة عمليا للدفع نحو المرحلة الثانية، وحماس أبدت موافقتها عمليا على هذه الشروط؟
1: يعني هذا صحيح، هناك كان بيان بالأمس من الثمانية، دول الثمانية العربية الإسلامية، والأسبوع الماضي كان بيان من الوسطاء وهو أول مرة، لكن إذا لم يكن هناك شيء حقيقي على الأرض فلن يقتنع الناس في قطاع غزة أن هذه الزيارة قد أثمرت وأن هناك ضغط حقيقي على نتنياهو. أنه بدون أن يروا على رفع الحصار، إدخال مساعدات، إدخال معدات، ايضا يعني حتى اسرائيل لم توافق اعتقد على، يعني لا اعتقد انها وافقت لكوشنير على ادخال اللجنه الوطنيه لاداره غزه. ايضا هيئه الاستقرار التي يتم الحديث عنها لم تشكل باستثناء اتفاق حدث مع المغرب وايضا مع اوغندا، ولكن لا يوجد اي استعدادات. القوه الشرطيه التي المفروض ان تشكل من فلسطينيين من غزه وتشرف عليها اللجنة الوطنية أيضا لم نراها.
0: فقط السؤال أستاذ مصطفى، هل تعتقد أن هناك علاقة بين تصريحات ترامب الذي قال أيضا في سؤال لربما كان لافت بأنه لن يدعم أو لن يدعم نتنياهو سياسيا ولكن قد يدعم مرشح، يعني هو يقصد لربما نتنياهو أو آخر، هل هي محاولة للضغط عمليا على نتنياهو للقبول بهذه الخطة مقابل ربما قد يكون التزام منه مثلا بتحقيق مكاسب سياسية في إطار حملة نتنياهو الانتخابية القادمة؟
1: قد يكون ذلك يعني، لكن لو وافق نتنياهو مثلا على ما يتم الضغط عليه من التقدم في موضوع انسحاب ونزع سلاح، أعتقد أن ذلك سيكون يعني لن يربح كثيرا نتنياهو، لأن نتنياهو يعني أهداف الحرب كما يقول أنها لم تتحقق كل تماما صحيح أن هناك،
0: ولكن هذه الورقة إذا ذهب بها للانتخابات مع حماس منزوعة السلاح.
1: أعتقد أن يعني لا أعلم إن ترامب كان صادقا أو هي مجرد تهديد كما تقول، قد يكون هذا تهديد وقد يكون ضغط، لكن إذا لم نرى هذا على أرض الواقع فأعتقد أن هذا تبقى تصريحات مثل تصريحات نتنياهو ترامب التي تعودنا عليها. ربما هذه رسالة أخرى يوجهها ترامب لنتنياهو، وهو قال أنه لم يتدخل لأي جهة أو لأي حزب سياسي على صالح حزب سياسي آخر. يعني ترامب قد يفعل الكثير لكن فيما يتعلق بغزة أعتقد أنه لن يفعل شيئا،
0: وهذا لربما سنتابعه عن كثب أكثر في ختام هذه الزيارة أو لربما مخرجات هذا اللقاء وأيضا انعكاس ذلك على الميدان وما سيترتب عليه. أستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. إذن بعد هذه التصريحات أيضا هناك العديد من التساؤلات حول موقف حماس تقديم التنازلات من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية. سفيان أبو زايد وزير فلسطيني سابق في الشؤون الإسرائيلية تحدث اليوم لإذاعة الشمس.
2: أولا الأمور واضحة يعني، وبالنسبة لخارطة الطريق التي أجريت بشأنها المفاوضات على مدار أشهر وكانت بعلم وموافقة نتنياهو قبل أن يتم تقديمها أو لحماس وللفصائل الفلسطينية بعد أن وافقت عليها حماس، عمليا نتنياهو بدأ يضع شروط هدفها التهرب من تنفيذ هذه الخطة، مرتبط طبعا بموعد الانتخابات، لأنه موافقة حماس

0: بالنسبة له جاءت في وقت قاتل من الناحية الانتخابية، لذلك بدأ يضع شروط. هذا أولا. ثانيا، عمليا الوسطاء الذين كانوا شركاء في هذا الاتفاق يدركون أن إسرائيل لم تلتزم في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بعد توقيع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين والجثاميين. الحديث هنا عن المرحلة الأولى من إدخال 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، منها 50 محروقات بنزين وسولار وغاز، وإدخال معدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء ورفع الركام، منها ترميم المستشفيات، ترميم المدارس، ترميم الطرق إلى آخره. كل هذا إسرائيل لم تلتزم به، وبالتالي بيان.
1: إذن عمليا تأكيد فلسطيني بأن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بأي بند من الشروط، وأيضا في برود الاتفاق الموقع ضمن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن بين نزع السلاح وأيضا إعطاء عمليا لحركة حماس أو تحويل حركة حماس إلى حزب سياسي. السؤال المطروح، هل ستتحول الحركة إلى حزب سياسي وتدير ظهرها عمليا لماضيها كحركة مقاومة؟ تواجه الحركة اليوم اختبارا هو الأهم في تاريخها، هل ستنتقل من حركة تجمع بين العمل السياسي والذراع العسكري إلى قوة سياسية تتخلى تدريجيا عن سلاحها ودورها العسكري؟ التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن.
2: تواجه حركة حماس اليوم اختبارا هو الأهم في تاريخها، هل تنتقل من حركة تجمع بين العمل السياسي والذراع العسكري إلى قوة سياسية تتخلى تدريجيا عن سلاحها ودورها العسكري؟ الضغوط على الحركة تتزايد في ظل خارطة الطريق الأمريكية التي تربط إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس والفصائل وانسحاب إسرائيلي متزامن وانتقال إدارة القطاع إلى سلطة فلسطينية مدنية. وفي الأيام الأخيرة أكدت تقارير أن حماس أبدت استعدادا مبدئيا لمسار نزع السلاح، لكن بشروط أبرزها ارتباط العملية بانسحاب إسرائيلي وضمانات لتنفيذ الاتفاق. وهنا يبدو أن حماس تحاول الموازنة بين عقيدتها التاريخية القائمة على المقاومة المسلحة وبين واقع سياسي وعسكري جديد يجعل استمرار حكمها للقطاع واحتفاظها بسلاح أكثر صعوبة. لكن التحول إن حدث لن يكون بالضرورة انتقالا فوريا إلى حزب سياسي بالمعنى التقليدي، فالمطروح حاليا هو فصل تدريجي بين الحركة السياسية والسلاح ضمن ترتيبات أوسع تتعلق بحكم غزة ومستقبلها السياسي. ويبقى السؤال الأصعب، هل تقبل حماس بأن يكون سلاحها ثمنا للانتقال إلى دور سياسي فلسطيني، أم أنها ستسعى إلى صيغة تحفظ لها جزءا من قوتها ونفوذها؟ حتى الآن المؤشرات تتحدث عن مرونة غير مسبوقة، لكنها لا تعني أن القرار النهائي قد حسم، فالحركة تربط خطواتها بالتزامات إسرائيلية مقابلة، فيما ترفض إسرائيل حتى الآن الانسحاب قبل نزع السلاح الكامل. وبين نهج المقاومة وحسابات السياسة تبدو حماس أمام مرحلة إعادة تعريف لهويتها ودورها، هل تنهي مسارها كحركة مسلحة لتصبح لاعبا سياسيا، أم تبحث عن صيغة جديدة تجمع بين البراغماتية السياسية والحفاظ على ما تبقى من قوة الردع؟
1: وهذا إذن حول حماس. نعود فقط للتذكير بأن الأجهزة الطبية أعلنت عن وفاة طفل من الذين أصيبوا في حادثة بيت شمش في حادثة العنف. سنكون بعد قليل مع تفاصيل إضافية، ولكن نخرج إلى فاصل قصير نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخبارية.
3: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير. طفلكم

0: يعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: يلا حملة حملة.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخي فاتسومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخي فاتسومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائما.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة، في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: جددنا التحية في الحصاد الإخباري، نواصل وإياكم في ملفاتنا لهذا اليوم. من غزة إلى الضفة الغربية، وزير الأمن إسرائيل كاتس أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة للشرطة الإسرائيلية وتقديم الخطة في غضون أسبوعين، وذلك بعد مشاورة أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. بدوره وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير رحب بخطوة كاتس واعتبرها بأنها خطوة إضافية نحو تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية. نقول مساء الخير لبشار القريوتي ناشط ضد الاستيطان. مساء الخير.
1: مساء الخير وتحياتي لكم.
0: يعني بداية، كيف يمكن قراءة يعني هذه الخطوة التي أعلن عنها كات، وأيضا كيف يمكن انعكاساتها أيضا على الواقع الميداني في الضفة؟
1: طبعا هذه التصريحات والمعارضة التي يتخذها هذا الاحتلال وحكومة الاحتلال وأيضا كل الدوائر العسكرية والأمنية تدل على انتقال كل الصلاحيات الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ القانون. وحاليا يعني الوضع في الضفة الغربية يعني صعب جدا بعد هذه التصريحات وأيضا قبول هذا القرار الذي أيضا اتخذه كاتس في الفترة الأخيرة. طبعا انتقال هذا
0: ماذا يعني ماذا تعني

0: هذه الخطوة على الميدان؟
1: طبعا هي تدل على تحويل الصراع من أمني إلى عقائدي مباشر، إنه يعني سحب هذه الصلاحيات من إنفاذ القانون من الجيش والإدارة المدنية التي تخضع لاعتبارات أمنية وسياسية توازن بين التهديدات، يعني تؤدي إلى تهديدات وتسليمها لبن غفير، يعني تحويل التعامل مع الضفة الغربية إلى أداة لخدمة أجندة اليمين الفاشل المتطرف. يعني طبعا هذا يدل على تغيير كبير في الضفة الغربية، وهذا يلغي أي هامش للتنسيق في حسابات قادمة، وأيضا يلغي أي اتفاقات يعني مستقبلية لحل ما يجري في الضفة الغربية. طبعا هذا يؤدي إلى أيضا افساح المجال للميليشيات المتطرفة من المستوطنين لأيضا تنفيذ العديد من الهجمات، وأيضا استهداف الفلسطينيين في ظل أيضا تفشي هذا الإجرام المتطرف اليومي ضد أبناء شعبنا. بالإضافة أن التلويح باستخدام هذا القرار أيضا يؤدي إلى يعني العديد من القرارات التي ستؤدي أيضا إلى تقويض وأيضا استهداف الناشطين الذين يقفون مع
0: يعني أبناء. بمعنى أنت تقول عمليا نقل الصلاحيات من الشرطة من الجيش إلى الشرطة سيساهم أو يعزز أكثر في الملاحقات أو الاعتداءات من قبل المستوطنين أو من قبل الشرطة على الفلسطينيين؟
1: نعم، يعني سيكون يعني دور كبير جدا لبن غفير، لأن بن غفير هو من يقود الشرطة ويقود المستوطنين في آن واحد. وأيضا هذا
0: كيف يمكن مواجهة مثل هذا القرار؟
1: يعني هذا القرار يعني مواجهته بحاجة إلى ضغط دولي وليس إلى ضغط محلي، لأننا ومنذ يعني أشهر وفترة طويلة ونحن نضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ القانون ضد المجرمين، ضد المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، ويوميا هناك حرق وتدمير وقتل بحق أبناء شعبنا، بالإضافة لحصار العديد من القرى الفلسطينية، وأيضا الاستيلاء على المنازل وإقامة بؤر استيطانية داخل منازل، وبعد الضغوطات الدولية التي أيضا كانت في الفترة الأخيرة وحتى هذا اليوم ضد حكومة الاحتلال التي أيضا لم تنفذ أي قانون ضد المستوطنين في هذه اللحظة التي يسيطر عليها المستوطنين، وإقامة بؤر استيطانية داخل أحياء فلسطينية ليتنصل جيش الاحتلال من تنفيذ القرارات الحكومية لكي لا يعني لا يزعجون المستوطنين ولا يكون ضدهم أي حسابات مستقبلية في الحكومة القادمة.
0: نعم بشار، لا أعلم من كانت لديك معلومات لربما قد تزودنا في قضية قصرى، هل من تطورات اليوم جديدة هناك؟ لربما يعني بالأمس استمعنا إلى بعض الأصوات التي قالت عمليا تم إدخال مساعدات إنسانية لهناك، هل تم فك الحصار في هذه البلدة؟
1: لا، حتى الآن تم تمديد القرار العسكري الذي فرضه جيش الاحتلال على المنطقة حتى يوم الثلاثاء، وإحضار كتيبة جديدة من جيش الاحتلال للمنطقة، وهذه الكتيبة جاءت لتنتقم من الفلسطينيين وليس من المستوطنين في آن واحد. يعني منذ الأمس ونحن نتعرض لإجرام من قبل الجيش الذي حضر لهذه المنطقة.
0: لا، في أي بلدة أنت تقيم بشار؟
1: أنا أقيم ما بين جلود وقريوت وقصرة، يعني أنا حاليا في جلود حاليا مقابل المنازل التي في قصرة، يعني نحن في حي كامل ثلاث قرى قريوت وجلود وقصرة تقع بين 22 مجمع استيطاني وبؤر استيطاني.
0: ما هو لربما من حيث الجغرافيا توضح لنا عمليا عندما نتحدث عن جلود وقصرة وهذه المنطقة، عمليا هناك رمزية تريد إسرائيل السيطرة عليها بسبب مثلا موقعها الجغرافي إذا ما نظرنا إلى ما تتحدث عن البلدات الثلاثة؟
1: نعم، يعني هذا الموقع هو يقع في وسط الضفة الغربية، موقع استراتيجي يقع فيه مستوطنات وجثم، يعني سيطرت على أراضي كبيرة جدا. نحن نقع على خط اللون الاستعماري الذي أيضا يمهد إليه الاحتلال منذ سنوات طويلة، وهو يقول أنه سينفذ خط اللون الاستعماري الذي يبدأ من مستوطنة أرائيل حتى معالي إفرايم، وهذه الكرة الفلسطينية التي حاليا تتعرض لهجمات ولتهجير هي تقع على خط هذا اللون.
0: طيب كيف يمكن للعائلات عمليا أن تصمد أمام هذه المخططات؟
1: للأسف الصمود يعني صعب جدا. يعني عائلة الطباسي في جلود للأسف لم تستطيع، لأن الاحتلال لا ينفذ أي قانون ضد المستوطنين، وحتى هذه اللحظة الحكومة الأمريكية وأيضا الضغط الدولي ضد المستوطنين لم
0: يعني عمليا يمكن أن تكون هناك أيضا مشاهد تهجير في تلك المنطقة أن تخرج عائلات كاملة بسبب الضغط والحصار المفروض عمليا على هذه المناطق التي نتحدث عنها.
1: نعم حتى الآن المستوطنين متواجدين، يعني على الرغم أنه فيه هناك سدات عسكرية للجيش نعم. متواجدين في المنازل من أجل

0: أثناء المستوطنين، ولكن على أرض الواقع حاليا المستوطنين يمرون من أمامنا على التركترونات، يتجولون بين الأحياء الفلسطينية ما بين جلود وقصرة وقريوش، يعني لا يعيرهم أي حتى حملات عسكرية، مستمرين حتى بالاستيلاء على الأراضي، يستفزون المواطنين، يعتدون، والجيش ينظر إليهم ولا ينفذ أي قانون. ما يحصل في المنطقة هو سيناريو ومسرحية لحيته هو الشعب الفلسطيني والضفة الغربية التي أيضا تدفع ثمن ورقة انتخابات لصالح يعني العديد من الدوائر الأمنية في الحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وأيضا هذه المعلومات. بشار القريوتي ناشط ضد الاستيطان، شكرا جزيلا لك. إذن في هذه الأثناء أيضا مكتب رئيس الحكومة يصدر بيان عمليا يتحدث فيها ويلخص اللقاء الذي كان مع جاريد كوشنر خلال هذا اليوم. نتنياهو يقول، أو مكتب نتنياهو يقول عمليا، بأن اللقاء كان بين كوشنر وبين مجلس السلام، تحدثوا بشكل معمق حول العديد من التطورات. تم الاتفاق على إقامة فرق عمل، الأولى تتحدث عن نزع سلاح حماس وأيضا عن تفريغ غزة من السلاح بشكل كامل، وهذا هو الهدف بالنسبة لإسرائيل ومجلس السلام. وقبل أن يتم عمليا أيضا أي قضية إعمار، أو لربما قبل التطرق إلى قضية الإعمار كما جاء في بيان مكتب نتنياهو. يبقى السؤال عمليا، من سيدفع فاتورة الحرب؟ تقرير يكشف عن حجم الإنفاق الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، وأيضا حول العجز الذي عمليا سيتراكم نتيجة الإنفاق وكلفة الحرب الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل منذ قيامها. تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن وأيضا الزميل مجد كرام.
2: تقترب فاتورة الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 من نصف تريليون شيكل، في واحدة من أكبر الكلف الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل منذ قيامها. وبحسب التقديرات بلغت تكلفة الحرب حتى الآن نحو 420 مليار شيكل، وتشمل النفقات العسكرية وتجنيد قوات الاحتياط وشراء الأسلحة والمعدات والتعويضات وإجلاء السكان وإعادة تأهيل للمناطق المتضررة، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناتجة عن استمرار الحرب. لكن هذه الأرقام لا تمثل نهاية الحساب، فالتداعيات الأمنية للحرب قد تؤدي إلى زيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي، مع توقعات بإنفاق مئات مليارات الشواكل الإضافية خلال السنوات المقبلة. وفي المقابل تطرح هذه الكلفة سؤالا اقتصاديا وسياسيا بشأن مصادر تمويلها، فالحكومة تستطيع اللجوء إلى زيادة الدين العام ورفع الضرائب أو إعادة ترتيب أولويات الميزانية وتقليص الإنفاق في مجالات مدنية. وهكذا لا تقتصر فاتورة الحرب على ما أنفق حتى الآن، جزء من الكلفة قد ينتقل إلى السنوات المقبلة وإلى ميزانية التعليم والصحة والرفاه والاستثمار وإلى الأجيال القادمة عبر ارتفاع الدين العام.
3: فترة انتخابات، يعني القرار المالي وقتها، بس إشارة عمين رح يدفع القرار المالي الأهم وقتها. وبالحرب كان رفع الضرائب ب 35 مليار شيكل بالسنة، ومين بدفع الضرائب؟
4: إحنا
3: بندفع الضرائب يعني. بس هاد فقط بعد ما خفضت وكالات التصنيف الثلاثة موديز S&P وفيتش تصنيف إسرائيل، وخوفا من أزمة مالية حادة. ومع هيك في موضوع واحد ظل يتدفق، الأموال الائتلافية استمرت كالمعتاد. يعني إسرائيل رح تصرف حوالي 1.5 تريليون شيكل على الأمن بالعقد القادم بحسب المعطيات، وكل هذا بيصير قبل ما يحقق بالإخفاق الأكبر بتاريخ الدولة، بدون صياغة واضحة أمنية محدثة وبدون متشير حكومي لمصادر تمويل هاي الإضافات الهائلة. بنفس الوقت المساعدات الأمنية تقريبا عم تختفي، 4 مليار دولار سنويا متوقع تتقلص وتتوقف كليا بالسنوات القريبة، والحرب زادت الدين الوطني بحوالي 400 مليار شيكل. جاكي، يعني ملخص الموضوع، التحقيق بيظهر ثلاث أسئلة وكلها راح تنفجر بعد الانتخابات. يعني أولا، هل حصلت إسرائيل على أمن كافي مقابل كل هالمصاري؟ الجواب بده سنين طويلة. هل كان ممكن نوصل لنفس النتيجة بتكلفة أقل بحسب الإجماع الإداري في الدولة؟ الجواب هو نعم، الحرب كانت مبذرة وممكن كانت تكون أقصر ولو كان في اهتمام حقيقي بالتسويات السياسية. والسؤال الثالث، السؤال الأصعب، رفع ضرائب 2025 كان بس مقبلات، كانت تحلاي كما قبل ما
1: فقط نعرج عند بعض العواجل والأخبار. نبدأ عمليا الحديث عن ازدحام مرور خانق في منطقة النفق في كسال، وذلك على ما يبدو حادث طرق في تلك المنطقة وفق يعني مصادر محلية وأيضا ما يرد عبر شبكات التواصل. بالإضافة إلى ذلك نتحول إلى لبنان، الحديث هناك عن غارات عنيفة جدا وقصف مدفعي يتم استهداف في هذه الأثناء بلدة المنصوري أو محافظة المنصوري في بلدتي صربين ويطر. بالإضافة إلى ذلك غارات أيضا في مناطق أخرى، وكنا قد توقفنا عند بيان مكتب رئيس الحكومة الذي جاء فيه عمليا حول اللقاء الذي كان بينه وبين مجلس السلام، محادثات معمقة وبناءة كما جاء، والاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعمل أو تعنى بنزع السلاح، تجريد القطاع أيضا من السلاح، وأيضا الحديث عن الانتقال إلى أي أعمال. لن يتم الانتقال عمليا إلى إعادة الإعمار في هذه المرحلة. نحن نصل بهذا إلى ختام عمليا الحصاد الإخباري، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بشبكة كينغ ستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: الشمس دائما.
2: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
3: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
2: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إجراء بنيامين نتنياهو ومجلس السلام مباحثات معمقة وبناءة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعنى بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة، حيث يصر كل من إسرائيل ومجلس السلام على أن تتم هذه العملية بشكل سريع وأن تستكمل قبل البدء بأي أعمال حول إعادة إعمار القطاع. أما مجموعة العمل الثانية فستركز على أعمال الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع، وهي قضايا تؤثر أيضا على سكان إسرائيل بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو. بدوره طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، كما ألمح ترامب لوجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. تصريحات ترامب تزامنت مع لقاء مبعوث الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي استمرت لساعات طويلة للدفع نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة وتقديم الخطة في غضون 2، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية.

0: في جنوب لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه واستهدافاته لبلدة المنصوري مع استمرار التصعيد العسكري. في السياق بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود إلى نحو 30%. بدوره شدد نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة لمنافسة غادي أيزنكوت الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. فتحت الشرطة تحقيقا في حادثة عنف وقعت في مدينة بيت شمش بعد العثور على طفلين يبلغان من العمر 4 أعوام وآخر 6 أعوام في حادثة عنف وقعت داخل المنزل. قدمت وحدة قضايا الاحتيال في لواء تل أبيب لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في المدينة ضد شاب من منطقة الشمال يبلغ من العمر 26 عاما بشبهة ارتكاب جرائم احتيال وخداع بمئات آلاف الشواقل من خلال أسلوب يعتمد على مكالمات الاحتيال.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، في النقب 24، أما في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

مستمعات ومستمعي شمس، يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. عم نستجمع طاقاتنا. ليليان معي في الكنترول اليوم، طاقم نسائي بامتيازه في برنامجنا الرياضي. وبحب خبركم انه ليليان بلشت تفوت بالاجواء وتتعلم وتتثقف شوي الرياضه. صحي من شبيحه رونالدو رح يقلبوا كل مشجعي ميسي عليكي، لكن دائما زعجك انه جواز يعني منيح لي وعي على حاله راح الامل. طيب يا جماعة، ما بين يمكن هيك الخبر الأكثر تداول اللي كانوا كان ترند خلال هذا الأسبوع، وعلى فكرة الفيديو قبل شوي نزل على الزواج جدا خاص والصغير والبسيط، حتى ما في كان بدلة زفاف لجورجينا، وكان شوي صادم هذا المشهد، لكن رونالدو وجورجينا تجوزوا والعيلة المكونة من 5 أولاد اليوم صار يجمعها زواج يلي هو زواج حقيقي. هذا اللي كان بتعرفه ما بين اختلاف الثقافات ما بين الغرب والشرق، كان واحد من أكثر المواضيع جدلية خلال 10 سنوات الماضية عنا على الأقل. نحن بعيدا عن الزفاف وأخبار الزفاف والمواضيع اللي هي تعتبر خارج كواليس الملاعب الخضراء، اليوم رح يكون في عنا حلقة استثنائية بامتياز، جولة رياضية مثل ما تعودنا نكون فيها مع الرياضة المحلية نبدأها، ويكون في عنا وقفة أيضا للرياضة العالمية اللي هي أسست شغفنا في عشق الساحرة المستديرة.

0: ترشح وكل الأمور يلي يعني ما وراء هذا الترشح اليوم رح نسمعها بصوت عساوي فريج اللي رح ينضم لنا بهاي اللحظات. يسعد أوقاتك.
1: أهلا وسهلا فيك ليلى وكل مستمعي
0: راديو الشمس. يسعد أوقاتك. نحن مبسوطين بداية أنك اليوم هيك عم تطل على مستمعي الشمس. نوضح لهم يعني كان في حالي ربما من الاستغراب، اليوم عم نتحدث عن أول شخص يعني عربي بيمتلك الجرأة بأنه يطلع ويقول أنا أريد أن أترشح لرئاسة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. بدفع أسألك من وين إجت الجرأة بداية؟
1: أنا جرأة حياتي كلها حياة جرأة، بدون الجرأة بدون الجرأة تقدرش تتقدم لأي مكان، حتى سياسيا هذا التوجه هو اللي كان المحفز لي في كل حياتي السياسية.
0: جميل جدا. نعرف شخصيتك عم نتحدث مع وزير سابق، عم نتحدث عن شخص اللي كان رئيس لوبي الرياضي في الكنيست، عن كمان رئيس نادي سابق للوحدة صهيب كفر قاسم. نحن بنعرف انك كمان يعني الرياضة مرتبطة في شخصيتك، لكن سؤالي اجا من محل عندما يعني نترشح لمنصب معين، شو على ماذا نعتمد في هاي الجرأة؟
1: ليلى السابق خليني اوضح الامور. العربيه في الداخل هنا اللي ممكن نجمع فيهم عرب ويهود، ممكن من في هذا المجالين يكون في عمليه ولد او طعنك او تاخي او تعايش. المجالين هذول مجال الطب ومجال الرياضه. مجال الطب ممكن تلاقي الممرض والممرضه العربي او اليهودي يتعانقوا بعد عمليه جراحيه، او سواء اهتموا بمريض ما في قبلها، اي شيء طبيعي، فالعلاقه ممكن تكون قويه وفيها وديه. نفس الشيء في مجال كره القدم، اللاعب العربي واللاعب اليهودي في هناك تعانق ومحبه وتآخي بينهم عند تسجيل الهدف وعند الخساره، يعني بيزعلوا مع بعض وبنبسطوا مع بعض. هذول المجالين لازم ممنوع نفرط فيهن، ممنوع نفرط فيهن. باقي المجالات هناك موضوع حساس، موضوع تحدي، موضوع
0: رئاسة الاتحاد العام في كرة القدم هو مش معتبره تحدي بأنه عربي يريد أن يخطف هذا المنصب؟
1: رئيس مستشفى رمضان يكون عربي في
0: لا, لا لا لا لا مستشفيات مستشفيات شيء، ورئاسة الاتحاد العام لكرة القدم شيء آخر. هناك في محافل دولية، هناك في تمثيل للمؤسسة الإسرائيلية عالميا، هناك في عندك يعني أيضا النظر لهذا المنصب
1: لما تطلع بعثة طبية من إسرائيل فيها بروفيسورية عرب يمثل الدولي،
0: بيمثل الدولي لكن مش في منصب رئاسة اتحاد.
1: لازم يكون طموحنا لمناصب وزراء.
0: أنا معجبة جدا في طموحك
1: بدون شك،
0: بس بدي أعرف أنا معجبة جدا في طموحك حتى أوضح نفسي، لكن بدي أعرف كمان على شو اعتمدت في هذا الطموح. يعني عساوي فريج على ماذا اعتمد؟ بدي أحكي على الواقع. واقع
1: 100% واقعنا إحنا كمجتمع، كأقلية قومية عربية في البلاد، احنا حيز كرة القدم له مكان كبير. ليش؟ لأنه في هناك مجال للشباب ما يعملوا في الهاي تيك، في أمور أخرى محدود، فكثير ان الشباب بعطوا الرياضة أهمية والإنجازات واضحة، حتى الإنجازات الدولية اللي اليوم عايشينها واضحة. فإحنا العرب اليوم بنكون من ناحية رسمية أبو 30% من الفرق الرياضية الناشطة في داخل الدولة. بينما تأثيرنا أبعد من ذلك، لأنه هناك عندنا لاعبين لهم مكان خاصة وبيلعبوا في كل الفرق الدرجة العليا والدرجة الممتازة، اللي لو جمعتهم مع بعض تأثيرنا لا يقل عن 40%. ولكن عندما أنا أرى التأثير هذا وأترجمه لأرض الواقع، ما يحدث في قرانا ومدننا العربية من ناحية منشآت رياضية، من ناحية خصصنا ميزانيات القدم وين احنا موجودين، يعني هناك فروقات شاسعة جدا. انا يعني ابكي لما اقعد مع رئيس مجلس او مسؤول اداري في فريق ما، لاني انا اتيت من هذا المجال، لما فيش ملعب رياضي، ما فيش ميزانيات، ما فيش حضن للكوادر الطالعة إلا إذا بيكون واحد عنده أبو زي اسمه مجدي خلايلي يتعب على ابنه، لأنه ما فيش مش كلنا مجدي خلايلي اللي يتعب على ابنه وعنده القدرة يروح ويجي مع الابن.
0: وأنت بتشوف أنه تحسين هاي القضايا هو يعتمد على إذا كانت موجود شخص عربي في منصب رئاسة الاتحاد،
1: مش عربي ولا يهودي.

0: إلا
1: الاتحاد، انا بقول لك في فرق، الرئيس الاتحاد العام دوره مش دوري وظيفي، وظف فلان وقيم فلان ودور سياسي. رئيس اتحاد عام هذه وظيفي اللي إلها رؤية استراتيجية لكرة القدم وأبعادها وأدوارها في الحيز الاجتماعي اللي احنا عايشينه. فرئيس كرة القدم، يعني أنا لو اطلعت على الرئيس الحالي الموجود خلال 3-4 سنين ووظيف مدير عام، وظف فلان وقيم فلان وراد فلان وزعل فلان، هاي الوظيفة. وأين الرؤية الرياضية، الرؤية الرياضية اللي بتبني اللاعب من عمره 5 سنين لتوصله لمنتخبات ولتمثيل ولإنجازات؟ هذه الرؤية غير موجودة.
0: تم الإعلان عن رؤية على فكرة اللي هي لخطة راح تكون مخصصة للمجتمع العربي، تم الإعلان عنها في أبريل الأخير بأنه راح يكون في اهتمام بالمنشآت، وحتى تم يعني تعيين بيرم كيال لهذا السبب.
1: نحن عشرات السنين بنسمع هذه الوعودات، وهذه الوعودات سراب. يعني أعطيك مثالين. الاتحاد العام العالمي فيفا، ولأول مرة في تاريخ الكرة الإسرائيلية بيبعث كشف لعدم وجود برنامج لمكافحة العنف والعنصرية في إسرائيل، وبغرم الاتحاد العام ب 600,000 شيكل قبل شهرين، ولأول مرة ولا واحد بيتكلم على الموضوع هاي، ولأول مرة في التاريخ فيش عندنا برنامج لمكافحة العنف والعنصرية في الملاعب. أنا بدي اتحاد رئيس عام مشان يرضي فلان وعلى التاني.
0: طب استنى شوي، عشان هيك نحن نبتعد عن التهجم وناخذ ال
1: لا التهجم، أنا
0: تعيين فلان وعلاء، تعيين
1: شو صاير؟
0: طيب تعيين فلان وعلاء ممكن أن تفهم بطريقة هيك مش لطيفة. أنا بدي أسألك سؤال بشكل مغاير.
1: مش فلان وعلاء، أنا بفهمك ليلى.
0: إيه؟
1: اللي ماسك زمام الأمور في كرة القدم الإسرائيلية اليوم هي النوادي الكبار وخصوصا مكابي تل أبيب. يعني كل حجر بتحرك في الاتحاد العام أو كل تغيير دستوري بتم حسب رسمه لمصلحة النوادي الكبار. طب وين نوادي الدرجة الدنيا؟ وين دورهن؟ ما هو بدون درجة الدنيا ما فيش نوادي كبار،
0: وهن الغالبية فيهم عرب وهن مظلومين.
1: عندما أقول فلان وعلمتان، يعني لما يتم تعيين مدرب منتخب ما بتم تعيينه لأنه صاحب فلان وصاحب فلان، مش على أساس مهني وأنا بدي أوصل إنجازات.
0: طيب المشكلة إنه هاي الأمور موجودة في كل مكان وكل
1: بكل فئة، ما فيش عندنا أي تحصيل
0: 100%. بس بتعرف شو يعني، هي غير مثبتة على أرض الواقع. إذا بدي أسألك سؤال مغاير، إذا أنت اليوم بتملك
1: معطيات، تسأليني أنا بجاوبك.
0: معطيات بإيش؟ بأنه ما في ما في عرب اليوم. طب ما في معطيات ثانية إنه أدهم هادي تم التوجه لإله ليكون مدرب الشبيبي ورفض؟
1: أنا ما بحكي عن شخصيات أدهم
0: مدربين كثير عرب تم التوجه لإلهم.
1: ليلى المنتخب أدهم مش موجود في ضمن،
0: هو لم يقبل بأنه يدرب المنتخب،
1: أعطوه بده أعطوه وظيفة جانبية.
0: لا لا لا لا, لا. أنا بحكيك كمان مصادر موثوقة جدا بأنه أدهم تم التوجه لوسام خليلية، تم التوجه لأدهم، تم التوجه لأسماء عديدة اللي حاول. يعني تعال نحن نروح،
1: ما هو أنت خلينا أنا نحكي بوضوح.
0: ما أنا كمان حتى ما نغلط المستمعين، نحن كمان عم نخلط الأدوار ما بين مديرية الدوري وما بين الاتحاد العام لكرة القدم، وكل واحد شو صلاحياته أيضا في التغيير وفي وضع النقاط. بغض النظر عن الإدارة الحالية وشو عاملة، طيب مش عاملة إشي للمجتمع العربي، بدروح معك للآخر. شو أنا تجاه
1: المجتمع العربي؟ أنا بحكي عن كل الدول،
0: عن كل المجتمع
1: الدنيا.
0: طيب تعال احكي لي شو أبرز 3 نقاط لأنك بتشوف أنه بدها تغيير في حال وصلت إلى رئاسة الاتحاد العام لكرة القدم.
1: أول شغلي، الاتحاد رسم رؤية لمدة 3-4 سنوات إلى أين تتجه الرياضة الإسرائيلية. في خلال ال4 سنوات الأخيرة ما فيش أي إنجاز على مستوى منتخبات محلية. مكانك 2، محاربة العنصرية اللي العنصرية بتسبب كراهية وإبعاد بين الجمهور في الداخل من شرق إلى غرب، إلى عرب إلى يهودي لكل الأمور، فيش أي برنامج. 3، بداية بناء كرة قدم اللي تبدأ من لعبة الشبيبي، ولعبة الشبيبي يجب أنها تتواجد منشآت رياضية في كل بلد وبلد اللي تسمح وتعطي الإمكانية للأب البسيط أنه يشوف يترجم مواهب ابنه اللي يسمح

0: يحقق احلامه. كل هذه الامور موجوده على على على على شعارات، ولكن في ارض الواقع هذه الامور غير موجوده. انا اعطيتك بس
1: جميل اللي سمعنا ونحن بنتمنى عن جد انه يترجم هذا الشيء الى واقع، بس نحن بدنا نصطدم بحاجز اخر. يعني قضيه الخطط هي قضيه مقبوله، بس نحن بنعرف انه الواقع غير هيك. عمليه التصويت وعمليه الدخول اذا هذا المنصب بحاجه ايضا الى بيروقراطيه معينه، اللي نحن بنعرف انه لازم يكون في دعم موحد من يعني دعم وقانون يلي هو بيخليك تدخل الى هاي المنافسه. على شو بتعتمد؟ يعني الأندية العربية حاضرة بقوة في كرة القدم، طيب، لكن حضور العرب في مواقع اتخاذ القرار بعد ما محدود، وكمان في حسابات الأندية والتحالفات اللي هي شوي أقوى من مسألة ربما تمثيل عربي أو حتى شريك يهودي.
0: ليلى، ترشيحي رسالة وترشيحي تحدي كبير لكل المنظومة. واحد، اثنين، المنظومة الرياضية في إسرائيل عندما أقيمت قبل 100 سنة أقل شوي، أقيمت على أساس الأندية الرياضية اللي هي المراكز الرياضية. أربع مراكز رياضية موجودات في البلاد: مركز هبويل، مركز مكابي، مركز بيتار، مركز إليتسور. أربع مراكز رياضية، وحطوا الدستور الأول استاتوتوري من ناحية أولية إنه كل فريق بده يتم تسجيله يلعب ضمن الإطار لكرة القدم في البلاد يجب أنه يكون تابع لواحد من هاي المراكز الرياضية. وهذه المراكز الرياضية هي اللي بتقرر كل القرارات، وهي اللي بتقرر رئيس الاتحاد كرة القدم. تكون في آخر سنوات تم تغيير وتم اللي حصلت من هذه الأمور، تم فصل الدعم اللي بتهدف.
1: بدي اطلب منك بس تحسن موقعك سيد عساوي، عم نفقد الصوت بشكل واضح. نعم. مش عم هيك، تفضل. بتخيل
0: في اخر سنوات تم اتخاذ قانون مهم، القانون في الكنيسة، وانا كنت عضو الكنيسة ناشط وفعال في هذا القانون، اللي هي فصل مساعدات التوتو عن المراكز الرياضية. القبل الوضع اللي كان قبل، كل المساعدات اللي كانت تيجي للفرق الرياضية كانت تيجي على المراكز الرياضية، لكن منذ سنوات، في آخر سنوات الدعم بيجي بشكل مباشر من التوتو للفرق بطريقة نماذج.
1: طيب،
0: هذا الوقت هلكت مشان الترشيح. مشان الترشيح لرئاسة اتحاد كرة قدم، انت بحاجة كقائمة مستقلة وليس تابع لأي مركز رياضي، لا أبوعد ولا مكتب ولا بيتار ولا إلتور، أنت بحاجة لدعم 10% من
1: 10 أو 20.
0: بفهمك، 10% من القوى الانتخابية، 20 أنت بحاجة لإلهم مشان تقدم قائمة مستقلة. في شغلتين هون،
1: وأنت رح تنزل بقائمة مستقلة؟
0: خليني أشرح للجمهور. في أحقية لتقديم ترشيح للرئاسة، وهذا بحاجة لعشرة بالمية، وهناك حقية لتقديم قوائم مستقلة بحاجة لعشرين بالمية.
1: جميل.
0: من القوة الناخبين اللي موجودين في الاتحاد العام. عساوي فريد يملك العشرة بالمية ويملك العشرين بالمية.
1: جميل جدا.
0: وكثير مية بدها تجري في النهر. والسعة
1: في هذا التشكيك حول امتلاكك لعشرين بالمية، ويمكن تعرف شغلي ويمكن هذا التشكيك إجا بأنه يعني 1600 صوت ككل تقريبا بيمتلك العرب، تقريبا هم 260 صوت، 60% من الأعضاء العرب كانوا يعني هن اللي بيصوتوا فقط، يعني حتى نسبة التصويت مش كبيرة. بس خليني أوضح، يعني نحن عم نحكي أنه يعني كل الأصوات بحال العرب صوتوا ما بيصلوا إلى 260 صوت، وانت بدك 280 صوت حتى تدخل الانتخابات.
0: ساوي فريز بيعرف الطريق اللي ماشي فيها. انا مش جاي ممثل العرب، انا ممثل الرياضة في الدولة. هناك عندي اليوم بس طبرية كنت قاعد معهم واعطوني المضولي على نموذج وماشيين معي. يعني طبرية مش محسوبين يهود، محسوبين عرب، محسوبين يهود. انت، انا بديش اخوض في هذا.
1: لا لا، انا بدي اعرف اذا انت بتعتمد على
0: انا اعتمد
1: على مين
0: ليلة
1: بالضبط؟
0: ليلى، انت مش استخدام.

0: اختبارات بدك تعرفي
1: لا مش استخبارات، اسئله شرعيه.
0: اسئله شرعيه تطلع علي على
1: الصحافي، بدي اطمن عليك انا لهيك فهمتني.
0: وين انا بدي اوصل، انا وين التحدي والرساله اللي بدي اوصلها؟ كل هاي عمليه مين معك ومين مش معك الايام
1: رح تثبتها
0: غدا. كل اللي مخبى كله بده يبين مكشوف، كله بده يبين، في شيء بده يجي بالهواء.
1: لا 100% 100%.
0: فانت في الموضوع على التحدي الكبير انه هناك في شاب عربي طرح موضوع الترشيح بقوة، وهو كل نظام كرة القدم اليوم في الصفحة خلال الأشهر القادمة سيكون هذا الموضوع
1: موضوع حديثهم طبعا،
0: موضوع الحديث، والسعة لنا الكثير ما نقول فيها.
1: ونحن وعدتنا انك تكون عندنا كمان في الاستوديو. بس يعني سؤالي الاخير انه يعني علاقات اسرائيل الكرويه دوليا بتعرف انت بتمر بفتره جدا حساسه، وهل بتشوف انه كونك عربي وعلاقاتك السياسيه والدوليه ممكن انه تشكل يعني قيمه مضافه في التعامل مع الويفا والفيفا؟ وكان لك تصريح في هذا السياق بهمني انه نوضحه. للاسف
0: احنا عن الواقع، انا انسان عايش الواقع.
1: رجعنا نفقد صوتك.
0: سمعتيني إسا؟
1: إسا سمعتك.
0: احنا عايش، انا انسان واقعي، انا زلمة بعيش الواقع، ومن خلال واقعي بدي احقق احلامي، بعيش اوهام. نحن الاقلية العربية في اسرائيل جزء من الجمهور الاسرائيلي. جزء، ابينا ام شئنا، اردنا ام لم نرد، نحن جزء. وهاي كلها مواطنين اسرائيليين. انا كنت وزير ومثلت الدولة في عدة محافل، مثلتها كعربي فخور وكابن لهذا المجتمع وكجزء من الجمهور الاسرائيلي. وفيش اي فرق ان اكون وزير وامثل كعربي فخور واعرف حدودي واعرف كيف احافظ على مكانتي كرامتي وكرامة مجتمعي. هذا الاشي بده يترجم
1: نحن كنا بنودنا انه هيك نكمل معك شوي الحوار، شوي الخط عم بقطع، لكن ما بعد 8 من اكتوبر هو اخر موعد لتقديم لوائح، مع طبعا دعم ب 20% من الاعضاء.
0: 10% 20% قبل 15 يوم.
1: جميل جدا. نحن عم نستنى كمان هيك نستقبلك معنا في الاستوديو، في استوديوهاتنا في الناصرة في إذاعة الشمس. ألف شكر لك على هاي المداخلة سيد عصام فريش. شكرا لك. كان بيودي هيك عن جد كمان الصوت يكون أوضح والصورة توصل بشكل أفضل، لكن يعني بهمني أنه حددنا قضية أسباب الترشح، حددنا الرؤية اللي بيملكها سيد عساوي فريجة حتى أخذ يعني على عاتقه أو أخذ يمكن هاي الخطوة اللي ممكن تسميتها بخطوة جريئة بالترشح لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد. واضح جدا انه الهدف الاساسي هو وضع رؤيه جديده، تحسين ربما البنى التحتيه، وقد يكون تطوير الفئات العمريه ودمج العرب اكثر في مواقع التاثير والقرارات موجود على سلم اولوياته. في المقابل عن جد يسال السؤال، شو اللي بيخلي اليوم بعد كثير من الوقت ان يغير الاعضاء ربما رأيهم ويصوتوا لرئيس جديد ويمنحوا الثقة؟ كلها أسئلة رح تكون على الطاولة، ورح نكمل بنفس الآيتم مع سيد أحمد أبو العام عضو الاتحاد العام لكرة القدم بعد الفاصل القصير. خليكم معنا.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: الشمس دائماً. ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل.

نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين في نفس الايتم نفس الموضوع حول ترشح عساوي فريج الوزير السابق الى منصب رئاسة الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد. نتحدث عن خطوة جريئة، نتحدث عن خطوة واضح فيها إصرار كبير، ونتحدث هيك عن يمكن عدم التصريح في من يقف داعم لهاي الخطوة، من لا شو هي المفاجآت اللي رح تكون على الطريق مثلها مثل أي انتخابات يا جماعة. يعني قضية التحالفات هي قضية يعني مش نهائية، ودائما ممكن أن يكون فيها تغييرات يلي هي مفاجئة. فواضح جدا من حديث السيد عساوي فريج بأنه شخص يلي هو جاي من عالم السياسي، شخص لعب أدوار كثيرة في مناصب عليا، تحدث بأنه يعني هو حاسب الأمور بشكل صحيح، والأكيد هاي مش عملية يلي ممكن اعتبارها انتحار كروي، وإنما هي عملية اللي على ما يبدو فيها حسابات حتى الآن ما ظهرت للإعلام وما ظهرت للعلن. صرح بأنه بالفعل في أندية عربية عم تعطيه هاي الثقة على رأسهم طبرية من الدرجة العليا، لكن كمان في المقابل أندية عربية ثانية يمكن قد يكون صعب عليها أن تمنح هاي الثقة، أو يعني ما وراء الكواليس دائما بيصير الكثير من التغيرات مثل الانتخابات السياسية تماما، كمان نفس الشيء في عالم كرة القدم. ما بين التحالفات، ما بين الخطوة الجريئة، ما بين فكرة أن يكون عربي على رئاسة هذا الجسم المؤسسات الكبير في عالم كرة القدم وفي عالم السياسي أيضا في العالم، رح ينضم لنا أحمد أبو العم حتى نسمع عن تعليقه عن الموضوع، عضو الاتحاد العام الحالي لكرة القدم. يسعد لي أوقاتك.
1: سعد أوقاتكم، مساء الخير.
0: أكيد سمعت سيد عساوي فريج، سمعت الحديث، كان بيودي عن جد أنه نسمعه بشكل أوضح، كان في مشاكل في الصوت، لكن بتأمل أنه كانت الأمور واضحة. بدي أسمع تعليقك بداية، لما بقول خطوة جريئة بتوافقني الرأي؟
1: أول شيء بدي أحييكم وحي يعني قديش انتم ملمين في الموضوع، ولأول مرة يعني بسمع أسئلة واضحة صريحة اللي واقف واللي قاعد ورا الميكروفون واللي قاعد بسأل أسئلة، إنسان ملم بكل ما يحدث في الاتحاد العام وحيثيات الأمر كله. ثاني إشي أنا
0: شكراً أبو العام،
1: بدي أحيي جرائد يعني عيسى فريج على الجراءة اللي عنده، انه يعني كشخصية اللي كان وزير انه جائز انه هو قاعد بيساوي انتحار رياضي، جائز انه هو مش عامل الحسابات مضبوطة، ولكن لابد يعني انه يعني نثمن هاي الجراءة. مش كل انسان يعني كان في مناصب وعارف يعني الواقع الموجود بفوت على على موضوع زي هذا. أتمنى أنه يعني لحبنا لعساوي فريج أنه يعيد حساباته، يعيد تفكيره.
0: يعني ليه عم تدعي عيد تفكيره؟
1: إحنا نأسف أنه إحنا عارفين يعني وإن كل المعرف، يعني إحنا المنظومة إن منظومة اللي كبير يعني سو بعده شمالا على المنظومة تبعته، ولكن احنا يعني منظومة اللي تفوق تقريبا اللي المئة شخص اللي موجودين يعني مع شينو زوارت. يعني هسا انا كنت في جلسة في حولن مع قسم من التنظيم تبعنا الاسبوع يوم السبت، كنت انا وبس من زمان في منطقة الشمال مع جزء من المنظمين اللي معنا. بالايام القادمة راحين نزور يعني منطقة الجولان والمغار، لأنه برضو هذول يعني موجودين معنا. أتمنى إنه عساوي يعني يعيد حساباته يعني مشان إحنا

0: نحافظ على تربة الوجه تبعت أساوي فريش.
1: بما أنت خايف عليه يعني ولا خايف منه؟
0: إحنا نحترم هاي الشخصية.
1: بس ليش يعني قضية الترشح؟ لحظة أبو العم، لحظة، مش بخطاب، قضية الترشح يعني بشو هو لازم يحفظ مياه الوجه فيها؟ يعني كل إنسان يحق له، نحن في دولة ديمقراطية، يحق لي اليوم أن يشكل قائمة ويدخل في الانتخابات.
0: بالآخر في عملية حسابية، بتذكر أنا قبل سنين وإحنا شباب ترشح عزمي بشارة إقبال بيبي نتنياهو في اللحظة الأخيرة، يعني الناس أقنعت إنه يا عمي وين أنت رايح على هاي الخرافية، اسحب حالك و يعني وروح على القضية، دشرك من اللي داير عليه، رايح على رئاسة حكومة دولة إسرائيل وانسحب عزمي بشارة. يعني
1: بس أحيانا في الترشح في مقولة أكثر من فكرة الأرقام وأكثر من فكرة التصويت نفسه، في مقولة إنه أنا موجود، في مقولة في إنه أنا بدي أجبرك تعترف فيه، في مقولة إنه أنا عربي اللي أنت بتنظر إلي بطريقة دونية، بإنه أنا بجي بأكد لك إنه أنا أملك رؤية وأنا أملك نقاط تحسين. فعمليا مش
0: ممتاز، أكبر داعي على ذلك إنه موجود قائم في أعمال رئيس الاتحاد وعربي، رئيس لجنة الأقليات في الوسط العربي هو عربي،
1: بس كلهم في الوسط العربي مش في الرياضة ككل. يعني أنت لا تملك الأحقية بالتدخل، لحظة، أنت لا تملك اليوم الأحقية بالتدخل، أنت أو السيد باسم سليمان والقائم بأعمال رئيس الاتحاد في المجتمع العربي. دائما يتم وضع الموضوع العربي
0: لا لا لا
1: في المجتمع العربي،
0: قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام في كرة القدم الإسرائيلية تامة من جنوبها حتى أقصى شمالها.
1: سيد باسم سليمان
0: صاحب حق قرار، صاحب حق توقيع في البنوك
1: الإسرائيلية، وهو الوحيد. يعني أنا بعرف
0: إنسان بيقدر يأخذ شهريته ولا إنسان بيقدر يأخذ أيات إشي بدون ما باسم سليمان يوقع. فيش اتفاقية في الاتحاد العام إن كان مع مدرب أو مساعد مدرب بدون ما باسم سليمان يوقع. وشخصية اللي اليوم موجودة في
1: بدون
0: المحافل الدولية،
1: بدون أدنى شك نحن فخورين فيه وباللي وصل لإله. بس كمان بتفهم شخص على الجانب الآخر يقول غير كافي لإلي، أنا بدي يكون شخص يلي أنا أغير فيه القرارات، مش فقط يعني أكون في منصب فخري أو منصب رفيع المستوى، وإنما أنا شايف أنه في ضرورة للتغيير في الرؤية. ولهذا السبب مثلا لما سألته عن أبرز 3 نقاط في تغيير الرؤية أو شو بتغير من الإدارة الحالية، تحدث عن أمور فعلية اللي هي لمصلحة كرة القدم الإسرائيلية ككل وليس فقط للمجتمع العربي.
0: طلع بين الأحلام وإنه إحنا نيجي بس نحكي مجرد حكي عن وقت، هو بكون 3-4 سنين، عندي خطة 3-4 سنين. يعني ولا أي تنادي في العالم بيقدر يغير يعني تخطيطه في المنتخبات، ولا أي دولة بتقدر تغير إشي بالمنتخبات في 3-4 سنين. إحنا بدأنا في خرافية المتسيانوس للولاد الصغار في جيل 2014، اللي فتحنا نوادي في نوفا جليل، فتحنا نادي هسه جديد يوم الخميس في زبولون مع مكاتب للاتحاد العام، فتحنا في شفايين، فتحنا بأشكلون، وقاعدين مندور على منطقة في الوسط العربي. بإمكانك السؤال، يعني عدة رؤساء مجالس محلية اللي توجهنا إلهم إنه بدنا 20 دونم مشان نفتح ملاعب ونوادي للمتسيانوت للمنتخبات. عنا الأكاديمية اللي طبعا اتخرج منها كارم الزعبي، ابن أدم الزعبي اللي كان بالأكاديمية هاي اللي موجودة.
1: طيب أبو العم، تخذنيش لهذا المحل، تخذنيش لهذا المحل، خلينا بنفس السياق. شو مشكلتك اليوم إنه اليوم يجي شخص وزير سابق من المجتمع العربي يترأس لرئاسة منصب اتحاد العام لكرة القدم؟
0: أنا مش عندي مشكلة أكبر داعي على ذلك، إنه قلت لك يعني إنه أثمن جراءة إساو فريج إنه فات على هاي الموضوع، ولكن العملية عملية حسابية مش أكثر من ذلك. بالعملية الحسابية تبعتي وتبعت باسم سليمان وتبعت الناس،
1: أنا حكيته بالعمليات الحسابية بالمناسبة، وحكيت إنه يعني أولا نحن بنملك 60، يعني هو يعني كان واضح بأنه لا يعتمد على الأعضاء العرب في التصويت، كان واضح جدا. يعني عملية إنه 280 صوت بدك لتدخل الانتخابات، وكل العرب من عند واجد القيش أخيي لشقيب السلام بيوصلوش 260 صوت، والقانون بيقول إنك لازم تجيب قائمة ثلثها نساء ورجال جمهور ورؤساء إدارات، وكل هاي العوائق واضح جدا. إنه كمان دارس القانون، هو بيقول لك إنه أوكي العرب تقريبا 260 صوت بالقوة بيوصلوا، بس أنا غير لا أعتمد عليهم، حتى لو إنه اللي بيصوتوا منهم هم 60%، حتى لو نسبة التصويت 60%. يعني الشخص واضح انه هو يعني حتى لما سألته بقول لي شو الاستخبارات، واضح انه يعني يجهز مفاجأة. ابو العم ممكن ان نسمع
0: أخرى
1: عليها
0: مرة. اخرى مرة خلنا نحدد، اخرى مرة بقول لك العملية عملية حسابية. وقت ماشينو زوارت جاب 15 مقعد من 15 فريق اللي موجودين في الدرجة العليا والدرجة الممتازة، و19

0: تمثيل للدرجات الدنيا، يعني اغلب فرق الدرجه العليا موجوده مع شينو زوارت، الفرق الثانيه تبعت الدرجه العليا والدرجه الممتازه موجودين في مركز، في مركز معين اللي اسمه مركز هابوئل، اللي موجود غاد الونا بركات اللي رئيس القائمه غاد، وموجود مع عده فرق من ضمنها ابو يونس تخنين لهم يعني موقع في مركز هابوئل، ودرجات الدنيا عبد المنان تيتي له موقع في مركز هابوئل.
1: طيب 100%
0: بس انا بدي
1: اسالك يعني سؤال
0: عن مراكز،
1: مراكز 100%
0: يعني مراكز قوه، تتحدثي عن 29 عضو اتحاد عام بقعدوا حول الطاوله في الاتحاد العام، يعني انا سمعت انه فيفا مودين مكتوب، انا ده كل شو المكتوب اللي ودوه فيفا، مكتوب اللي ودوه فيفا انه يجب تقليل عدد اعضاء الاتحاد العام، مش عن العنصريه، عن العنصريه تحدث عن كل دول العالم، وسنينا قوانين تابعه للفيفا في الاتحاد العام، يعني بتوصل حتى تهبيط فرق من درجات اعلى لدرجات اقل بعد كم المحكمه بامور عنصريه، الحكام معهم امر انه كل كلمه عنصريه بسمعوها في الملاعب يجب انهم يكتبوها في التقارير تبعتهم. بظن انه اذا بتنتبهوا انه بالفتره الاخيره يعني كل الاشي لانه الجميع خايفين،
1: خايف منها. طب ابو العم، ابو العم تفضل.
0: اللي بيقول عنه يعني العقاب 700,000 هو عقاب على لعبات اللي كانت لمنتخب اسرائيل، مش عقاب لانه الاتحاد الاسرائيلي ما نفذش اوامر فيفا، وانا ما بدي افوتك يعني لامور ثانيه.
1: لا انا بدي المستمعين
0: موجود هسه، رئيس الاتحاد موجود هسه في الطياره، وانا وباسم عارفين وين بالطياره لوين هو متوجه، وعارفين القرارات اللي راح يرجع بيها، وبالايام القريبه راح تسمعي باليومين الثلاثه، بما انه انا وباسم السمان موجودين في مذكروت الاتحاد العام لكره القدم اي في السبعه المقررين غير رئيس الاتحاد، راح تعرفي في الايام القريبه انه احمد ابو العم وباسم السمان كان لهم تصويت مؤثر ومؤثر يعني كثير كثير كثير على برمجة الكرة القدم العالمية، لأنه إحنا اتخذنا قرار، وشينو زوارت حاليا جميل. موجود
1: نحن أول شيء بنفتخر فيكم
0: من أجل تثبيت هذا القرار
1: باتجاه سويسرا. نحن مفخورين فيكم طيب، وهذا بدون أن شك يعني شيء اللي دائما نتحدث عنه، لكن نحن هون عم ناخذ الحديث لسياق فردي وأنجازات فردية، وهذا اللي تحدث عنه عساو فريج. اليوم بدي أسألك سؤال بشكل آخر، شو الإنجاز اللي فيك اليوم تقول بوضوح أنه غير كرة القدم الإسرائيلية في ولاية شينو زوارتس من 2022، يلي أنت بتقول أنا لا أريد أن أبدل هذا الرئيس، مش من منطلق أنه هو معطيني أنا كأحمد أبو العم يعني صلاحيات كبير، يعني اطلع من قبعة
0: يعني
1: الفردية واحكيلي جماعي.
0: دعتك أكبر مثال، دعتك أكبر مثال اللي صار امبارحيات كريستال بلس، عنان خلايلي يعني عنان خلايلي وين ظهر؟ ظهر بالأرجنتين في في لعبات الشبيبة، في لعبات
1: جواب
0: الشبيبة.
1: مرفوض، دور على شيء ثاني. مرفوض جوابك.
0: ثاني إشي
1: مرفوض.
0: اليوم أخرى مرة رئيس الاتحاد
1: شو الإنجاز اللي بتعطيني إياه عن رئيس الاتحاد اللي بتقلي ما بدي غيره؟ مش لأني أحمد أبو العم،
0: أنا كعربي أكثر إشي بيهمني شو الإنجازات اللي حققها شينو اللي حققوها لأعضاء العرب اتجاه الوسط العربي. يعني وقت ما احنا فتنا على الاتحاد العام احنا فتنا مع صفر موظفين في الاتحاد العام،
1: يوم عندك سبعة
0: تعرف انت اليوم
1: سبعة
0: بيطلع سبع كلوشات
1: بعرف. لا سبع سبع اذا اللي عم يسمعك بيقول لك سبعة بالوقت يلي كل درجات الدنيا غالبيتها عرب، سبعة شايف حالك فيهم؟ هيك اسا اللي عم يسمعنا عم بيقول بشو شايف حالك
0: انا
1: فيهم؟
0: انا فتت على صفر موظفين وقت ما احنا فتنا
1: يعني نسبه تناسب عم تحكيني
0: صفر موظفين، زد على ذلك يعني كل التوقيعات اللي وقعت من استاد السلام حتى يعني اول امبارحيات لملعب طلعت عارة مسمز زلفي، كلياتها الاتحاد العام اشتغلت مع السلطات المحلية العربية.
1: بس الميزانيات من وزارة الرياضة، من وزارة الرياضة. طيب يعني عمليا انت تمشي تسير الامور، لكن وزير الرياضة اللي مسؤول عن هذا
0: الاتحاد العام للي بيعرفش الاتحاد العام هو فقط يعني مسير لكرة القدم مش اكثر، هو من
1: طبعا هو مسير
0: الاتحاد العام ومن هيل
1: لهذا سبب نتحدث عن رؤية مش عن بناء ملاعب مثلا، لأنه هذا مش من صلاحياتك يعني نتحدث عن رؤية، نتحدث عن خطط
0: إن تدير كرة القدم وتخطط إنه المنتخبات تصل لا يعني لمواقع ولا لك

0: كاس عالم ولا اوروبا ولا لمحلات اللي بدنا انه نوصلها. ولكن انا برضو عندي راي، انا موجود بالبعد مكتويت، موجود باللجنه المهنيه تبعت المنتخبات، وعندي راي غاد وبقول راي غاد. اول شيء نقص المنشات في دولة إسرائيل ينقص ما يقارب 120 ملعب.
1: استنى استنى، ما تاخذني على عمل الوزارة الرياضة، ما تاخذني عليه. لا عندي أسئلة أهم، عندي أسئلة أهم، نكمل معها. عندي أسئلة أهم أبو العام.
0: ثاني إشي أنا بدي وأقول لك رأيي اللي بقوله غاد في تل أبيب. أنا مش شايف المنتخبات في الأيام يعني في السنين القادمة راح تصل لأي شيء. يعني أنا ابن 49 سنة، صرت عابر 10 حروبات أو 11 حرب غير الكورونا. مدينة دولي اللي الجريمة في بيها منتشرة، دولي اللي كل يوم في بيها حادث طرق يقتل فيها
1: أبو
0: واحد
1: عم أو جماعة فنان إنه يأخذنا لوين بده، بس نحن فنانين نرجع لوين بدنا. وقف معي شوي لأنه في عندي سؤال كثير مهم. طيب مش مهم الدولي، مش مهم ميزانيات وزارة الرياضة، أنا إحنا عم نتحدث عن الاتحاد العام لكرة القدم. اليوم معي ممثل للاتحاد العام لكرة القدم يتحدث عن إنجازات فردية، ونحن عم نحاول نتحدث عن رؤية شاملة وكاملة. لما أنا اليوم هيك حتى تحطنا بالصورة بعيدا عن عساوي فريج أو شينو، طيب اليوم إذا بك توضح للمستمعين عن جد الأندية العربية اللي هي بتشكل جزء مهم من كرة القدم وبالذات في درجات الدنيا، طيب من اللاعبين حتى جماهير حتى ممثلي جمهور حتى رؤساء الإدارة، هل حجم تمثيلها وبموضوعية وشفافية داخل مراكز اتخاذ القرار في الاتحاد بيعكس فعلا حجم حضورها على الأرض؟
0: لا.
1: ولا كلهم تبعية؟
0: لا مش تبعية، مش تبعية. ولكن أنا بظن أنه يعني حجمنا جوا لازم يكون أكبر. بظن أنه لازم أن يكون بالموظفين الكبار. يعني حاليا الموظفين الموجودين عندنا موظفين عاديين اللي بيشتغلوا يعني شغل عادي. مطلبنا واضح، إحنا طلبنا أنه يكون عندنا برضو موظفين اللي يقدروا يديروا الأمور عرب في مناصب عليا، إن كان مدير عام أو كان أو نائب مدير عام. في عندنا هسه بالدبروت في الدبروت بظن أنه واحد زميل إليك راح يدخل بالأيام القريبة يكون في
1: زميلنا
0: الدمروت.
1: صديقنا
0: تغيرت اللي برضو الكتابة في الأطار
1: طبعاً.
0: تغيرت برضو
1: محمد خسكية نحن أعلننا عن الموضوع طبعا صديق العزيز.
0: إنه أقول لك إنه إحنا راضيين عن تمثيلنا، أقول لك إنه إحنا راضيين عن الوضع القائم.
1: طيب شو الخطة البديلة عن شينو للانتخابات القادمة؟ يعني شينو يعني بياخذ هيك تزكية بدون ما يكون في تغيير في هاي الأمور اللي أنت عم تنتقدها، ولا كمان هو عنده رؤية جديدة رح يكون في دخول لانتخابات بشكل حقيقي يعني عشان نحن نفهم؟
0: طيب إذا شينو انتخب راح ينتخب هاي آخر 4 سنين له، لأنه
1: ولاية ثاني
0: التكنون بيقول انه بس ولايتين، يعني انه يكون متتنين. وراح يكون اول رئيس اتحاد اللي راح يكمل يعني بظن 8 سنين من قيام الدولة لليوم. بظن انه شينو راح يقدم الكثير يعني بال4 سنين القادمة للوسط العربي. انا يعني في خطرة اللي قعدت انا وياه وباسم عليها في المكاتب تبعته في بتح تيكفا، تخرفنا عن كثير من الامور وخص يعني وأهم إشي أنا بالنسبة لي يعني موظفين كبار في الاتحاد العام اللي عارفين وضعية الوسط العربي وعارفين الأمور اللي دايري في الوسط العربي، لأنه بالآخر كل القرارات صحيح إنه إحنا بنصوت، صحيح إنه بنجيب قرارات، ولكن تفعيل القرارات وكل إشي اللي بفعلوه طبعا هم الموظفين الكبار، وإحنا بدنا إنه يكون إنه غاد برضو
1: أكبر.
0: تمثيل بالموظفين الكبار مشان برضو نقدر.
1: أنا أتذكر إنه شينو كان انتخب بال2018 لكن استقال بعد أقل من 4 أشهر. هاي لا تحتسب الولاي؟
0: لا تحتسب هاي الولاي، لأنه شينو فترتها اللي عينوه الأعضاء نفسهم لولاية 4 أشهر ما قدرش إنه يتجاوب. اللي بيعرف شينو بيعرف كديش هو إنسان يعني اللي بتأثر، واليوم هو أنا بظن إنه تغيرت شخصيته سقلها بصورة ثانية، بتعامل مع الأمور اليوم بصورة أخرى. تنسيش أنه هو يعني برضو اليوم يعني عضو في بعد البويل تبع ويفا، وغادو يعني بيقدم كثير من الأشياء اللي ساعد إسرائيل.
1: نحن يعني أنا بدي أقول لك شغلة، لو كل رئيس عنده متحدث وحدا بياخذ حملته الانتخابية وبيطلع بيحكي عنه هيك بوسائل الإعلام كان كله ظل محله، كانوا مكيفين وريقين. نيالوا عليك أبو العام.

0: صراحة العلاقة اللي بتربطني به يعني فوق ما انت بتتصور.
1: لا انا هينا متصورين كلنا شايفين وسمعين.
0: صور يعني غير انه
1: يعني انا حاولت اني طلعك من الجانب الفردي الفرداني بس لا انت مصر تحكي عن العلاقة الشخصية بترتك معه.
0: انا مش
1: وما رح اعطيك تحكي اكثر لانه ما بدي خطابك اللي كان قبل وكل حديثك يفهم لانه جاي من انترس اشي يعني من مصلحة شخصية. لا على العكس انت شخص موضوعي بس انا حبيت هيك اقرصك على الهواء.
0: بس في امكانية اقول لك شغلة.
1: تفضل.
0: اسألي كفر قاسم كديش شنو زوارة ساعد، اسألي سخنين كديش شنو زوارة ساعد، اسألي جميع الفرق العربية كديش شنو زوارة ساعد، اسألي رؤساء إدارة الفرق العربية إذا اتصلوا على شنو بردوا لبردش وإذا ودوا رسالة بردش على رسالة ولا لا.
1: صحيح.
0: اسألي أخوك وخيك اللاجة من أمك وأبوك إنه شو علاقته مع شنو زوارت وكديش شنو زوارت بحترم. اسألي ولاد مجدل شمس فيردي بريمن فيردي بريمن الاتحاد الإسرائيلي كديش كانوا غادي الاتحاد الإسرائيلي كديش كانوا شاركين في الكارثة اللي كانت في مجدل شمس وكم الزيارة الاتحاد الإسرائيلي بأعضائه بموظفينه كانوا في مجدل شمس والمناطق
1: بدون أدنى شك أنه في كثير أمور إيجابية لكل رئيس لكن هذا لا يعني أنه الرئيس اللي ممكن يكون مكانه رح يكون أقل جودي أو أقل اهتمام بكل القضايا اللي حكيت فيها. فباعتقادي قضية ديمقراطية ووجود الانتخابات هي مصلحة عامة هي الصحيحة هي الطريقة الصحيحة أصلا حتى نحن نرتقي في الرياضة ويكون في عنا تجديد في الأراء وفي الخطوات. فباعتقادي قضية أنه يكون ما في تزكية مباشرة هي قضية جدا صحيحة فليفوز شينو سوارتز في الانتخابات ويتجدد العهد. لكن أتمنى بالفعل أن ينجح سيد عساو فريش بالدخول في قائمة على الأقل ويعني يتعدى حاجز 20% ومن بعدها فلتتحدث النزاهة ولتتحدث الشفافية والموضوعية والديمقراطية. ما بتوقع بيأذي حدا هذا الكلام.
0: أتمنى وأنا يعني أضم صوتي لصوتك ولخطابك الأخير.
1: يسعد قلبك. شكرا كثير لك عضو الاتحاد العام لكرة القدم أبو العم. من بعد أحمد أبو العم رح نكون مع فاصل 30 ثانية ومن بعده رح ننتقل إلى الساحل المستديرة الأوروبية وتحديدا أرسنال مع أول لقب سجلوا عندكم لهذا الموسم. الدرع الخيرية بامتياز على مانشستر سيتي الجريح. فمحادثي من قلب الميدان رح يكون معنا مشجع أرسنالي من لندن. خليكم معي لا تروحوا لأي مكان.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان. احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط امورك. دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
4: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

0: رجعنا معكم سريعا وللمحطة الأخيرة بعيدا عن الرياضة المحلية وانتخابات رئاسة الاتحاد العام لكرة القدم. رح ننتقل إلى جانب الأكثر جمال، جانب الرياضي العالمي، وتحديدا إلى لندن وحسم طبعا لقب الدرع الخيري لمصلحة أرسنال اللي فاز مبارح بثلاثة أهداف مقابل شيء على مانشستر سيتي. رح ينضم لإلي عبد عامر من لندن، مشجع أرسنالي وأيضا قريب ومقرب من الفريق هناك. يسعد أوقاتك.
1: لا ليلى
0: عبد، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: يعني مجبور أول سؤال أسألك إياه، كيف كانت المشاعر مبارح بالذات أنه يعني على الغريم يلي أتعبنا لسنوات طويلة مانشستر سيتي؟
1: والله أحلى شعور ليلى مبارح، فوز عليهم 23 ثانية، 23 ثانية أسرع هدف بتاريخ البطولة. يعني أنت من خيمة كديش الفرحة كانت بالملعب
0: عالية،
1: يعني
0: جدا
1: حد استوعب الإشي بالضبط. وأنت

0: حرفيا يعني ارسنال سيطروا على الملعب، يعني حرفيا ما كانش لسه وجود حرفيا.
1: بتعرف انه بلشت يعني كل قضية التعليقات حول انه يعني غياب بيب جوارديولا، هل هو مؤثر؟ هل السيتي بالفعل هو جريح ام انه يعني قوة ارسنال وبدءه بموسمه بهي الطريقة ربما هو اللي حسم الامور؟
0: بالضبط طبعا، هو ارسنال راح يسيطر لسه على الدوري الانجليزي، يعني في ناس تقول لك لا مش لا لا، هو راح يسيطر لانه فيش فريق اقوى من ارسنال على الساحه ينافس، من ناحيه مدرب، من ناحيه لعيبه، من ناحيه كمان عمق تشكيلي، ما حدا راح ينافس. جوارديولا طلع هو اللي كان المنافس الرئيسي لارتيتا اخر 4 سنين، فيش حدا كان منافسه، يعني ما كان حدا ينافسنا حرفيا غير جوارديولا.
1: يعني فيها
0: جوارديولا راح فبضل الدوري الانجليزي صعب، بس يعني راح ناخذه كمان مره ثانيه.
1: هاي اول مباراه رسميه لماريسكا، يعني كان حتى للجمهور الغريم شوي يمكن مفاجئ انه عم نشوف مش بيبي جوارديولا بالسيتي. يعني باعتقادك اثر هذا الشيء على اداء اللاعبين، على الذهنيه، على التعامل مع فكره
0: طبعاً
1: تغيير
0: المدرب؟
1: طبعا
0: طبعا طبعا 100%. بس برضه ليلى، انت بالمقابل عندك في ارسنال اقوى من السيتي، يعني بالفتره الحاليه ارسنال اقوى من السيتي، وتنتيجه انه السيتي لعب بالتشكيله الاساسيه
1: الاساسيه
0: وارسنال لعب التشكيله تقريبا الاحتياطيه، كان
1: صحيح.
0: 4 5 لعيبه عندما مش بالتشكيل
1: 100%. يعني نحن عم نتحدث عن اللقب يا جماعة اللي الجنرز عززوا مكانتهم كوصيف أكثر الأندية تتويج بالبطولة برصيد 18 لقب، خلف طبعا مانشستر يونايتد. واضح أنه تتويج هو حفاظ على سجل مثالي أمام سيتي في تاريخ البطولة كمان بدون أي هزيمة. لم يتمكن مانشستر سيتي من هزيمة أرسنال في هاي البطولة على وجه التحديد ولا مرة، ففي مقولة كمان مهمة هناك. على صعيد الجماهير في لندن كيف الأجواء عبد؟ يعني نحن عم نتحدث أيضا عن مباراة يوم الجمعة رح تكون افتتاحية الموسم، لأول مرة بعد 22 سنة رح ندخل كأبطال إلى ملعب الإمارات، لا شك أنه في تحضيرات اللي هي مختلفة.
0: طبعا في تحضيرات كثيرة، وأول مرة إحنا من 22 سنة بنفوت كأبطال، نفتتح الدوري كأبطال دوري، راح تكون أجواء يعني شيقة وممتعة ورائعة. كان اللي يعني اللي مش ناوي يحضر يحضر، الافتتاحية راح تكون يعني بقدرش أوصفها، في الملعب راح يشوفه، اللي بحضر راح يشوف.
1: بس في تخطيطات اللي بلش ينحكى عنها في الجماهير.
0: طبعا طبعا
1: الألتراس محشين. طيب في نبأ، أنا نبأك مهم إنه أرسنال عم بيراقب وضع جو كوندي في برشلونة، وبتعرف إنه أرتيتا يعني في حديث بإنه أرتيتا معجب في هاي فيه، ووكيل كوندي عقد محادثات مع مسؤولي برشلونة بإنه في ممكن اقتراب مؤشرات على رحيله. طبعا ولا شك إنه أرسنال عم يبحث عن مدافع قوي وبيلعب قلب دفاع وظهير أيمن، وهي المواصفات ممكن أن تنطبق على كوندي. في حديث بالشارع عن الموضوع؟
0: ما فيش حديث عن الشارع، سمعت حكي يعني هون وهناك، بس على الأغلب راح يجيبوا كونسا من أستون فيلا.
1: يعني بعد الأمور أنت لمين بتميل؟
0: أنا كونسا طبعا. كوندي مين كوندي؟ صحيح انه اعطى مونديال ممتاز ومع فرنسا، بس
1: بدي اقول لك شو مين كوندي، كان رائع في
0: المونديال. كان رائع، بس يعني على هو ما شفته مع برشلونه، يعني بتمنوش يكون بارسنال على مستوى اللي اعطاه في برشلونه، يعني على مستوى المونديال طبعا، بس كونسا احسن.
1: كونسا احسن،
0: افضل كونسا انا.
1: طيب نحن طبعا حتى نوضح كمان، امبارح كانوا السيتي بدون جوارديولا وبدون رودري يا جماعه، فواضح جدا انه
0: فكره قاطعت ليلى. ناحية الجماهير كان امبارح يعني 70% من الملعب جمهور أرسنال، كانوا 30%، يعني ديش أقول لك أكثر من 70، خلينا نقول 70% كلهم جماهير أرسنال. طورت مقطع فيديو قديش مهم من جماهير، قديش في جماهير سيتي وقديش جماهير أرسنال. لغينا امبارح السيتي أرسنال لما فتحوا البيع على الكروتي كان تقريبا بين ساعة لساعة ونص، كان خلصت الكروتتين، بعد يومين فتحوا كمان بيع. فالإشي بعد ما شفنا انه السيتي ما باعوش كل كروتين فاعطوهم لارسنال، وارسنال كمان باعوا الحصه اللي اعطتنا السيتي، يعني تقريبا بعد في ساعه ساعتين كمان كله طار. يعني امبارح كان
1: حضور جماهيري اكبر
0: حضور
1: لارسنال.
0: جماهير
1: طيب حتى احكي يعني لك شيء مهم، انه مانشستر سيتي لما بداوا برودري اساسيا ما خسروا ولا مره مع ارسنال، لما اربع مرات ما بداوا برودري خسروا اربع مرات، فعمليا

0: واضح جدا أنه غياب رودري كمان أثر يوم أمس، بالإضافة إلى غياب العبقري في كل الأزمان بيبي غوارديولا. عبد بدي أتشكرك، جود لك لأرسنال، رح نكون أنا وياك طبعا بتواصل، مشجع وصديق عبد عامر طبعا من لندن، شكرا لك. ما بينفع ما نختمها بطريقة من هذا النوع، والعيون رح تتجه مباشرة على يوم الجمعة وافتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى يظل عنا مواد نقدمها ونستمتع ونحن عم نقدمها لكم. بكرة افتتاح الدرجية الممتازة، أيضا كونوا على الموعد وشوفوا المباريات حبايب، 4-3 فرق بتمثلنا، فعمليا نحن كمان العيون رح تكون على الدرجة الممتازة بشكل جدا مكثف هذا الموسم. بدي أشكركم دائما على إصغائكم ووفائكم ومحبتكم لفي المرمى. موعدنا بيجدد الأسبوع القادم بنفس الموعد، كنت معكم أنا ليلى قيش، ألف شكر لليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج دائما وأبدا عبر الشمس، إلى اللقاء.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة. هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية مقتل طفل يبلغ من العمر 7 أعوام فيما أصيب آخر ويبلغ من العمر 4 أعوام في حادثة طعن وقعت في مدينة بيت شمش، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة بعد العثور على الطفلين داخل المنزل فيما تم توقيف المشتبه به بالقرب من المكان. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جراء تعرضه للدهس في مدينة بيت شمش، وذلك بعد فشل محاولات إنعاشه في المكان. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إلى نحو 40%، مع اقتراب إغلاق الصناديق. بدوره شدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة قوية لمواجهة منافسه غادي أيزنكوت الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إجراء بنيامين نتنياهو ومجلس السلام مباحثات معمقة وبناءة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعنى بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة، فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على أعمال الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع. بدوره عقب وزير المالية بتسلائل سموتريتش قائلا إن الهدف هو القضاء الكامل على حماس، وذلك لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها، مؤكدا أن القضاء على الحركة يتم عبر احتلال القطاع والسيطرة عليه. هذا واستمرت المباحثات بين نتنياهو ووفد مجلس السلام لمدة 4 ساعات بالتزامن مع تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن. كما ألمح ترامب لوجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة للشرطة وتقديم الخطة في غضون 2 أسبوع، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. في جنوب لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي. كما بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: ناقد حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أقرت الطواقم الطبية مقتل طفل يبلغ من العمر 7 أعوام في مصيبة آخر ويبلغ من العمر 4 أعوام في حادثة طعن وقعت في مدينة بيت شمش، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة بعد العثور على الطفلين داخل المنزل، فيما تم توقيف المشتبه به بالقرب من المكان. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جراء تعرضه للدهس في مدينة بيت شمش، وذلك بعد فشل محاولات إنعاشه في المكان. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إلى نحو 40% مع اقتراب إغلاق الصناديق. بدوره شدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة قوية لمواجهة منافسه غادي آيزنكوت الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إجراء بنيامين نتنياهو ومجلس السلام مباحثات معمقة وبناءة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعنى بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة، فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على أعمال الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع. بدوره عقب وزير المالية بتسلائل سموتريتش قائلا إن الهدف هو القضاء الكامل على حماس، وذلك لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها، مؤكدا أن القضاء على الحركة يتم عبر احتلال القطاع والسيطرة عليه. هذا واستمرت المباحثات بين نتنياهو ووفد مجلس السلام لمدة 4 ساعات بالتزامن مع تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، كما ألمح ترامب لوجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة للشرطة وتقديم الخطة في غضون 2 أسبوع، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. في جنوب لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، كما بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. اهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق أهديها لكل محبينا في كل مكان. هذا المساء هنا في استوديو رقم 1 برنامج نجوم الليل، الساعة الآن في استوديوهاتنا 8:06 دقائق مساء. نجوم الليل، من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على الكثير من القضايا المطروحة والأمور الاجتماعية والكثير من فضفضات القلوب. هذا المساء بإمكانكم دائما الاتصال على 0461-101. كل الحب لفريق العمل الذي يرافقني هذا المساء. ليليان حاج ترافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، لك من أطيب الأمنيات ليليان. يرافقني في الإشراف الزميل بديع كرام، لك من أطيب الأمنيات بديع. تحية إلى زميلاتي وزملائي في قسم الأخبار، لكم منا أطيب الأمنيات. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي، رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم مشوار الاثنين، نجوم الليل، راغب علامة، شو عامل فيه؟

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم. نبدأ مع الموضوع الأول المطروح وهو مر بالعمر أكيد بس مش لازم ندفع ثمن هيل السنين. يا جماعة بدنا نحكي عن التكاليف الباهظة للعرس، هل بتقول مرة بالعمر ولا بتعمل عرسك على قدك؟ كثير ناس بيعانوا، يعني بفوت على شهر العسل وهو بوضعه المادي تحت الصفر. بدي هيك نلقي الضوء على موضوع الأعراس، لأنه وين ما بقعد عمال يحكوا على قضية النقوط وتكاليف الأعراس والموضوع يعني كبير، لكن يعني أنا مع العرس الحلو والفرح الكبير بس على قد الإمكانيات، من دون ديون ومظاهر ومنافسة مين عمل أفخم عرس. يعني اليوم صارت حرب قضية مين جاب أكتر عدد يعني معزومين. اليوم بقولك أنا جبت 2000 وهذا بقولك أنا جبت 3000، هذا جيب بقولك أنا دبحت أبصر شو. يعني صارت هناك الأمور كلياتها مرتبطة بموضوع المظاهر. بالنهاية الناس بتروح بيوتها والعروسين بيضلوا مع الأقساط، ويعني وبيضل العريس كل عمره يسد بهالقسوطة والعروس بتبكي والعريس بيبكي وما فيش حدا بيفرج عليهن. وبتعرفوا انتو موضوع الفقر بين العروسين، إذا بتبدأ الحياة هيك فالوضع بيضلوا مأزم. فبحب أسمع منكم شو تعقيقوا على الموضوع، إلى أي مدى أنتوا اليوم بتشوفوا أنه هي ليلة بالعمر ولازم إحنا يعني نحط كل تقلنا بهاي الفرحة لأنها فرحة العمر، أو أنه لا أنا ما بعمل فرح كبير، أنا بعمل فرح على قدي بس بعرف حالي أنه أنا بقدر أكمل بعد الفرح عشان أفوت على بيتي وأنا مرتاح ماديا مش وأنا مكسور الجناح. 0460101 منقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير يا عمري.
0: يا هلا،
1: شو اخبارك؟
0: اهلا يا هلا فيك، مين معي؟
1: حبيبك اول شغله معك رياض السنان من كريت
0: المشي. اهلا رياض، اهلا
1: صلاح الدين الايوبي.
0: يا هلا فيك، يا هلا فيك.
1: يوم الخميس يوم السبت متاسفه 15 شهر كان عندنا عرس لاخوي محمود، ابن اخوي محمود مجد. بقول لك يا عمي حبيبي الله يخليك ويطول عمرك ويفرحك ويرزقك ويهنيك.
0: حلو.
1: كان العرس، كان عندنا عرس طبعا فخم فخم فخم فخم بشكل يعني.
0: طيب لما تقول رياض فخم، يعني فخم مثلا انه كان في معزومين كتير، الاكل مثلا كان نزل
1: كان
0: كتير،
1: كان اكل كتير، كان معزم كتير، كانت عنا الليالي لورا.
0: طب هذا مش مرهق لأهل العريس؟ يعني انت بتقول فخم مش مرهق من ناحية مادية؟
1: صدقا من الفرحة انت بتشعرش
0: بس انت رياضي بتشعرش، بس ابو العريس والعريس بشعر.
1: يا عمي ما هو بده هيك، احنا بدنا هيك.
0: هو بده هيك.
1: هو بده يعني اخوي اول فرحه عندنا لشاب.
0: ايوه
1: كانت اول فرحه صدقا وامانه. كلفنا 700-800 ألف العروس.
0: قديش
1: بس مش 700-800 ألف؟
0: 800 ألف كلفكم العروس؟
1: اما مش اشتال يعني بالمصاري الله يعطيك ويرزقك خيّة مش ناقصه. فمش اشتال كان الاشي يعني، مش كيف بدي اقول لك يعني. المهم الفرحة بالفعل مش مهم المصاري.
0: انا معك، انا معك يعني، بس هو يعني عنده قدرات يعني انه
1: عنده، هو اخوي الله يرزقه عنده يعني مش
0: فهمت.

0: لكن انبسطنا صدقا وأمانة انبسطنا. بس أنا باجي بقول أنا جوزت بنتي قبل فترة بخمسة سبعة.
1: قديه كلفت الإشي؟
0: كلفني 200,000 250,000.
1: أنت جوزت بنتك بمئتين ألف شيكل، ليش شو عملت لها 200,000 يعني؟ عن جد رياض؟
0: قاعة واشتريت أغراض و وليلة عنا إحنا يعني مثلا إحنا عنا عرس كان عرس أخوي.
1: قديش عزمت؟ قديه عزمت على عرس بنتك؟
0: عرس بنتي كان عندي 700 بني آدم.
1: 700.
0: السحلة عندنا سكيت نحس بالليالي اللي قبل دوريد الليالي اللي قبلها عند أخوي كانت مثلا مثلا الطبلية تاعت اللحمة بلا ما أخذ عيب الحديث هذا كل الناس تطعب واللي اشتري من طبلية اللحمة عن تركوت في ليغ هذا قبل العرس بليلي قبلها بليلة محمر قبلها بليلة كب وشغلات
1: يعني كل ليلة كنت تعمل إيش؟ ليلة شاورما ليلة كب ليلة محمر
0: ليلة كب ليلة محمر ليلة عرايس ليلة شوي لحمة.
1: شو هاي كم يوم يعني كنت تعملوا يعني على سبع ليالي رياض؟
0: هذا لا هذا العرس يعني عندنا كانت بالضبط 30 يوم.
1: شو
0: 30 يوم؟
1: انت بتحكي جد؟
0: يعني بتطلع بحكي معك
1: شو 30 يوم يعني امير خلي امير امير الاردن ما قعدش 30 يوم عن جد
0: بس منزلش. اغلى منه ماجد ابن اخوي اغلى من امير الاردن. شو امير الاردن
1: خلقت واحد معبي؟ لا لا لا بلاش
0: يا دريد والله العظيم اذا تطلع على الفيسبوك تاع رياض سليمان العربي انا كنت انزل ليلي ليلي يعني اخر يوم طلع عندنا في البركه قاعد اخوي مثلا كل الشباب ترك شغله حلوه كانت يعني كل الشباب
1: الله يفرحكم بكل الاحوال الله يفرحكم الله رياض شكرا لك حبيبي بارك الله فيك
0: حبيب
1: كلمه غريب. مساء الخير لمين؟
2: مرحبا.
1: يا هلا كيفك؟
2: كيف الحال؟
1: هلا مين معي؟
2: بحكي معك سندس من ام الفحم.
1: سندس من ام الفحم. سمعت المكالمه سندس؟
2: من ايش؟
1: سمعت المكالمه؟
2: سمعتها. أول مداخلة إلي قبل كل شيء متعودين مع دوريت دائما المعايدات والمفاجآت بس معناك بطلتها زمان
1: شفتي
2: بس من خلال هالبرنامج بحب أعايد بنتي اللي ما خلقتهاش غرام وكلها قبال 120 سنة ومبروك لنجاحها
1: الله يحميها واو
2: وبتمنى لها حياة حلوة زيها وزي كلبها
1: الله يحميها ويحميكي
2: وهيك ونوية عزوءك بتشكي لغرام
1: من عيوني
2: والمداخلة اللي بتقول على أساس العراق حتى اليوم على كل شيء حتى التحضير لبيوت أنا بس بتصفي بهذا المجال من تجهيزات الكهرباء وهي
1: انت شو بتشتغلي بالعراس ايش؟
2: محل كهرباء
1: محل كهرباء
2: يعني تجهيز للعرائس
1: تجهزوا عرائس
2: بحكي كل واحد يعني اليوم بشوف الأهل بيعطوا فوق طاقتهم حتى على مستويات برادي ممكن انت على أولادك اللي بالبيت مش مهم الجيل يعني مش مهم لجيلي ولا لغيره احنا قاعدين كأهل نتخرف كثير ان احنا قاعدين نعطي بأعلى من طاقتنا ومعيشين أولادنا مستوى أحسن من ما احنا نكبر أو
1: مدخول يعني احنا المدخول اللي بفوت واطي والمصاريف عالي جدا
2: بالضبط هي وانت بتقدرش تقول لابنك لا او لبنتك لا
1: طب ليه بتقدرش تقول له لا يعني ما يعني انت رب البيت
2: وانت بتقدرش ليه لا خلص سبحان الله يعني انا بلاقيها الاشي في لما بتخرف مع اي حدا بلاقيه عن جد هاي الطبع جيلنا احنا بتعرف شو السبب
1: احنا كان عندنا جيل قنوع جيل راضي يعني راضي بكل شيء
2: جينا من اي شيء برضينا حتى مشتريات ما كناش اصلا ما عندناش التطلعات بس اليوم جيل اليوم يعني كلياته مفتح على السوشيال ميديا يعني اليوم اللي بدها تعمل سهرة بتطلع شو فلانة عملت وشو جابت صار يخترعوا بدع أشياء اللي هي هاي الطبول والزمور
1: ملان صار في أشياء جديدة مكلفة فرق
2: قبل صح يعني أنا مش هالكد بعيدة عن الجيل أنا على زماني كان في شغلات ونعملت بش أنه حسب هون كل واحد قدرة أهله بس الفكرة ان اليوم مش حتى انا متأكدة حتى المقتدر بيعمل قاعد فوق طاقته لانه في شغلات والتزامات ثانية قاعد بحطها ويا ريت اخرى بتقول انه قاعد هالجيل بتوفق وبيكمل حياته الزوجية عندك نسبة طلاق كثير كبيرة وبتوفقوش بحياتهم يعني حتى يعني كثير انا بتلقى تلفونات من صبايا اذا ممكن تبيعي لي الجهاز يعني او تعرضي لي الجهاز
1: واو.
2: يعني بيكون عمره شهر
1: يا الله يعني جهاز. بتصير صارت مطلق يعني ايش صارت يا الله
2: وين هالتكاليف راحت كده تبيعه اصلا يعني واي. ممكن تتبرع فيه وممكن
1: للاسف للاسف انا بدي اشكرك عزيزتي بارك الله فيك
2: ونوع شغله دريد يعني يا ريت هالجيل الصغير يسمع انا دائما مداخلاتي معك بقول يا ريت احنا جيلنا بيسمع.

0: الراديو، يا ريت هذا الجيل بيسمع هالراديو.
1: ايه بسمع بسمع.
0: ويفتح يفتح عينيه صح يعني. اليوم مش
1: الجيل اليوم الجيل الصبايا اليوم يعني كلمة مهمة، وحتى زميلاتي بالراديو يقولوا دوريد يعني احنا عارفين نتجوز مش عايشه. بتعرفي ليش؟ سؤال كبير هاد يعني. حتى الشباب اليوم بطل هذا الشاب اللي يعبي الراس عند الصبايا. سوري من الشباب يزعلوش مني. بطل هذا الشاب الجنتلمان اللي يكون يعني يحترم الصبيه، يدير باله عليها، يحبها بشغف، وتحس انه هي معاه بامان او سند. نعم هاي المشكله كمان. الشباب اليوم اصلا بطلوا هدول الشباب اللي بعرفش. يمكن في شباب بس يطلع معي على الهواء يقول لك مش مزبوط، بس انا بحب اعرف يعني البنات عندهم تضمر من وضع الشباب كمان. الشباب اليوم
0: طبعاً
1: بطل
0: طبعاً عندهم اليوم اللي بدريك بلا مؤاخذة، الشباب بدها تنام كل النهار وبالليل تجيب المصاري على الساهل.
1: مزبوط صحيح.
0: وفي اليوم أنا خوفي ممكن الأهل يكونوا دمعة ومنشن ابن ما ينضمنش من أهله ولا من غيره.
1: طيب أنا بدي أتشكرك لأنه في أنا
0: اتصلت. بناتنا بتعلمين وبكونين بمستوى منيح، ويدوب يلاقي حدا يلائمهن بدناش نقول على مستوى تعليم.
1: مزبوط.
0: مع انه ما دخلت يعني انا مش ضد
1: فكره. بدي اتشكرك لانه في اتصالات تانية على الخط. استناني. شكرا لك. نعيوني نعيوني. سلامات. شكرا. مساء الخير لمين؟
2: سلام. مساء الخير اخ دريد.
1: يا هلا فيك.
2: شو الاخبار؟
1: تمام
2: الله يسعدك. بدي احكي بس ملاحظه هذا المستمع اللي كان قبل هاي الصبيه.
1: نعم.
2: أنا بقول العرس بكلف 800,000 700,000، شو السير لوين احنا وصلنا؟
1: ما انا هذا اللي قلته يعني انه شو مكلفك 800؟ ايش اللي ايش اللي
2: عرس بنت مكلفته 250,000، شو السير
1: اللي
2: شو
1: هذا اللي بدي اساله يعني ايش اللي بنحط بعرس بنت او عرس يعني ليه تنو يكلفنا هالقد؟
2: هذا كله حرام تبذير، هذا كله بدي يتقبل عليه عند ربنا.
1: انت شو رايك يعني كيف العرس لازم يكون قديمة
2: اقل اقل شيء لازم يكلفوا 100,000 ولا قيد 97,000 يا اخي روح.
1: يعني انت بتحكي عرس بنت ولا عرس ولد ولا كيف؟
2: لا عرس ولد وعرس بنت نفس الشيء.
1: نفس الشيء. ايش مثلا انت برنامجك بالعرس ايش ممكن تعمل لابنك مثلا بكره؟ كيف ممكن برنامجك؟
2: خلاص جاب الحنة على السريع هيك على الخفيف، واذا بدي اعمل له سهره بالليل مع حنة، وثاني يوم عشو مشي.
1: يعني من ناحية عدد المعزومين في عندك محدودية معينة بتعرف قديش؟
2: عدد كسرت 500 مع بونقيت 500.
1: يعني انت بتقول ممنوع نطلع من العرس مديونين، لازم نطلع واحنا مرتاحين. انت هيك رأيك؟
2: خربان بيتها 700,000 800,000 عادي يقضي كل حياته مديون.
1: بده يضل يركض ويسلف للناس.
2: والله حرام هذا كله حرام.
1: اوكي انا بدي اتشكرك عزيزي
2: حبيب الله يخليك.
1: مساء الخير لمين؟ الو
3: اخي دريد. مساء النور.
1: مساء الفل.
3: شو اخبارك يا ولدي؟ اول شيء تقنع هذا البرنامج تدين انت دريد تطلب من اجمل الى اجمل. فادي بشير بحكي معك.
1: اهلين فادي، كيفك يا فادي؟
3: الحمد لله. شو اخبارك يا دريد؟
1: تمام يا فادي تفضل.
3: إيه طبعا اخي دريد احنا في العرس متعلق باهل العرس.
1: طيب
3: في بكلفك 100 بكلفك 200، بس احنا اليوم بنشوف اخي دريد كثير بخصوص العرس، كثير اللحم تنزات، كثير الاشياء اللي كثير بتضل على الطاولات تنزات. يا ريت هاي اخي دريد تكون مختصره هاي المصاري التنزات يعطوها للناس اللي تتعلم، الناس محتاجه يعني احسن من هاي المصاري تتبدل.
1: يعني انت حضرتك بتروح على اعراس وبتشوف قدامك كيف
3: طبعا الوضع. اخي دريد يعني انا بشوف بزينه دور بحوالي ب 30,000 شكل بس زيني. بعد جمعه كل هاي الزيني بتنفك وبتنزت. يعني انا بتسائل هاي المصاري يعني الله يرزق الناس، الله يرزقها، بس في كثير ناس العمال تتعلم محتاجه. لو هاي رجال أعمال اللي بيجي بده يزت تكلف عرسه يزت بهاي المصاري يتصر ويطي لهذول المحتاجين اللي بدهم يتعلموا. في كتير محتاجين وبدي، بس أحسن من زت هاد يعني. أنا أخرى مرة الله يهدي بالي الناس وكله بدي يفرح بابنه، من يعني كل عرس بدي يكون أحسن من عرس. بس اللي هاي اللحم اللي بتضل والروز اللي عم نشوف فيه طاولات بتضل كيف هي
1: صحيح،
3: يعني مش حرام هاي كلها تنزل؟
1: حلو كلامك. يعني برايك انه حرام والله يعني انه كمان انك تتكلف وبعدين تكب، لانه في ناس بيشتهيني اللقمة فيعني في. وانا متأكد بالاعراس يا ريت حدا طباخين يطلعوا معاي اللي يعني الوجبات اللي بقول لك بترجع كيف هي. طب هذا والله حرام، وبالتالي في ناس اللي مش لاحقين اللقمة، في ناس اللي عم
3: يعني
1: بيكبوا هناك.
3: نعم اسمح لي اخي دريد اليوم يعني كالصدفة انت في مدرسة المتنبي، بنشكر مدير المدرسة حمد سيد احمد. اليوم اخي دريد وزع شنتات على الناس اللي نحتاجه.
1: كل احترام
3: كل احترام له يعني. انا بهذا المدير وعلى راس المعي منوها بشير وعلى نعم. غنيم السكرتير اللي اعطوا كتير لناس بسطوها بشنتة بسيطة اخي دريد.
1: طبعا طبعا طبعا معلوم.
3: يوم لما انا بشوف الولد حامل شنتي ومحتاج

0: حسيت إلى مبسوط منها بنزل له الطاقية. يا ريت كل ياتنا نتعلم من خطوة مدير المدرسة المتنبي وبهاي الخطوة، يعني أحسن هاي اللحمة والزينة والأشياء تنزل. أوكي. في ناس كتير محتاجة إلى صدقني كتير ناس محتاجة إلى.
1: شكرا لك فادي بشير، بارك الله فيك.
0: تسلم دوريك.
1: من قول مساء الخير لمين؟
2: هلو
1: بلال، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ خلينا إياك يا بلال، ودائما بتصل فينا ونحبه كثير لبلال. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير، يعطيك العافية.
1: يا أهلا وسهلا، مين معنا؟
3: كيف حالك؟ مستمعة بس حب، أنت عارفني دائما مشتركة بس حب أقول هالمرة من وين.
1: تفضلي.
3: حب أحكي الاسم. مستمعة من كفر قاسم. دريد شكرا لك على هيك موضوع.
1: شكرا لك. شكرا.
3: لأنه كثير هالفترة قد ما أنا مفكوعة من اللي قاعد بسمعه وبشوفه.
1: حلو. يعني أنت عم بتقولي لي شكرا لك، ظهر أنه أنا يعني كيف بقوله حطيت إيدي على الجرح. يعني أنت بالضبط عم بدك تحكيني عن وضع اللي أنت حابة تحكي عنه، وظهر أنك أنت غضبان كتير وفي عندي غضب.
3: أنا بس حاب هيك أقول يعني أنه للعالم اللي بتقول أنه كيف العرس ممكن يوصل 100,000 و200,000؟ تعتم نبلش من هون إنه لما القاعة عنا هون بدها تكلف بحدود 80,000 و60,000 وإذا مش أكثر.
1: طيب يعني في ناس بيجي يقول لك طب هاي فرحة عمري، يعني كل صبايا اليوم بتتمنى تلبس الأبيض وبتتمنى إنها تفوت وتتمنى.
3: دريد، هل من المنطق فستان عرس وفستان سهرة يكلفوا 40,000؟
1: هذا أنا بسمع هاي الأسعار، بسمع نعم بسمع أسعار أسعار مخيفة مخيفة مخيفة،
3: أسعار مخيفة، وكثير الإشي قاعد بصير لاستغلال وجخات على الفاضي. وكيف بنحكي عن الشباب إنه كيف بدهم يلحقوا ويشتغلوا بعرف شو؟ طيب لما الزلمة مش بده يوصل لهذا المستوى غصب عنه بده يروح لسوق سودا وخضرة وصفرة كمان،
1: يعني بده يلحق بس على طلبات العروس. أنا فاهم من حديثك هيك بهاي الطريقة
3: بالضبط.
1: وفي بيقولوا لي كمان في إشي اسمه النوف، ومش النوف وبروحوا يتصوروا بشي محل أبصر شو على البحر وبعد العرس وقبل العرس، وكمان هذا مكلف، والمصور نفسه بيطلب طلبات خيالية أسعار مخيفة، يعني أنا هيك بفهم.
3: مزبوط. إحنا كان عرسنا هيك قبل 5 سنين بالكورونا.
1: طيب.
3: وبتذكر المصور طلب بحدود 27,000 على طلعة عرس سهرتي وسهرت جوزي.
1: طيب.
3: قلت انه لا مش ملائم.
1: انت قلت له لا كثير يعني.
3: كثير وعلى شو؟ انا يعني بعرف التصوير وبحب التصوير وهالكد الاشي كان يعني كثير مهم لإلي انه يكون، بس قدرنا نوصل لحد اللي عملنا على سعر 8,000. ففي
1: يعني من 27,000 وصلت لواحد 8,000، يعني بالزبط. مبلغ جدا بسيط، وجاء وعطاكوا صور حلوة ومرتبة يعني وكل شيء.
3: عطاني شو بدي وأكثر من صور.
1: طب ليه معناته بطلبوا هالقد معلاوي يعني عن جد المصورين على الفنانين؟
3: لأنه هون دريد قاعد بصير استغلال وبوزوت وجخات وكثير أشياء اللي هي أصلا قاعدة بتصير كوبي بيست يعني. بس عدا عن هيك إنه إحنا لوين قاعدين بنوصل، يعني أنا الحمد لله اللي عرسي كان في كورونا.
1: نعم.
3: وكان جدا ناس مقربين عائلي وبس. فالأرقام الخيالية اللي إحنا اليوم بنشوفها والقاعات وهذا يعني يمكن هي كانت أحلى هدية بحياتي.
1: حلو كتير. أنا أول شيء بدي أشكرك إنك أعطيتينا هالمداخلات، ظهر إنه في طلب كتير على هذا الموضوع وفي ناس على الخطوط.
3: كثير بدك تعمل أجزاء.
1: شكرا لك، بارك الله فيك.
3: يعطيك العافية.
1: سلامات. مساء الخير لمين؟
4: السلام عليكم.
1: يا هلا.
4: كيف الحال؟
1: أهلا، كيفك؟
4: معك مجتمع من وادي عارة.
1: هلا فيك، تفضل.
4: كيف أنت؟
1: تمام.
4: كلي أنا بدي أعطي رأي يعني إشي.
1: تفضل.
4: أنا بني آدم اللي عمري اليوم 60 سنة.
1: أيوة.
4: وأنا بعيد عنك، مرتي مريضة إلى كمعات 3-2 في المستشفيات.
1: سلمتها.
4: الله يسلمك. وطالب وحدي بالحلال، ترى الطالب فوق العشرة.
1: طيب.
4: ولا وحدي بالعشرة
1: موافقة
4: بدها تعيش هاي العيشة.
1: إيش العيشة اللي بدك بدها تعيش؟
4: أنا عيشتي أنا قاعد بالطار، أنا نخيب إجر.
1: طيب.
4: يعني نص إجر نخيب. وقاعد بالدار، بدي واحدة بنت حلال اللي تمشي حياتي. أنا جوزت

0: أولادي وجوزت كل شيء.
1: إذا أنت جوزت أولادك، جوزت أولادك، جوزت أنا يعني، ومرتك في المستشفى كل الوقت يعني، والظاهر فيش حدا يعني بيقدر يقوم فيك، أنا هيك فهم منك ولا كيف؟
0: لا فيش عندي حدا يكون فيي ولا إشي. أنا قاعد
1: قديش عمرك؟
0: أنا عمري 60 سنة.
1: طيب وعم تطلب أي عروس اللي يعني ممكن حدا يعني إنه عشر العشر ستات ما قبلوش، ليش؟ شو سبب كان؟
0: اسمع، اللي بدأ تأجلها الدار بعدني مش عارفها من أولها، بدها تأجلها الدار، واللي بدها تحط مهر عليها الكدة والكدي. كل مني كل مني
1: فهمت، يعني كل واحد عم تطلب طلبات، يعني زي نوع من الاستغلال، خلينا نقول انه يعني عم بيحاولوا يستغلوا انه يلا بدي اتجوز، بس بنفس الوقت بدك تكتب لي. ممكن هذا حق لإلها، انه كمان حقها انه
0: تقدر، بس انا بعدني مش عارف من اولها اذا انا اليوم بدي اطلع على الوضع الموجود. انا اليوم اجي اسجلها دار، بسجلها كل شيء، بشرة ترميني بالشارع، هاي بطيخة مطشرة بقدرش اعرف شو فيه.
1: فهمت. طب شو طلباتك انت؟ هات نفهم.
0: انا طلباتي بدور على واحد بنت حلال، ابو 50 سنة،
1: 50 سنة
0: عيش معي هالحياة.
1: طيب
0: وخلص، ايه اللي دار لحالي وكل شيء لحالي،
1: وتمشوا هالحياة مع بعض يعني
0: نمشي هالحياة، نمشي هالحياة. شايف مجرد
1: بدك اياها بنت ولا بدك يعني ممكن يكون مطلقة عندها اولاد؟ ايش الوضع بالنسبة لك؟
0: لا انا بديش اولاد، بديش اولاد.
1: بكاش يعني بدك اياها بنت بنوت يعني بجيل جيل متقدم شوي.
0: ايوه بدي اعيش باقي الحياة، يعني انا حياتي اليوم كلها جحيم. طول النهار انا بالدار، لا بروح ولا باجي ولا شيء. وبدي يعني واحد اللي تكون فيه، يعني بعد ما تكون فيه بها إذا بشوفها منيحة بتجيلها كل شيء بعطيها، يعني مش هيك فالتو بطلع هاش يعني فالتو وفش ولا عم دواب. والله اسمع كلبت الدنيا،
1: بس يعني سوري تزعلش مني، يعني بلكي انت طلبتها كخدامي، انت بدك اياها بس الناس بدكش تسجل اشي باسمها. شو يعني؟ هي كمان هي مش جاي تخدمك، هي جاي زوجتك.
0: ايوه بس طيب. انا بقدرش اليوم اجي اتجيلها من اولها، من اول يوم وانا قيد ان اتجيلها هذا وهذا وهذا، انت شايف على الوضع الموجود. حتى انا قاعد بس الالف شيخ وفش الحياة، يعني انا قاعد بعمل احتباتي اني انتحر وتريح.
1: تنتحر؟ ليه؟ ولو لهالدرجة وصلت لمرحلة؟ طب وين بناتك منك يعني مثلا يجي يقوم يعني هالقدي واصل لمرحلة انك انت خلص تعبت من الحياة؟
0: تعبت. انا لا عندي حدا بنت تكون فيي.
1: طب ليه؟ وين بناتك؟ بناتك وين؟ معلش
0: عندي بنت وولد.
1: طيب بنتك وينها يعني؟
0: قاعد بمحل بديش اقول لك يعني بعيد من هون.
1: طيب يعني بتسالش عنك؟ بتجيش عليك سايب تجال؟
0: لا تيجي بالشهر مره زي الضيفي.
1: زي الضيفي؟ يا الله. طيب وابنك ومرته؟
0: مرته نفس الشغله.
1: بتجيش عليك يعني بتقولش مالك يا عمي شو وضعك شو؟
0: لا لا لا انا انا انا يعني عامل حساباتي انه انتحار احتلي.
1: لا لا لا لا لا تذكرش كلمه انتحار ابدا، وان شاء الله يا رب انه الله يفرجها عليك كل امورك تزبط، وبكل احوال خليك بالانتاج، اترك لي رقم تليفونك ان شاء الله بقدر اساعدك. شو بدي اقول لك؟ يعطيك العافيه غالي
0: ان شاء الله،
1: وتفكرش بالانتحار، انا معك ان شاء الله رح يكون كل خير. شكرا.
0: تسلم اخوي.
1: مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير استاذ
1: زوري. يا اهلا وسهلا،
2: كيفك؟
1: أنا تمام يستر، شو أخبارك؟
2: يسعدك، أول شيء عايد عليك كل عام.
1: تسلمي، كلك ذوق، الله يخلينا إياك، شكرا.
2: أنا سمعت مكالمة الأخ ريام هذا اللي عامل عروس مكلفه 800
1: ألف. والله يعني إشي خيال، مش هو أخوي عامل العروس مكلفه كثير.
2: بس إشي رهيب يعني.
1: يعني شو 800 ألف شكل يعني؟ هذا إشي خيالي يعني، مش بقول لك 30 يوم.
2: 30 يوم أنا مش مستعدة يعني، لو عندي ولد يجيني بعد 30 سنة عشان هو بعملوش 30 يوم. لا بعملوش هذا تبذير.
1: برأيك هذا تبذير صحيح؟
2: بس أنا بفضل يعني مبلغ لو بساعد مثلا طالب جامعة، عائلات مشطورة،
1: يعني حرام بالضبط هاي المبالغ تنحط على
2: مبالغ. بعدين هاي الشهر يوم يوم كله تبذير أستاذ زورين.
1: أيوه
2: يعني بفضل لو أنه يعني بساعد هيك عائلات مشطورة هاي.
1: أيوه
2: يعني لو بقيم 100 ألف وبساعد للناس بنشي، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: اما ايش هيك عن الشكل هذا بعرفش، خيالي يعني هذا المبلغ بيحكي عنه. انا بفضل مساعدة العائلات المفطورة يعني بصرف على العرسات شغلات فاضي فاضي، كلها مبالغ فاضي كلها استاذ دورين صدقني. انا اول مرة بحكيها على الهواء استاذ دورين، أنا بساعد طالب جامعة إلى 4 سنين
1: كل شهر لي. شهر ربنا يوفقك ربنا يوفقك الله يعطيك على قد نيتك يا غالي
2: بس أنا فهمت يعني على هذا التبذير.

0: يعني شيء شغلة مش طبيعية.
1: كل حال من ذلك الله يهنيه، بس إنه إشي فوق العقل.
0: صحيح، بارك الله فيك يا ميسر، وشكرا على اتصالك. سلامات. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: أستاذ دوريت، فياض صفوري من طرعان.
0: سيد فياض يتفضل.
2: الله يخليك، أنا المرة الثانية بحكي فيه وفراتي.
0: كل لك ذوق، يا هلا فيك فياض.
2: أول شيء 24 ساعة أنا يعني بالسيارة وفي البيت.
0: الله يخليك.
2: أستاذ دوريت، أنا قبل فترة إذا مش غلطان العام كان نفس البرنامج مع مصطفى قبلاوي، وفتت على البرنامج بحكم أنه أنا بديش أعمل دعاية ولكن بشتغل بكار الأعراس.
0: أنت إيش بتشتغل؟
2: مع كل الاحترامات.
0: شو شغلك؟
2: أنا مصور.
0: مصور. طيب، حكينا عن مصورين بأخذوا مبالغ خيالية، بدي أفهم منك فياض.
2: ممتاز. لما الأخت اللي حكت أنه طلب مصور منها 27 ألف أيام الكورونا ومصور بالآخر جابت مصور 8000، أنا بالصدفة طالع اليوم عندي كذا سهرات وطالع على كل سهرة، كنت بسهرة فيها 100.
0: طيب.
2: وكنت بسهرة فيها 500، طالع على قاعة فيها 600.
0: طيب.
2: لا يعقل انه ابن السهرة اللي عامل فيها 100 اخذ منه مبلغ بقدر اللي بعامل 600، ومبارح كان عندي سهرة فيها 3000 بني ادم. اول شغلة
0: فهمت
2: كثير ناس، يعني حضرتك انك بتذكر على التبذير، والاخت اللي حكت قبل شوي انه حرام تبذير يعني يساعدوا ناس محتاجي. انا بشتغل بالاعراس، وعفوا على الكلمة، شوي شغلي بروفيشنال وبدوروا علي دوارة، اغلب شغلي مهرجانات، العرس الصغير من 3000 وفوق. يعني قبل 30 سنة الحج اللي كان يروح على الحج 30 يوم يفتح بيته، ولكن على حب على كوباية شاي وفنجان سادة، نوع من التوديع. إذا ابني تخرج من الجامعة ومعي يمكن أفتح بيتي 30 يوم، معيش بجيب كوباية شاي.
0: يعني فاهم.
2: اللهم من الرحمة.
0: الله، يعني انت برايك حسب الجيبه، الجيبه منيحه فليكن، هاي مصاريف.
2: الناس اللي بتحكي، الناس اللي بتحكي تغيير ويساعدوا ناس، لا، الاعراس اللي بيعملوا اعراس كبيره والله منعم مفضل عليها، انا بعرف بيساعدوا، بقصروش لا هون ولا هون، ولكن هاي فرحه. اما وانت الاشي غلط لما اخر الليل يجي ابو العريس يقول لي معيش، ويقول له المطرب معيش، ونعرف انه ماخذ من السوق سوداء.
0: انا بقول انت كمصور مرات يعني صادفت اهل عرس مثلا ما دفعوا الكاش وراحت عليك، وبتعرف المصور واحد من المظلومين كتير، بالذات انه بتعوق مثلا مرات تجيب الصور تجيب الهاي، بعدين بقول لك بشوفك وراحت. في منه هذا الحكي انه في مصورين الرائع؟
2: والله بالذات استاذ دفيت، بالذات انا شخصيا لا.
0: وانت شخصيا
2: اتفاق كثير سيد الاحكام.
0: ممتاز.
2: دائما يعني مباشره في ثقه تامه بينه وبين الزبون، ولا مرة صارت يعني. في عنا مجموعة بين المصورين.
0: نعم.
2: في مرة وقفت الصبحيات آخر الموسم، ولأن أكثر من 400 يعني رسالة، اللي بطل واللي بدوش واللي ما منقصر، فاشتركت فيها. بشتركت
0: كثير. نعم.
2: فباختصار اشتركت إنه وصل الثقة بينك وبين الزبون، أنت بتقبض مصرياتك ثاني يوم.
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه اليوم التطور تبع الديجيتال وكل الأمور، هاي الإشي جاهز، يعني أنت دفعت للمطرب لما تدفعش للمصور.
0: نعم.
2: بتصير تأخير من بعض المصورين، شخصيا بصيرش معي، ولكن أنا بقول إنه كل إنسان على قد فراشه يمد جريه. في عرس صغير وفي عرس كبيرة، ولا مرة شفت واحد عمل كبير وما دفعش للمطرب، ما دفعش للمصور.
0: إيه فهمت عليك.
2: ولا مرة.
0: طيب، على كل حال سيد فياض، شكرا لك وبارك الله فيك على اتصالك.
2: يعطيك العافية، شكرا على برنامجك. شكرا.

0: الاتصالات على 0461 موضوع الأعراس وتكاليف الأعراس الباهظة جدا. 0461 مساء الخير لمين؟ ألو
1: ألو ألو
0: أهلا أهلا عقيد، كيفك؟
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: تحية
1: محترمة من العقيد جمال حجارة مبير المكسور بالمجتمع العربي.
0: هلا هلا بالعقيد،
1: الله يسعدك. والله البرنامج اللي انت طرحته برنامج الموضوع بناء، يعني
0: بنحكي على التكاليف الباهظة للعرس، يعني هل بتقول مرة بالعمر ولا بتعمل عرسك على قدك؟ يعني الأمور ما بين المعارض والمؤيد.
1: أنا حسب رأيي نمشي هذا المثل، قد في راسك مد رجليك. أنا هيك حسب رأيي، بلاش يعني خلينا نكون متواضعين، يعني يا وينها، يعني صحيح أن العرس الله يساعد العريس ويساعد أهله ويساعد قرايبه، يعني مو بس كمان التعب أسبوع أسبوعين، صحيح لو أنها أول فرح، أول فرح يكون هي مميزة ما عليها أي جدال، أما الواحد ما يصير فوق طاقته، أنت تعرف الأوضاع الاقتصادية، يعني حد أقدسها ولا حرج، يعني الأوضاع ليست على ما يرام، يعني الواحد يختصر قديش يقدر. أما أنا كنت حاب أطرح موضوع إنه إحنا كمان أسبوعين لانطلاق السنة الدراسية، كمان موضوع الوضع المادي السيء تعرف، وناشد أصحاب الدكاكين المحلات التجارية المحلات الملابس المكاتب صالونات الحلاقة هذه الأشياء، إنه يعملوا كمان تنزيلات، لأنه تعرف الأوضاع، يعني وين سفر وين أعراس وين مخيمات وين حدث ولا حرج، يعني الحمد لله العبء الاقتصادي وحد، يعني شدنا نساوي، يعني سلبيات مش إيجابيات للأسف الشديد. أبو الليانة في إيه في موضوع، في ناس بدين يتكلموا عليك مجبور وصلنا الرسالة، إذا ما عندك
0: إيه تفضل تفضل.
1: أقول لك بعد في موضوع طرحت عشان نعلق،
0: لا لا هذا طرح. هذا الموضوع اللي أنا طرحته.
1: الله يسعدك. في هنا هنا أخ اسمه أديب عيادات، أديب عيادات أبو محمد من عيادات، هو على السمع راضي، يشتغل 24 ساعة موجود في المستشفى وخضع لعملية جراحية، وإن شاء الله تكون، أقول أتمنى له الشفاء العاجل. والصالح الهائل أبو غزال، أقول له والهم تال، ودنا نبارك لنسيبنا خالد زياد سمنية ابن المرحوم، وهو يكون نسيب بمناسبة الزفاف اللي صادف يوم السبت المنصرم، نقول له إن شاء الله بالرفاه والبنين من كل أفراد عائلة الكريم ودارب زياد والعقيد، ونبارك لأخوي باللوم عبد القادر بشراء السيارة الجديدة، ونذير علي غدير بشراء السيارة الجديدة، يعني اليوم كله سيارات، وسعود خوارد وحمودة خوارد يسلموا عليك، وفخر حجرات ومصطفى عبد القادر ولؤي، وإن شاء الله كل إنسان مسافر يرجع بخير وسلامة، والله يشفي كل مريض، وإن شاء الله يرجع الأمن والأمان والسلام، الامن والامان مجتمعنا العربي والسلام كل الحال المعمور. مهند الكمال كمان نسلم عليك، وحط هاي الغناوه للعقيد، وفي غناوه للعقيد اذا ما عندك مانع.
0: ايه طبعا ان شاء الله ولا يهمك،
1: حافظها ابو ليلى.
0: والله ما حافظها، لا والله
1: انت دائما كل الافراح يحطوها.
0: شو بتقول شو بتقول؟
1: ما هاي المشكله.
0: ايه ايه خلص خلص خلص، اركن عليه اركن. شكرا لك
1: يا عقيد الخير،
0: يا عقيد الخير. يلا وين عيونه
1: منين؟ بالله عليك ابو ليالي،
0: شكرا لك ولي
1: الله يسعدك. ليك سلام ابو عثمان حجاج، سلام عليك.
0: مساء الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
0: اهلا بسهير، شو اخبارك؟
2: الله يسعدك، نحمد الله. شو اخبارك انت؟
0: شو الاخبار عندك انت؟ شو الاوضاع؟
2: والله الحمد لله الحمد لله. والله
0: خلي
2: انا كايمه بهالثلاث اللي عندنا بالدار.
0: ايوه
2: اخوي المقعد، انا بالف خير.
0: نعم
2: الحمد لله. دريد، الموضوع اللي طرحته من امبارح وانا كنت اتصل على برنامج دريد عن اليوم.
0: نعم
2: بدي احكي بيه.
0: يلا واجا اجا اليوم اجينا على الوقت، يعني
2: والله سبحان الله سبحان الله، بكد احكي هذا الموضوع حتى لو انت ما طرحتوش.
0: نعم
2: بدي اقول شيء بس، ده كل شيء واحد.
0: هذا
2: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
0: صحيح.
2: انت نعمت الصالون يلي بتشتغلين بالصالون ولا بتشتغل ولا بتبيعين البدل، ليش فيش رحمة؟ عن جد ليش فيش رحمة لهالعرسان لهالعرايس؟ لما يدريد مكياج بدون موديل 2000 شيكل شو تصيري انت؟ بتدهن وجه حيط وكل وجه بني آدم. يعني عن جد ما هو اليوم الكسارة أرخص صار من المكياج.
0: يعني عن جد ليه بيستغلوا المكياج بهاي الطريقة؟ أنا سمعت أنه صبايا المكياج بالذات اللي بيعملوا للعروس، بس يعرف أنه هاي عروس بتضرب 5000 بتبطل عروس تنزل لألفين.
2: 2000 أخرى 2000 بدون موديل.
0: أوف.
2: بدون لوازم. بدون الأظافر بدون المناكير، يعني بس مكياج على الوجه
0: فعلا.
2: بس 2000 شيكل، يعني أنا بحكي معك لإنساني قاعدة هسه بتدور على أساس إنها بدها تعمل موديل وبدها هذا وبدها تحاول تساعد عريسها. أنا قاعد بحكي هسه على إنساني اللي قاعد بتدور على إشي رخيص ومليح عشان تساعد عريسها.
0: إذا أنت عم بتدور، يعني يعني للأسف أغلب السوق كلياته نفس الأسعار عم بيحاولوا، يعني بتعرف هذا موسم، والموسم كله سوري متأسف يعني بيهجم هاي الهجمة، بده يستغلوا هالعريس الفقير مسكين وهالعروس وأبو العريس وأبو العروس والله يكون بعونهن.
2: عن جد يعني العريس منان بده يجيب، منان بده يجيب، يعني يروح يفوت على السوق السوداء أحسن.
0: ما هو يعني
2: ما هو شايف الناس كلها على السوق السوداء، يعني خلينا نقولها بالمشارمة هي بس يعني.

0: خلي عندكم شوية رحمي، خلي شوية شفقة عليهم. يعني عند في بنات اللي هن مستورات،
1: صحيح،
0: في بنات حلال اللي بدهن يساعدن عرسان. انا بحكي بخصوص وحدي بتحاول تخفف عن عريسها.
1: في صبايا اللي بتروح على جورجيا، وفي يعني اللي بدهن يروحوا هون وبتروح على دبي، انه ممكن تشوفوا حياتهم غادمة.
0: الرحلة طول شهر العسل، خلينا نقول عن جد انه شهر عسل، وبعدين ببلش البصل.
1: ببلش البصل
0: يعني عن جد يعني بدهم يطلعوا ينبسطوا.
1: نعم.
0: خليني هذا موافقة بيه.
1: طيب.
0: أما يعني بخصوص البدلة.
1: نعم.
0: البدلة لما يدور هذه بتسعة وبعشرة واثناش، شو هي بتحكي فرنسي ولا تركي؟
1: مزبوط.
0: عن جد صح، يعني بتجيبوهن من برا من تركيا وهيك وتجبرك وبعرفش شو، بس بتجيبوهن بألف شيكل وألف وخمسمائة ببيعوهن بعشرة واثناش. ليش؟
1: ليش؟ شكرا لك يا سهير، بارك الله فيك.
0: العفو دوري.
1: سلامة. مساء الخير لمين؟
2: العافية دوريد.
1: يا هلا،
2: كيف حالك؟ تمام
1: الحمد لله. مين معي؟
2: معك سعيد، انا بالصدفة خاطب وماضي على جيبي. يعني
1: ايوه، هات نفهم. واحد خاطب شاب اسا هون، بدنا نفهم برنامجك. شو وضع الجيبي معك؟
2: والله شوف الجيبي طبعا لا ترحم،
1: لا ترحم.
2: طيب. مثل ما حكيت المستمع اللي قبل شوي حكيت، ومثل ما كل المستمعين اللي اجمعوا على القول، للاسف في موضوع استغلال مش طبيعي.
1: يا الله، من قبل يعني مين؟ استغلال من الـ من الـ من المصورين، من المغنين، من الفنانين، من الكوافير، من مين؟
2: من كل شيء. يعني حتى لدرجه يعني اذا داج احكي لك، حتى يعني طلع بدك تعمل طبعا بقلام، بدك تحترم الناس اللي انت عازمهم، بدك مش تقعدهم بشارع وتعرف انت بتجيب تحط منصه بشارع وتصف انت على راسك في الشارع قدام الناس رايح جاي. شوف
1: اكيد
2: تمام، فبدك شيء اللي يليك فيك كفرح. تمام. انا مثلا على سبيل المثال صريت على لفيت على اكثر من قاعه من سنة ونص، يعني أنا كمان سنة لسه أتجوز.
1: طيب.
2: من سنتين من قبل سنة، يعني من سنتين قبل العرس. أوكي، أنا بفر بس على قاعات عشان أمسك تاريخ على سعر مناسب،
1: على سعر سعر اللي أنت كمان يرضيك، يعني أنت كمان ما بصير أنك تأخذ
2: 100%.
1: طيب شو
2: 100%.
1: شو النتائج طلعت؟
2: النتائج طلعت إنه المعظم بطلب عندك من 180 لعند 250 تقريبا على المناط. لحتى الكيت يعني محلي اللي هو بدفع تقريبا انت تقول عم يحسبك على 110 120 شيكل.
1: طيب.
2: حكى لي لسه بعملك سعر كمان، يعني على بتعرف كمحير كور.
1: معلش يعني. يعني انت حضرتك العريس، انت اللي عم بتقوم بهذا الواجب، مش ابوك، مش حدا من، يعني انت اللي قايم بهذا الهم.
2: اكيد، لانه انا يعني بالصدفه يعني حتى انا الكبير بالبيت، يعني وفي عندي اخ اصغر منه بالصدفه. يعني
1: انت اللي ماسك المسؤوليه
2: وانت اللي عملت كل شيء. من جهه سفر الحمد لله،
1: كل احترام لك. نعم.
2: حبيب الله يسعدك. فالمسألة هون يعني كنت بدي أذكر بس قصة الفساتين مثل ما حكيت المستمع من شوي.
1: كمان الفساتين إيه، كمان غالي كتير، يعني رحت سألت العروسة
2: كتير كتير، بس الحمد لله عندي الله أعطاني عروس يلي كيف حكيت قبل شوي
1: راضي.
2: في ملان بنات بدهن ستري وبدهن وبنات راضيات، بنات بيدوروا على الإنسان مش على جيبته الإنسان. في عندي الإنسان إيه،
1: احكي لي على هاي الشغلة مهمة. هاي شغلة مهمة، في كتير عرسان شباب بيستحوا من أهل العروس وبيحب عروسته، بس كتير بطلبوا منه، كتير بيستغلوه، بيحاولوا أنه مثلا جيب لنا، بدنا فستان كذا، بدنا أجاره كذا، بدنا، يعني لا يرحمون العريس. شو بتقول هذول الناس؟
2: شوف إذا بيطلعوا عليك بدي يشوفوك كريدت كارد، فهي مشكلتك أنت. إذا أنت يعني مش من وقتها تيجي تحكي لهم وقفوا فيهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، فيهم مسؤوليات وتحط النكت على الفروس. المسألة مش مسألة إنه أنا يلا بدي أجوز لجاهة وبدي أجوز بنتي لواحد اللي مينيموم في عنده بليترات عوش مليون. لا، المسألة هون إنه هذا البني آدم لما يقع، هل يا ترى رح يعرف يوقف كمان مرة، ورح يعرف يستر على بنتك كمان مرة، ورح يعرف عن جد يعيشها حياة كريمة، ومش رح يحط غطاط الحياة اللي برا بيته على بنتك جوا بيته؟
1: حلو كلامك.
2: هون صعب جدا إنك تلقى الإنسان الصح، فاهمني؟ أنا بصدفة يعني خطيبتي يكون بعلمك، يعني أنا الحمد لله دارس، يعني أنا مدارس حسابات. تمام؟
1: حلو. إذا دارس حسابات معناته حسبها صح أنت.
2: بالضبط. نعم. وخطيبتي بالصدفة كمان محامية.
1: ما تمام؟ شاء الله. أوعك تعلق معها.
2: الحمد لله.
1: أوعك تعلق.
2: الحمد لله.
1: خليك الحيط الحيط، اسمع مني. نعم.
2: كنت بدي أحكي لك، كنت بدي أذكر لك بس مسألة الفساتين، بس عشان تشوف يعني دائماً
1: أحكي لي.
2: في أشياء اللي لازم إنك أنت تضحي عشانها. تمام؟
1: حلو.
2: لما هي شافت إنه الفساتين قاعدة بتحكي هون على في زي ما حكوا من 20 عند من 15000 عند 20-25000 على فستان.
1: يا أخي شو هاي الليلة اللي هي العروس يعني من 20000 شيكل؟
2: مين المسألة مش ليلة، هاي مثلا ساعدة تلبسه يعني بلا مؤاخذة.
1: لا بس انا راح اخذ راح اخذ حيز كبير، وراح اطرح الموضوع بقوه، وخلص يعني راح اقول لهم كفى.
2: انا خليني بس احكي لك،
1: احكي.
2: انا خليني بس احكي لك

0: وصفي بتعملها عم دوريب وسط الشيئين.
1: ايه
0: والله العظيم ما بمزح معك وسط من الشيئين مثل ما انت سامع وسط من الشيئين.
1: كمل كمل احكي. اه حلو وسط
0: السفتين.
1: طيب
0: ما تلعوش عليها 750 شيكل ما تلعوش عليها.
1: لحظة تحكي على فستان عروس؟
0: فستانين والله واحد.
1: وكيف طلع كيف طلع عليها كيف طلع عليها بالله عليك
0: قول شو الحلو؟ مش هون المفاجأة، المفاجأة انه اي ذهبته كانت بتفرجيني بصوره قبل تمام.
1: آه.
0: وانا ما كنتش بعرف انك بتحكي معها على صور من شين.
1: طيب
0: بعد ما جابته بالكيس وبتعرف بفتح الغرفه الثانيه كانت صوت العاب بتفرجي فيه بتقولي شو رايك كيف هو.
1: انت عارف انت في شباب اسا راح يقولوا يما نياله هذا العريس وين في عرايس هيك بيروحوا بيطلبوا من شين.
0: انا في واحد من اصحابي والله العظيم انه في واحد من اصحابي اسمع مش بس انصدام يعني صار في كوح بينه وبين عروسته لانه كانت صارتلته حرفيا تمام. هو تجوز اليوم مرته الله يستر عليهم ووفقهم يا رب
1: اكيد.
0: بس صار في كوح بينات انه هي كانت تدعي انه فرت الدنيا والسند والهند وانه لوني تام لازمين اشي اسمه من شيئين.
1: واو
0: تمام
1: واو.
0: لما عرف هو دفع تقريبا 2000 شيكل
1: انخبط راسه
0: المسكين. والله عظيم اسمع يا حرام على فكره بالنسبه لهي الشغله
1: نعم
0: زاد عليه التدريكات طبعا من ناحيه ماليه وما كانش عنده هالكم الهائل.
1: ربنا يبارك فيك حبيبي وربنا يبارك بعروسك
0: اللي صار
1: اللي عنده ثقه بالنفس حبيبي. بيهتزش من هذا الكلام. شكرا لك حبيبي. شكرا
0: حبيبي الله يسلمك.
1: كلام حلو. خلينا ناخذ اخر اتصالين. مساء الخير لمين؟ الو
2: دورت كيف حالك؟
1: يا هلا
2: شو اخبارك؟
1: انا تمام.
2: نبعث تعزينه للاخ قاسم مناع.
1: مزبوط صحيح
2: رحمه الله.
1: رحمه الله مزبوط
2: رحمته من فقدتم.
1: الله يخلينا اياك.
2: الله يسعدك دوريد. بعثنا تحيات للاخ يحيى داح ابو وائل.
1: الله يخلينا اياك وشكرا لك.
2: لسه هو في الركابه النهريه.
1: طيب سلم عليك.
2: لسه بدي احكي معك دوريد.
1: تفضل.
2: بالنسبه بتحكي عليه راس وجيزي وبعرف شو.
1: طيب
2: بدي اسالك سؤال بس جاوبني بصراحه. اذا ركبت الخيل انت بتسوقها ولا هي بتسوقك؟
1: أنا اللي لازم أسوقها مالك أنت؟
2: الله أكبر.
1: بس لا لا ما هو فهمني أنت تشبهش الخيل ودوريد فاهم عليك الفرس من وراء خيالها. أنا فاهم عليك. بس ليش أنت بتشبه المرأة أنه هي فرس وأنا الخيال يعني شو هال؟
2: أنا بشبهش المرأة أنها هي الفرس.
1: مين أنت بتقول الخيل من وراء
2: الرجل خيالها؟ الرجل من كلمته رجل من موقفه رجل ومن كلامه رجل.
1: كيف يعني أنت رجولة عندك؟
2: الرجولة كلمة بتسرش كلمتين.
1: طيب وإذا عارضتك الزوجة من حقها أنه تي مثلا
2: الله وعلي حياة أبو صدام الله يرحمه. في واحد بقوله حياة أبو صدام الله يرحمه.
1: طيب تيش
2: بدي أحكيها بشكل عام. قال لي إذا العضو الذكري بده يذلك قصه وزده.
1: طيب يلا باي باي ما بلاش نفوت بهاي التفاصيل. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
1: مساء النور
3: دوريت كيف حالك؟
1: يا هلا فيك. رجع رياض. ايش في رياض؟
3: رياض بس بدي احكي كلمتين وللمستمعين كثير علقوا كثير حكوا كثير. في مستمعة قالت كثير بوخر اوضة الدهان ما هي يا بنت الحلال يلي انت حكيتي ما هي العرس مرة بالسنة مرة بالعمر للعروس. اذا الله سطر عليها دوريت اذا حدا حكى بنتك انت عندك ولا طلعت عليهم وخلت ياهن اذا حدا حكى فيه ما هي الكسارة اللي بتحكي عنها الكسارة هاي الكسارة اللي بتكسر كسارة مرة بالعمر مش مرة كل أقول لك داري كسر 20 مرة. أنا العروس مرة بتنكسر الناس عارف شو بتحكي الناس ما عارف شو بتحكي كل مرغوز عكد ويكيم. أنا ما قلت إنه أنا عندي عروس كلفني 800,000 بس أنا في ناس بتكلفها 200,000 بطلع أحلى من العروس ساعي. أنا ما قلت إنه البني آدم يعني عرس مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون. أنا بقول كل مرغوز عكده كل واحد هذا حاجة من الشيئين. مش كل الناس اللي بتروح تجيب من الشيئين فساتين. أنا بدي أشتري فستان لبنتي أحلى فستان بدي أطلعها أحلى عروس أحلى
1: يعني أنت يعني أنت لو بكلفك الفستان بالليلة 40,000 فيش عندك مشكلة بتدفع رياض؟
3: فيش عندي مشكلة. أما إذا بقدر أجيب فستان بألف بجيب فستان بألف بس انا ما بدي اروح ادور على الشيء ان اجيب فستان من الشيء ان من شان انا وضع صعب ولا وضع قاسي ولا وضع مشكلة هالكدة اروح اجيب فستان. انا بقدر اجيب فستان من وانا بربيع يعني بجيبه بربيع الف شو المشكلة؟
1: نعم
3: مرة بالعمر دريد مرة بالعمر هاي مرة إذا أنا طحنتك صحن رز

0: بعرسي انا مره بالعمر لبنتي ولابني مره وحدي.
1: طيب انا
0: تقدر تعزم انت 100 مكتوب.
1: أيوة.
0: انت دريد تقدر تزوج بنتك 100 مكتوب، تقدر تزوجها ب 2000 مكتوب. انا يوم
1: مني وعلي مني وعلي مي يعني 100 مكتوب حتى كثير.
0: بس انا بقول لك من وقت وعدني وعد يا دريد، توعدني وعد وعد قدام المستمعين هذا الشرط. اذا بنتك بتقول لك بدي من القاعه الفلانيه، تقولها لا بديش، بدي اجيبك من القاعه الفلانيه، توعدني وعد.
1: طيب على كل حال شكرا لك، شكرا الرياض، شكرا.
0: حبيبي دوريت، شكرا لك.
1: سلامات. رح ناخذ اخر اتصال. مساء الخير لمين؟ اوكي خلص الموضوع عم باخذ حيز كبير. 0461101. انا رح اكمل معكم اتصالات على 0461101 بعد هالغناية وبعد الأخبار. ليليان حاج رفقتني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، ليليان صافني وبالمكالمات، بديع كرام الشريف على هذا اللقاء، دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون، وأحبكم دائما لو تعلمون كم. خليكم معنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أقرت الطواقم الطبية مقتل طفل يبلغ

0: من العمر 7 أعوام في مصيبة آخر، ويبلغ من العمر 4 أعوام في حادثة طعن وقعت في مدينة بيت شمش. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة بعد العثور على الطفلين داخل المنزل، فيما تم توقيف المشتبه به بالقرب من المكان. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جراء تعرضه للدهس في مدينة بيت شمش، وذلك بعد فشل محاولات إنعاشه في المكان. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إلى نحو 40%، مع اقتراب إغلاق الصناديق. بدوره شدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة قوية لمواجهة منافسه غادي أيزنكوت، الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إجراء بنيامين نتنياهو ومجلس السلام مباحثات معمقة وبناءة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعنى بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة، فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على أعمال الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع. بدوره عقب وزير المالية بتسلائيل سموتريتش قائلا إن الهدف هو القضاء الكامل على حماس، وذلك لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها، مؤكدا أن القضاء على الحركة يتم عبر احتلال القطاع والسيطرة عليه. هذا واستمرت المباحثات بين نتنياهو ووفد مجلس السلام لمدة 4 ساعات بالتزامن مع تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن. كما ألمح ترامب لوجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة للشرطة، وتقديم الخطة في غضون 2 أسبوع، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. في جنوب لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي. كما بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هنا والعود أحمد، تحية من الأعماق لكل محبين في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات من الأعماق لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بسمة الشمس. طرحنا موضوع، ظهر الموضوع أخذ حيز كبير، موضوع التكاليف الباهظة للعرس. هل بتقول مرة بالعمر ولا بتعمل عرسك على قدك؟ مرة بالعمر أكيد، بس مش لازم ندفع ثمن هالليل سنين. أنا مع العرس الحلو والفرح الكبير، بس على قد الإمكانيات، من دون ديون ومظاهر ومنافسة من مين عمل أفخم عرس. بالنهاية الناس بتروح عبيتها والعروسين بيضلوا مع الأقساط. بحب أسمع منكم على 0460-10-101. مساء الخير لمين؟ أوكي، خلينا نكون مع فضل شاكر ومحمد شاكر. أغنية كتير حلوة أيام ما كان فضل موجود بعده تحت الحكم، كيفك عفرائي، لكن اليوم نقدر نقول فضل حر طليق، لكن بعد الأمور بعدها أنه الإقامة الجبرية، أنه ما يطلعش من لبنان وهي التفاصيل، لكن كل الوطن العربي بيستنى فضل شاكر في أجمل حفل.

كل تحيات لكم أينما كنتم. مساء الخير لمين؟ أوكي، إحنا رح نسمع هالأغنية حاليا على ذوق ليليان، ومكملين بعد هالأغنية مباشرة لكم إنها دائما أطيب الأمنيات. خليكم معنا. أوكي، لحظات رح نعرف وين الأغنية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. تحية خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

0: حلو ليليان، اختيار موفق، برافو، كملي هيك. 0-64-10-101 مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: معك سميعة.
0: أهلا وسهلا.
1: بدي أشارك بالنسبة للموضوع اللي طرحته بالنسبة للعراس.
0: أكيد. تفضلي.
1: أنا بقول يعني بحكي عن جميع الطوائف إنه قديش في الإسراف هذا عم بيأثر إنه فش بركة بالعرس. يعني أغلب الحالات لما نسمع على قوانين
0: عمالك
1: نسمع كتير حالات طلاق
0: مظبوط
1: بآخر فترة حسب الإحصائيات تقول حتى 6 من كل 10 أو أكثر يمكن بتطلقوا من اللي بتجوزوا. فليه؟ لأنه فش بركة، لأنه العروس العروس همها بدي أبين وبدي أفرج الناس، ومش همها البركة ربنا بالعروس، مش همها العريس.
0: صارت المظاهر تغلب الجوهر، بطل في جوهر
1: بالضبط. صارت المظاهر انه شوفوني وصحباتي وياني، وبدنا نتصور على الانستغرام، وبدنا ندفع لمصور ابصر قديش عشان يرافقنا كل نهار، وبدنا ندفع للبدله ابصر ايش عشان يقولوا شريت بدله من عند فلان ومن عند علان وتمكياجت عند فلان اللي بتاخذ بعرش مبالغ خياليه. بطل في بركه بالعرس، حتى العراس نفسها. يعني السهرات صارت كثير بمبالغه. يعني بتشوف احنا اذا بدنا نروح على مطعم، طب ما انت بتروح على مطعم على نفس الوجبة بتدفعها أقل من ما تروح تنقط بسهرة. يعني اليوم أي زوج بده يروح على سهرة مش نقطه ب800 على القليلة، إذا سهرة وفيها مطرب وفيها
0: إذا يعني قاعة أفراح مع مطرب مع وجبات طبعا بدك بدك تحط لك
1: بدهن 800. طب يعني شو بدي لحق الواحد إذا مثلا قريبه كتير بده ياخد كل العيلة؟
0: يا حبيبي
1: وين وين وين بركة العروض؟ وين أصلا؟ يعني
0: أنا بفهم منك أنت بتأمنيش بقاعة الأفراح، مش هذا الحلو، مش العرس، مش قاعة أفراح. العرس لو أنت حد بيتك بتعمل عرس هيك
1: بعدين أنا شو الشطارة يعني إن أنا أعزم ناس على قاعة وتعالوا ونقطوني؟ يعني أنا مش حاطط إشي من جيبتي، يعني بقدر أتفخفخ وأعمل وأساوي وما هو بالآخر ما بدي يجي نقوم.
0: فهمت يعني
1: تقريبا بسد هذا يعني
0: إيش
1: بسد
0: إشي
1: يعني
0: نقوط
1: بسد
0: بس كمان هو أبو العريس بكرة بكلها ما هو بده يلحق يودي لما هذا اللي جاي نقطك بدك تنقطه بعدين.
1: صح بالضبط هذا هو
0: بيقضي
1: العمر. كلها هاي مظاهر كلها ركض وراء إنه شوفوني أنا، ركض وراء الفيس وشو بدي أحط على الإنستا وكيف بدي أتصور، وليش هديك عرسة أحسن من عرسة وهديك عرسة أكبر من عرسة، ولا هي
0: كيف تزوجتي أنت؟ كيف تزوجتي؟
1: أنا الصراحة من زمان متجوزي، يعني ولادي إست على وجه جديد ومن إست وولادي من وإن صغار، وأنا يعني بعرفش كيف أنا بالآخر القرار لإلهن وإن صغار وأنا عم بحاول أزرع فيهن إنه لا يما
0: بلاش
1: العرس، خلينا
0: بلاش الفخفخات والجخ الفاضي،
1: خلينا ببركة ربنا هي الأهم،
0: كل احترام،
1: ومبركة الناس تيجي بعدين،
0: كل احترام،
1: مهم الناس تبارك لنا بس في كليل بسيط، في أمور بتنعمل هيك ببساطة أكثر، كل ما كان الإشي بسيط أكثر
0: كل ما
1: ربنا شاركنا فرحنا
0: كل
1: وبركته الدين بحياة العرس

0: كل احترام لك. أنا كيف بدي أعمل... كيف بتربي اولادك؟ كل احترام.
1: انا بدي اعمل سهره فلم اخذ بلم اخذ سهره مش بس اكل ومطرب ودفع وفستان ومكياج وهيك كمان انا بدي اجيب حفرات لغيري يعني لللبس.
0: سوري منك بس يعني اذا اذا بقدر اسال يعني عاده بالاعراس انت برايك الاعراس عند الطوائف كلها يعني نفس التكاليف مثلا عند المسيحيين عند الاسلام بتلاقيهن بتكلفوا نفس التكاليف ولا بتلاقي بتفاوت ولا شيء؟ مطلع
1: احنا بما انه مش مطلع طبعا لانه احنا مجتمع مختلط يعني. نعم. يعني
0: وين التكاليف اكثر انت برايك؟
1: إذا بقول عندي التنين نفس الشيء شو بده تكلف يعني بس وكمان حسب العرسان شو بختاروا يعني في بتلاقي عرسان اللي سمعنا عن إعراس بلما أخذ عندكم بالشمال يعني كتير يعني أكثر من سهرة بأكثر من تعليم
0: ملان عنا شو في
1: وإحنا وعنا نفس الشيء يعني كمان في سمعت كمان بعراس بالشمال أكثر لفوق اللي بدها مصور اللي يفيقها من ما تفيق من النوم مصور تكون معها لحد آخر
0: في منه بلازمها كل الوقت صحيح مزبوط
1: وولد أبصر قديش بفوق 20,000 شيكل عشان أنا يعني أنا مش ضد كل هاي الشغلات شغلات حلوة بسيطة بس هاي ثانوية هاي ثانوية أنا أفكر بالشريك
0: خلينا نفكر بالعمق بالجوهر بالضبط هذا الشريك
1: معاي مصاري صحيح أنا رأيي نعمل زي بالأردن بعرف واحدة أردنية بتقولي شو بيعملوا بالأردن
0: شو بيعملوا
1: انت مثلا عندك عرس لابنك انت تكاليف العرس عليك هني بجوش بنقطه
0: حلو
1: انت عامل عرسك انت تفضل وهيك المفروض انا عرس لابنك
0: طيب شو معنى النقوط بنقطوش بالاردن
1: لا
0: ايوه
1: لا انت عندي انا بدي افرح بابني وعازم الناس والله عازم الناس واقول لهم نقطه
0: اذا ببطل في نقوط صدقيني كل عرس بيصير يوم واحد
1: بالضبط هيك انه طيب. لما انا بدي افرح بابني لسه اجي ويعني هذا بدي نقطني وهذاك بدي نقطني انا بدي افرح بابني وفعلا هيك انا بقول يعني بالمستقبل ان شاء الله لما بدي افرح بابني بعزم انا اللي عن جد بده يفرح لي من قلبه
0: نعم
1: بعزم اللي بده يفرحوا لي من قلبه وبديش منهم نقول
0: شكرا لك بارك الله فيك شكرا مساء الخير لمين
2: مساء الفل
0: مساء الفل مين معي
2: عم فهد شو اخبارك
0: انا تمام مين معي
2: بحكي معك ثاني
0: تفضل
2: نبدا من الاخير بالنسبه للنقوط نبدا زي ما تفضلت بالنقوط النقوط هو عباره عن دين
0: هو دين بالاخير هو دين صحيح
2: دين يا اما انت اعطيت يا اما بدك تعطي افادي في انا حكيت قبل مره جمله قلت لك اياها وعليها خليني بس اشرح لك الموضوع شويه اكمل كلمه بدي اقولهن يعني شويه مهمات
0: نعم
2: من لا يدفع ثمن التغيير سوف يدفع ثمن عدم التغيير من هون نبدا احنا مشكلتنا عراسنا
0: نعم.
2: صرنا نربط قيمتنا بنجاح العرس وليس بنجاح الزواج فلهذا السبب أغلب في نسبة كبيرة من الناس اللي بيعملوا عرس إنما هي أقنعة كما تحدثنا هذه المرة فقط عشانهم بفكروا إنه قيمتهم إذا العرس مش الزواج إذا العرس نجح فهي قيمتهم بتعلى وإذا ذاكر الجملة اللي قلت لك يا عم دريد إنه وراء كل سلوك حاجة لإشباعها
0: أيوه
2: هو هذا محور العالم هيك ماشي فانت بتشوف ليش لا انا انسان افكر ذكوري وامراتي تفكر انثوي تفكيرنا يختلف وانا احترم كل الاراء اللي ما انا سمعت تقاطيك الزلمه اللي حتى بدك 40,000 شيكل صحتين الايه بتقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
0: نعم
2: الله لا يحب المسرفين حرام ثم حرام حتى لو انه معاي فانا بقول هاي مشكلتنا احنا وصلنا لوضع إن نهتم بنجاح العرس وليس بنجاح الزواج
0: يا سلام
2: هاي المشكلة عشان أنا بشوف بالمحاشي 30% و40% بعد سنة أولى في طلاق لماذا؟ لا أعلم لأننا كلنا يعني نعيش أقنعة ثم أقنعة ثم أقنعة
0: شكرا لك عزيزي
2: حبيبي يا غالي
0: سلام مساء الخير لمين؟
3: ألو
0: مساء الخير
3: يعطيك العافية أستاذ دوريان
0: يا هلا فيك
3: شو الأخبار؟
0: أنا تمام
3: الموضوع شيق كثير جدا
0: حبيبي
3: وبخلصش من مره الاولى
0: صحيح
3: بس الواحد بعرفش من وين بده يبلش المشكله هاي المشكله موجوده بس ببلادنا كعرب 48
0: كيف يعني؟
3: يعني انا رحت على الاردن مثلا طيب. كنت بعرس بالاردن اختلف عنا كليا يعني اشياء مختصره وكنت بمصر نفس الاشي احنا عرب 48 مش عارفين احنا من شبع، بس بعتقدش احنا شعب شبعان، لانه كنا رايحين على الميمون وعلى السوق السوداء. واللي بقول لك هاي لحظة من العمر هذا غلط، يعني واحد يدفع للكوافير 50,000 شيكل وبعد شهر شهرين يخرب كل ميزانيته لعشرين سنة قدام، هذا اشي بزبطش معنا.
0: فهمت عليك. يعني عمليا انت بتقول يا جماعة، بتناشد بشكل مناشدي انه روحوا شوفوا الاعراس
3: العالم العرب بكل الدول العربية
0: في كل الوطن العربي، الاعراس تختلف اختلاف كبير عن
3: دوريج كليا.
0: يعني انت روحت من غاد من العرس وانت تسأل نفسك 100 سؤال انه شو ليش هناك هيك وليش احنا مش قادرين نطلع من هاي العادات المقيتة.
3: مزبوط. وبرضو المعزوم بوك اللي بحشك مشكلة بالمعزوم، برضو مشكلة المعزوم. يعني انا بدي اروح انا مرتي وابني على عرس، وبعرف انه صاحب عرس متشلف مصاري الله، مش معقول تنقطه 200 شيكل،
0: مزبوط،
3: تحط 600-700 شيكل 800 شيكل.
0: انا معك صحيح.
3: واحسب بالجمعة عندك 3 عرس 4 عرس.
0: كيف عن جد رب العائلة عن جد بيقدر يوقف لكل هذا الهم عن جد؟
3: أقسم بالله، أقسم بالله ما بزل عليك. أنا حطيت ورق على الباب، باب داري. أنا خارج، أنا يعني نحن موجودين في خارج البلاد، فوق موقع مكتوب عرف.
0: جد بتحكي؟
3: وحياة المصحف زلمي، هذا الشهر انذبحت انذبحت، مش عارف اجيب كتب للاولاد، اقسم بالله ما بنزل عليك.
0: لا مؤلم مؤلم شو عم تحكي، مؤلم.
3: يعني بديش احراج، قلت لهم نحن في خارج البلاد،
0: خلصنا خلصت الحكايه،
3: خلصنا خلص، ما بقدرش اقسم بالله ما بقدر.
0: عن جد ارحموا من في الارض يرحمكم.
3: والله اقسم بالله
0: عن جد،
3: ولو انه شيء بسيط بتروح كيف انت
0: بتروح.
3: فاهم؟
0: يعني
3: بتروح تاخذ مراتك واولادك
0: اليوم،
3: لانه شيء بسيط
0: مثلا تعمل عرس عربي مولد بيقروا عن المولد.
3: شايف كيف؟ اما واحد عامل بقاع ومتشلفه وماخذ ميمون وماخذ كبسر، شو
0: بدك تروح تحط؟
3: تروح
0: طبعا. يلا شكرا لك، على كل حال بارك
3: الله فيك. العفو.
0: مساء الخير لمين؟ ألو؟ أوكي، إحنا مكملين بكل الأحوال. 0-64-10-101 يعني عم تسمعوا آراء مختلفة. الإجماع أنه الوضع صار صعب جدا بالأعراس. مساء الخير.
4: ألو.
0: مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: يا هلا.
4: شو الوضع مدرس؟
0: حبيبي مين معي؟
4: أول شيء لك محمد نخاش معك من الناصر.
0: محمد كيفك محمد؟
4: حبيبي خير، شو الأخبار؟
0: الله يخليك يا محمد.
4: أول شيء في سلام.
0: سلم أمين.
4: سلم على الشباب، على واجد محمد أبو تايب.
0: الله يسعدهم، الله يسعدهم، سلم لي على الغوالي كلهن.
4: بحبوك كتير.
0: ومنصور أبو تايب ومحمد طبعاً إخوتي وحبايبي.
4: يا شباب بنعرفك منصور أبو تايب.
0: معلوم منصور حبيبي يا زلمة وأخوي.
4: شو الوضع مدرين؟
0: والله تمام، أنت شو أخبارك؟ طمنا عنك.
4: والله الحمد لله.
0: إن شاء الله خير حبيبي، والله يسعدك وبارك الله فيك على اتصالك.
4: حبيب عم دريد.
0: سلامات، مساء الخير لمين؟
5: مساء النور دريد.
0: يا هلا.
5: شو الأخبار؟
0: أنا تمام.
5: الحمد لله على سلامتك أول إشي.
0: كلك زو.
5: ماريا معك.
0: ماريا كيفك ماريا؟
5: الحمد لله نشكر الله.
0: هلا ماريا.
5: الصراحة الموضوع جدا شائك. لو الناس بترضى بإيش قدرتها المادية وبعمل على إيش قدرتي ومش هم من الناس شو بتحكي، كان إحنا بمليون خير.
0: صحيح.
5: بس للأسف اليوم صار الفرح بطل فرح، صار استعراض للسوشيال ميديا.
0: حلو.
5: مؤسف.
0: صار استعراضات أكتر، يعني كل يوم التيك توك موجود، الانستغرام موجود، ستوريهات الحمد لله بتعج وبتلج، وكله بده يحط ستوريهات وبده يشوف.
5: مش بس هيك، يعني بتلاقي واحد معوش يأكل بيجيب له بنته ولا ابنه مطرب بثلاثين ألف 40,000 شيكل. أنا بقللش من شأن الموسيقيين كوني أنا موسيقية يعني، بس الله يرزق الكل، بس لما أنت معكش توكل كيف معك معناه تدفع 40,000-50,000 للمطرب؟
0: صحيح.
5: وقاعة ومش قاعة والوجبات اللي ده تنحط
0: من النقوط. من النقوط يا ماريا، من النقوط.
5: ما شو دي كفي يا دريد، الله يرضى عليك، ما احنا كلنا عارفين شو العراض. يعني
0: معك حق، مزبوط.
5: لا يعني الاشي اللي صراحة كمان اللي صار كمان اكتر، صار يصوروا كمان النقوط. طب ليش مثلا، ليش انت عم بتنغص العيل اللي معهاش؟ ليش يعني
0: لحظة، ايش يعني شو بصوروا النقوط؟ مش فاهم عليكي كيف يعني.
5: بصوروا وهن
0: بشوف هذا العريس اللي حاطين عليه حبل
5: ايوه
0: وعليه متينات ومئة دولارات. طب يعني يا جماعه والله عيب والله العظيم
5: والله عيب وحيات الله. بتعرف دريد شغله يمكن المستمعين مش كلهم بيعرفوا بس انت عن جد

0: تزعلش عشان انت بتعرفني شخصي، بس عشان تزعلش اقسم بايات الله وعزه الله بحمد ربنا مليون مره اللي انا بشوفش.
1: لا بديش تحكي هيك.
0: لا انت مش فاهم ليه
1: انا بدي تشوفي يا رب، لانه انت انت بتشوف اكثر مني على فكره، عندك البصيره احلى مني بكثير والله والله يا ماريا.
0: ما هو يا دريد الواحد مش على إشي، بس الواحد بنكر ليش هاي المظاهر اللي انت
1: مزبوط.
0: ليش يا اهل العريس لما انت معكاش معكاش، طب اعمل على قدك. ليش انت همك الناس شو تحكي؟ بعدين كل الاكل والزينه والاشياء بتروح تكبكب، ولما يتسكر الباب على دار اهل العريس بصير الدين بصير الدين مش عارف كيفك تسده. طب ليه ليش
1: مزبوط
0: يعني انا بحكي هيك انه منيح اللي بشوفش من القهر
1: من القهر. نعم نعم في مظاهر
0: تعال
1: فعلا.
0: يعني تعال احكي او العريس او حرام مش كلهن، بس للي بتظاهروا هدول بعرس مطنطن تعال احكي لهم في طالب محتاج، طالب علم ولا بيت مفطور، اول شغله بقول لك معناش
1: معناش،
0: او بصير بقول لك انه يروح يشتغل
1: للاسف.
0: طب هالشغل شو بده يكفي مثلا؟
1: شكرا لك ماريا، شكرا على
0: كلماتك،
1: بارك الله فيك.
0: شكرا
1: من كل قلبي. مساء الخير لمين؟
2: شو طيب؟
1: يا هلا،
2: شو الاخبار؟
1: شو اخبارك؟ كيفك؟
2: والله الحمد لله.
1: انا قلت اليوم انت معيد مش عم تسمعني.
2: ما تقول لك انا لي عيدين بالسنه.
1: اه شو العيدين؟
2: والحمد لله العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر بكفي، هذول بكفي.
1: طيب
2: والحمد لله. مش هاي المشكله، المشكله بنساوي عروس. سمعت في واحد مساوي عروس 800,000.
1: مزبوط، شو رايك؟
2: في منه هذا الحكي؟
1: آه في منه 800,000 شيكل مكلفه العرس، تخيل.
2: بس والله العظيم والله العظيم كل احترام كل احترام لعبه.
1: كل احترام ليش؟
2: لأنه تخيل أنت 800,000 هدول رايحات لسوق السوداء.
1: ليه لسوق السوداء؟
2: تخيل أنه هو حط 800,000 وعزم دون أجيب 7,000 من آدم.
1: طيب
2: بس عزمهم بحر ماله، وين الغلط؟
1: اذا انت برايك انه هو مبسوط يعني وما شاء الله
2: كل صاحبي هاي الدنيا هيك.
1: كيف يعني هيك؟ مش فاهم.
2: الدنيا عجل وماشي يا زلمه، ربنا خلق الغني.
1: يعني انت لو معك مصاري بتعمل ب 700,000 كمان عرس؟
2: يعني اقسم بالله بساوي ب 700,000.
1: يا الله
2: يا زلمه ربنا اعطاك، ليش تبخل؟ ابنك حبيبك.
1: بس انت ممكن تستغل.
2: اسمع، يمكن هذا البني ادم اللي حط 800,000 عرس ابنه حاطط برا يمكن 2 مليون 3 مليون صدقه للناس.
1: يعني هذا نفسه انه اللي حاطط هون هو يعني ممكن فعلا انسان متصدق كتير وحب انه كمان.
2: بالله يا صاحبي يمكن حاطط كدن 4 مرات، وانا بطلب من كل الناس هنوه خليه ينبسط،
1: خليه ينبسط. ليش كله بيحكي عن فهمت عليك؟
2: والله العظيم خليه ينبسط، كل احترام لإله. كل واحد ولد عنده ابو زي هذا
1: بس يمكن
2: العظيم.
1: هذا
2: والله العظيم
1: أنا معك، بس ممكن هذا إشي بيخلي بعض ناس يقول طب ليه هني ما حين وإحنا معناش؟ أنت عارف وضع المجتمع.
2: وفي غنوية يا صاحبي نزلها
1: شو
2: في غنوية حلوة، يا حاسدين الناس ملكم ومال الناس.
1: أيوة
2: نزلها يا صاحبي وخلي الناس تفرح يا صاحبي.
1: طيب
2: يا غني اسمع، والله العظيم يهني اللي يعني شوف أنت من عند رب العالمين، بقول لك سبحان الله يهني له العبد اللي حبب خلقه فيه.
1: يعني
2: يا عارف هذا بني آدم بده يكون عنده 10,000 بني آدم، طب ما هذا مهرجان عنده. طب أنا امبارح كنت بعرس الله يبارك له، والله العظيم كان عنده بنجد 800 بني آدم، بس انبسطت.
1: يعني إيش؟ قاعة ولا
2: كل مش حلوة يا جماعة الخير،
1: اللي مش حلوة
2: مش حلوة، انبسطوا يا زلمة.
1: طيب خلص الكل بنفسد ان شاء الله.
2: حبيبي يا صاحبي والله يسعدكم ويهنئ ويطلع يوفق كل العباد يا رب.
1: بارك الله فيك
2: حبيبي عمي.

عدنا دائما 064-10-101 لكم من أطيب الأمنيات. شكر كبير بحجم الشمس. طرحنا موضوع ظهر أنه لاقى الكثير من الاتصالات اللي هو بقول عن التكاليف الباهظة للعرس. هل بتقول مرة بالعمر ولا بتعمل عرسك على قدك؟ مرة بالعمر أكيد، بس مش لازم ندفع ثمن هالليل سنين. أنا مع العرس الحلو والفرح الكبير بس على قد الإمكانيات ومن دون ديون ومظاهر ومنافسة ومين عمل أفخم عرس. بالنهاية الناس بتروح على بيوتها والعروسين بيضلوا مع الأقساط. بحب أسمع منكم أنتوا شو رايكم، هل فعلا إحنا بالأخير فعلا بنعمل عرس ومنروح على بيوتنا وبالأخير أهل العريس بيصيروا يضربوا إيش خماس بزداس كيف بقولوا حلف الأمر.

0: حلف القمر، مساء الخير لمين.
1: الله يسعد مساك يا غالي.
0: يا هلا فيك،
1: شو اخبارك عزيزي؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: ابو معروف.
0: هلا ابو معروف، تفضل.
1: تذكره؟
0: والله عم نحاول نتذكره.
1: اللي عنده محل العصير في باب العين.
0: مين؟
1: اللي عنده محل عصير
0: في باب العين. اهلا ابو معروف. حبيبي ابو معروف، الله يسعد قلبك
1: حبيبي. انت نوارة وبجنن،
0: كلك ذوق.
1: انا سمعت اخر شيء الشاب اللي حكى، هي الموضوع بالنسبه للعراس،
0: للعراس والتكاليف وال وكارف.
1: تفضل.
0: ويعني انه قد ايه بدفعوا، قد ايه بتكلف اهل العروس؟ بتعرف انت بتكلفوا كتير، وحتى المعازيم كمان صاروا كمان يجضوا من قضيه التكاليفهم، انه يوم يوم في اعراس ويوم في نقوط، ونقوط غالي، بتعرف الشغله مش هوينه.
1: شوف اليوم استاذ بالصدفه اجى عندي ناس مضبوط تكاليف كتير والتمثيل كتير، أنا بقول حرام يعني. وحتى الساعة 11 ونص 12 بنزل وجبة، اللي هي وجبة كبيرة ومكلفة جدا. فأنا بقول يعني حتى في كتير من الناس اللي أوضاعها جد، بالأوضاع اللي احنا فيها صعبة،
0: أوضاع صعبة جدا.
1: وعم التكاليف عم بتصير غالي، والإشغال أوضاع الاقتصاد صعب. فأنا بقول يا ريت لو الناس تخفف من الوجبات، تخفف من التكاليف. لأنه أنا زمان أخذت، أنت تعرفش، أنا كنت عازف إيقاع وكنت أغني بعراس.
0: أنت كمان كنت يعني بالأفراح وتغني وهيك.
1: بعدين سافرت عميرتا وشغلة طويلة، فما كانتش التكاليف هاي. لما كنت تروح عروس تنصر يعني تأخذ معك بلا مؤاخذة إشي بسيط جدا، وبتكيف تنبسط، يأكلوا هالكبة في البيت.
0: كله كان يقولنا الأفراح زمان كانت تجنن وحلوة ونغشي، والناس بالفعل. والناس كلها مبسوطة وفرحانة.
1: ما هو اليوم أنت بدك تروح على عرس، أنا بعرف ناس بيجي عندي تحت يعني عم بتعينوا حتى يروح يسد الواجب، مش حرام؟ بعدين الأكل اللي عم بنزل وبنزت والله بطعم مخيم
0: بعدة
1: محلات.
0: صحيح.
1: فأنا بقول يعني الفرح حلو، كل إنسان بحب يفرح، كل إنسان يعني الفرح طلع الفرح كل بيت بمرق، شايف؟ وكل واحد بحب يفرح، بس لازم نطور روحنا شوية ونعرف شو عم نساوي وشو عم نعمل.
0: ارحمونا يعني.
1: بالضبط بالضبط. والأوضاع مش وينة، وإن شاء الله الناس تهدى شوي هيك يعني. عارف اليوم واحد يقول لي والله 10 عراس صار حاضر بعد

0: 8/10.
1: يا الله.
0: آه والله يعني هو جود ووسع وفرح وانبسط، بس تكليف يا أخي مش وين مش وين، يعني واحد بأخذ تأمين وطني يعني عنده معاش محدد يحضر له 3 أعراس بالشهر مش وينات.
1: بكل الأحوال أنا بدي أشكرك على مداخلتك وبارك الله فيك عن جد من كل قلبي
0: حبيبي، وخلينا نبقى نشوفك.
1: الله يسعد قلبك، أنا كثير مبسوط إني شفتك كمان.
0: الله يسعد لي.
1: سلامات.
0: يسعد مساك.
1: كلك زو. مساء الخير لمين؟
2: سعد مساك دريد، معك فادي نجار من حيفا.
1: أهلا بفادي.
2: شو أخبارك؟
1: الله يخليك. هلا فادي، هلا بفادي.
2: نتأمل.
1: آه يا فادي طمنا عن الأعراس، كيف الأعراس بحيفا؟ إن شاء الله بتتكلف أنت كمان.
2: ألو.
1: آه يا فادي.
2: سمعني؟
1: آه سامعك فادي.
2: بقول لك عزيزي إن شاء الله لما توصل تجوز أولادك نكون غيرنا أفكارنا وتوجهنا للأفراح.
1: آه والله مزبوط يا فادي.
2: بدي أعلق على الموضوع اللي أنت طرحته، موضوع شائك وموضوع يعني بتقعد بالمحلات مع ناس لما بدهم يجوزوا.
1: نعم.
2: بالغ اللي بحطوها، أنا بني آدم بكل شرف وبكل محبة. بنعزم كتير كتير كتير على الأعراف.
1: حلو.
2: لما كان عندي دوزان 22 سنة
1: أيام دوزان
2: كنت بالجمعة. نعم. بالجمعة أنعزم ولحد اليوم بنعزم وبروح وبقوم بالواجب، بس المشكلة إنه الناس مش عارفة تأخذ خط. فكرنا ألطت طيب. علينا الكورونا تعلمنا، فكرنا ألطت علينا الحرب تعلمنا، الناس مش عم تفكر بغيرها. وأنا بلومش صاحب العرس، أنا بلوم الناس اللي بتلبي كل الطلبات. لما أنا بنعزم على تعليلة رسمية وتعليلة عادية وعشاء عروس وزيانة عريس والسهرة المشتركة، هذا صار دمار.
1: فعلا دمار. فعلا يعني عن جد إشي إشي يعني ثلاث أربع عراس بالموسم خلص بتخلص ما عليك أنت.
2: قبل أسبوعين كنت لصديقة إلي متجوزة وعملت سهرتها بمطعم نجمة، كنا 90 واحد.
1: طيب.
2: كان من أرقى وأحلى العراس اللي حضرناها، كل التسعين بنعرف
1: كله مبسوط، كله مبسوط، كله مكيف،
2: كلنا جايين نتعشى ونروح. بس اليوم المناسبات صارت بس تنزل على الانستغرام وعلى الفيسبوك، وزي ما قال الاخ اللي قبل عنده 10 أعراس وبعد بده يجوز بعد، لانه هو جوز وجاب الناس، فانت عم تاخذ قرط وبتسده لعشرين سنه.
1: أيوة.
2: بس سوري يعني انا بني ادم وطني وعروفتي فوق كل شيء، بس عربنا بعدين مش قادرين يتطوروا من هاي الناحيه
1: للاسف. يعني انت
2: الشباب والصبايا مش عم بيلاقوا بعض، لانه البنت عم تتطلب شغلات فوق طاقه العريس، والعريس بيقدرش ما يلبيش الطلبات، والعيلة المقربة اللي عم تدفع الثمن الغالي.
1: فادي انت انسان يعني صديق واخ، وكان عندك مطعم اللي ما شاء الله كان يعني يجيب جماهير من كل الاقطاب، واكيد قعدت مع كتير ازواج من هون لعند، فشو كان يقولوا لك؟ يعني كيف كنت تحس الازواج اللي بيجوا عندك، او كيف كنت تسمع منهن؟ ولحد اليوم هل بتشوف فعلا انه الناس مش قادره تقول كفى؟ يعني من وين الغلط، منين ببلش الغلط؟
2: الغلط مننا كلنا، لانه كل انسان بقول لك انا مش راح اعمل وقتي، لما بيجي وقته بقول لك شو لسه على دوري، انا بدي اختر، ما انا يعني مجوز ومنقص
1: يعني زي
2: لسه بدي يرجعوا لي. يعني بحكيك بكل احترام وتواضع، بنات اختي كل واحده مخصصه لقب ثاني، ولما سوى عرس قالت لي خلو انا بدي 70 واحد من عيلته و70 واحد من عيلته، وعملناها على الشط
1: يا الله
2: قبل الكنيسه، وجبنا كترينج من الناصري.
1: كيف كان
2: الناس اللي اجت تفرح ما روحتش قبل الساعة 1:30 2، لأنه إحنا كنا 140 شخص. وبفكر لا أنت بتحط حمل على العرسان.
1: صحيح.
2: ولا بتحط ولا بتجبر الناس.
1: وكانوا مبسوطين العرسان يعني، كانوا مبسوطين بالفرح.
2: كانوا بالقمة، لأنه عزموا الناس اللي بيعرفوهن، حتى أولاد عم إمها قالت له ماما أنا هدول ما بعرفين، هدول مش بعلاقة.
1: طب بلكي في ناس بتزعل يا فادي مثلا إنه ما عزمونيش، ولا شو رأيك؟
2: حبيبي في كان مثل يقول يعني ممكن يكون ملائم ولا لا، يزعل حبيبي ولا أحبل أنا. والله الناس تزعل، بس انا بدي اسوي
1: حبيتها منك،
2: انا بدي اسوي اللي بيناسبني. وصدقني صدقني كل واحد بحبك، اذا انت ما عزمتوش وما كانش مقرب كتير كتير مش راح يزعل، لانه المصاريف اليوم صارت فوق طاقتنا.
1: صحيح.
2: والواحد صار يسال قديش الوجبه عشان ينقط بحق الوجبه. هذا مبدا غلط،
1: صار مبدا تجاره، تجاره اكثر تجاره.
2: يعني انا كانوا يسووا افراح بتوزان لحد 100 شخص. والناس تيجي مبسوطه، مظبوط في ناس عندها حمولة وعندها عيال، بس اعملوا فرح يوم واحد، يوم واحد
1: وخلص بكفي، وروحوا انبسطوا وشوفوا. طلع اقول لك شغلي، قبل فترة قصيرة روحت من

0: أوروبا، وإحنا مكملين هيك في الباص، وقفنا على جانب، المرشد نزل بقولنا انزل بسرعة فرجيكوا هالشغلة. كنت بالنرويج، شفنا إحنا فعلا ناس وهيك وقاعدين وهيك قاعدين مكيفين مبسوطين، بتعرف كيف النرويج والبحيرات
1: نعم.
0: فبقولن شو إيش في هون؟ بقولولي بتقولنا المرشد إنه هون في فرح. بقولن واحد لا عن جد هذا فرح؟ بقولن لسه بتشوفوا العريس والعروس كيف يكونوا طالعين، ولا شانس كل حلو إنه راح تطلعوا. إسا حليم طلعوا هيك من الكنيسة وقاعدين هيك، وصدقني والله أنا كلياتنا هيك قعدنا بس نطلع، بدناش نطلع الباص لنعرف كيف هذول الناس بتجوزوا. فرحانين ومبسوطين. قديش العدد؟ أقل يمكن والله من 40 ل50 واحد. إسا أنا يمكن دول ولد ببالغ وبلاش إسا نقعد نحاول يعني إسا تفرجونا إنه العادات، لا مش هيك قصدي، مش هذا الموضوع. قصدي أقول قديش كان عمق في هذا الفرح، قديش كانوا مبسوطين. ولا وصدقني مش إحنا عم نطلع ما شفوناش، ولا شافونا ولا عارفين إنه في حدا بتطلع علينا. شوف قديش الناس كانوا مركزين، هن مركزين بحالهم مش مركزين بغيرهم.
1: وقت الكورونا عزيزي دوريد، لما الناس حددوا لهم 50 شخص و100 شخص، كل زوج تزوج بالفترة اللي حددوا لهم بس 100 شخص، هدول كانوا ناس صادقين وبيحبوا بعض. واللي أجلوا عشان يجيبوا 800 هدول كانوا للشو، والشو بس للإنستغرام، حتى هني ما بتمتعوا، لأنه العروس بتكون عم ترقص وعم بتصور حالها وعم بتنزل ستوري بسهرتها. فوين فرحتك؟ وين أنت مركزة مع عريسك؟ وين أنت مركزة مع ساعاتك اللي هي ساعات العمر كله؟
0: بدك تقولي في عروس بتنزل ستوري بسهرتها؟ في هيك إشي فادي عن جد؟
1: طبعا طبعا طبعا. حلو. رائب العراس بيصوروا ستوري وهي مع العريس عم تتصور وهي مع الفرقة يعني، وشفناها بالمقربين إلي والأصدقاء لإلي. احنا اليوم مش عايشين لنفسنا، اذا منروح مطعم منركز انه نصور الوجبة ونصور وين كنا. قبل يومين كنا بحوار مع العيلة انه الكل لازم يسافر، كل سفرة عم بتكلف كل بيت 20 و25 ألف شيكل عشان 3 ليالي بس عشان ينزلوا الانستغرام انه كنا مع اولادنا بقبرص وكنا باليونان وكنا بطابة. احنا اليوم مش عايشين لنفسنا، لو انه الحياة بتكون زي ما هي بالانستغرام كان منكون سعداء، بس احنا عايشين سوري هقول الحمد لله أنا عايش من غير قشور، وأنا عايش إنسان حقيقي وطبيعي مع نفسي وبتصرف كيف أنا بحس، بس الأغلب عايشين مع أقنعة.
0: فادي أنا كتير بدأت شكرك، الحديث معك ذو شجون عن جد، لك منا أطيب الأمنيات عن جد، شكرا.
1: وإن شاء الله تضل أيامنا بس أفراح.
0: سلامات.

0: كتير حلو الأغنية. شكرا لليان. رح نروح لاتصال. مساء الخير لمين؟
1: هلو.
0: مساء الخير
1: أبو عمر، كيف حالك؟
0: أبو عمر كيفك أبو عمر؟
1: والله نشكر الله الحمد لله. سأقول لك أبو عمر رايق مرات بقعد يصيح.
0: لا أنا مبسوط أنا رايق. إسا أنت
1: اسمع، أنا رايق أنا والله كل الوقت رايق. أنا بني آدم، أنا بني آدم، أنا بني آدم بحب أحفظ كل شيء لنفسي. لا بحب أنزل صور للأولاد ولا بحب أنزل أكل أصلا. ما أنت شايف اللي بيصير بغزة وغير غزة وهاي وبسوريا وبالعراق وبأفريقيا يعني.
0: انت يا ابو عمر
1: يعني بعدين انا فيش حاجه كل الناس تعرف وين انا. اذا بدي افوت على الحمام بدي انزل ستوري يا زلمه خلص. والله والله كثير والله كثير. عم بتقول
0: انت بتروح على الاعراس وبتشوف شو رايك؟ شو رايك باعراسنا؟
1: والله امبارح كنت بعرس. طيب. يعني الجماعه يعني عشاء وتعشينا وروحنا.
0: يعني بس بتشوف مثلا في عن جد بذخ اكثر من لازم، مصاريف اكثر من لازم. بتروح على قاعات افراح؟ انت بتروح مثلا على مطرب
1: بروح
0: وجبات. قد ايه بتكلفك انت ومرتك يعني بهيك؟
1: يعني انت بدك تروح انت ومرتك مش اقل من 600 شيكل.
0: مش اقل من 600. طيب
1: يعني انت بدك العريس حاطط 200 شيكل صح؟ مثلا نقول مثلا يعني يعني هي انا كان عندي واحد مره من الدنمارك قال لي هاي فكره حلوه عندكم.
0: انه
1: ليه؟ هو اصله من لبنان ومن هون اصله، من هون اهله بتعرف.
0: طيب.
1: وراح قال لي احنا بنجيب هدايا.
0: يعني ما فيش نقوط بالدنمارك وهيك؟
1: لا هسه هو بقول هاي الفكره اللي عندكم احسن
0: عن جد.
1: انتم بتدعموا العريس.
0: فهمت انه يعني ندعمه ماديا احسن. فهمت.
1: انه هيك انه يعني بتدعموه بتساعدوه بتوقفوا حده. انه يعني بتعرف ايش.
0: ابو عمر هاي منيحه الفكره. انت برايك نقوط احسن من هاي؟ انت شايف انه نقوط صح الواحد لازم ينقط؟ طبعا ليش لا، بندعم العريس
1: يا عمي نقط. بس مرات والله انا بقول لك اياها صراحه يعني انا ما الي شيء عند الناس.
0: طيب
1: بس الناس اكثر من اللازم عماله تنفخ الامور.
0: كيف يعني؟
1: يعني قال لي اياها شيخ يعني صار تجاره العرس.
0: كيف يعني
1: تجاره؟
0: انه صار
1: يعني
0: يجيب ناس كثير
1: اكثر
0: عشان اربح.
1: بعدين بلا مؤاخذه يعني صدقني لما بيجي 1000 مش كل واحد راح ياخذ واجبه. مش كل واحد. انا بقول لك اياها انا كانا كابو عمر. انا والله انا اذا جوزت حدا من الاولاد هون سامع اكثر من 50-70 واحد خليك تشوفوهن وشوفوك ويا اخي بلاها نقوط. خليك ليله فرحان ومكيف ومبسوط والناس اللي قاعده حواليك. مش انا ضد ان العرس الكبير، بس العرس الكبير كثير يعني كثير اكثر من اللازم بوقت نهايه. يعني في ناس بتيجي برك سامع انت بدك تروح على العرس، في ناس يا عمي ما حاج. يعني احنا الحمد لله الحاله متيسره، بس في ناس ما حاج 100 شيكل.
0: مزبوط.
1: يعني الحمد لله انا بقول لك نشكر الله يعني كله فضل ربنا. صدقني ما حدا ماخذ معه شيء يا عمي دريد. هاي المصاري اعطانا اياها ربنا وسيله بس نتعايش فيها.
0: نتعايش
1: فيها. يعني في بيت لك، في ارض لك، حدا اخذ معه شيء
0: عم بيعمل؟ ولا شيء، اخذنا معنا اعمالنا
1: والله
0: بس.
1: والله العظيم والله اللي بفكر مرتين. احنا هون رحلة. احنا المصاري وسيلي. احنا منتعايش مع بعض ان شاء الله زي ما بقولوا. ان شاء الله المحبة. واذا الناس بتخفف شوي تخفف.
0: طيب ابو عمر.
1: يعني فاهم شو
0: قصدي؟ فاهم يعني فاهم. فاهم. فاهم. ابو عمر شكرا لك.
1: العابل عند بناتك يا اخي.
0: يسعدوا. انا مخفف بس بحبكم كثير. انت بتعرف الله يسعدك.
1: خليني
0: حكم القلب.

طيب خلينا هيك نقول في نهاية الساعة أنا رأيي واضح، العرس فرح والفرحة ما لازم تتحول لعبة. اطلعوا من هذا هاي المقولة، العرس ممنوع يتحول لعبة. باللحظة اللي العرس صار عبء بطل عرس. صحيح منقول مرة بالعمر ومن حق كل عريس وعروس يفرحوا ويعملوا يوم حلو يضل بذكرتهن، لكن مش منطقي أبدا حياتنا الزوجية بديون نبدأ وأقساط فقط حتى نرضي الناس أو نعمل عرس أفخم من غيرنا. أنا مع العرس الحلو، أنا مع الموسيقى الحلوة، أنا مع الفرحة واللمة والأجواء، بس كل واحد على قد إمكانياته، لأنه الناس بالنهاية بتروح والحفلة بتنتهي بعد ساعات، لكن العريس والعروس هن اللي بيكملوا حياتهم سوا. خلونا نصرف على الحياة اللي بعد العرس أكثر ما نصرف على ليلة العرس نفسها. بيت مرتاح، سفر، مستقبل، أمان مادي أهم بكثير من مظاهر ممكن الناس تنساها ثاني يوم. اعملوا عرس يفرح قلوبكم، مش عرس يرهق جيوبكم، لأنه الزواج مش ليلة بنحتفل فيها، الزواج عمر كامل بدنا نعيشه. ليليان حاج، شكرا لك، ولما تعمل فرحك ليليان تعملي صغير، لأنه إذا كان كبير أنا بجيش، يا بقولك أنا بجيش، إذا بتعملي صغير أنا أول واحد بكون. أوكي العريس بتضبط. بالنسبة لموضوعنا إن شاء الله رح نلتقي فيكم يوم الأربعاء الساعة 2، ولكم من أطيب المنيات تحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، وتحية إلى كل زملائي في قسم الأخبار. مني أنا ذري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أقرت الطواقم الطبية مقتل طفل يبلغ من العمر 7 أعوام فيما أصيب آخر ويبلغ من العمر 4 أعوام في حادثة طعن وقعت في مدينة بيت شمش، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة بعد العثور على الطفلين داخل المنزل، فيما تم توقيف المشتبه به بالقرب من المكان. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جراء تعرضه للدهس في مدينة بيت شمش، وذلك بعد فشل محاولات إنعاشه في المكان. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إلى نحو 40%، مع اقتراب إغلاق

0: إغلاق الصناديق. بدوره شدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة قوية لمواجهة منافسه غادي أيزنكوت الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إجراء بنيامين نتنياهو ومجلس السلام مباحثات معمقة وبناءة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعنى بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة، فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على أعمال الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع. بدوره عقب وزير المالية بتسلائيل سموتريتش قائلا إن الهدف هو القضاء الكامل على حماس، وذلك لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها، مؤكدا أن القضاء على الحركة يتم عبر احتلال القطاع والسيطرة عليه. هذا واستمرت المباحثات بين نتنياهو ووفد مجلس السلام لمدة 4 ساعات بالتزامن مع تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، كما ألمح ترامب إلى وجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة للشرطة وتقديم الخطة في غضون 2 أسبوع، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. في جنوب لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، كما بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أقرت الطواقم الطبية مقتل طفل يبلغ من العمر 7 أعوام في مصيبة آخر ويبلغ من العمر 4 أعوام في حادثة طعن وقعت في مدينة بيت شمش، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة بعد العثور على الطفلين داخل المنزل، فيما تم توقيف المشتبه به بالقرب من المكان. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جراء تعرضه للدهس في مدينة بيت شمش، وذلك بعد فشل محاولات إنعاشه في المكان. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إلى نحو 40%، مع اقتراب إغلاق الصناديق. بدوره شدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة قوية لمواجهة منافسه غادي أيزنكوت الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إجراء بنيامين نتنياهو ومجلس السلام مباحثات معمقة وبناءة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعنى بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة، فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على أعمال

0: الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع. بدورها عقب وزير المالية بتسل إليس موتريتش قائلا إن الهدف هو القضاء الكامل على حماس، وذلك لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها، مؤكدا أن القضاء على الحركة يتم عبر احتلال القطاع والسيطرة عليه. ذا واستمرت المباحثات بين نتنياهو ووفد مجلس السلام لمدة 4 ساعات بالتزامن مع تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، كما ألمح ترامب لوجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة للشرطة وتقديم الخطة في غضون 2 أسبوع، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. في جنوب لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، كما بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أقرت الطواقم الطبية مقتل طفل يبلغ من العمر 7 أعوام فيما أصيب آخر ويبلغ من العمر 4 أعوام في حادثة طعن وقعت في مدينة بيت شمش، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة بعد العثور على الطفلين داخل المنزل فيما تم توقيف المشتبه به بالقرب من المكان. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جراء تعرضه للدهس في مدينة بيت شمش، وذلك بعد فشل محاولات إنعاشه في المكان. أفادت تقارير أولية بوصول نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إلى نحو 40% مع اقتراب إغلاق الصناديق. بدوره شدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضرورة انتخاب قائمة قوية لمواجهة منافسه غادي أيزنكوت الذي اتهمه بمحاولة تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إجراء بنيامين نتنياهو ومجلس السلام مباحثات معمقة وبناءة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى ستعنى بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة، فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على أعمال الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع. بدوره عقب وزير المالية بتسلائل سموتريتش قائلا إن الهدف هو القضاء الكامل على حماس، وذلك لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها، مؤكدا أن القضاء على الحركة يتم عبر احتلال القطاع والسيطرة عليه. هذا واستمرت المباحثات بين نتنياهو ووفد مجلس السلام لمدة 4 ساعات بالتزامن مع تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب ترامب من إسرائيل بعدم شن هجمات على غزة في الوقت

0: الراهن، كما ألمح ترامب لوجود تقدم إيجابي في مسألة نزع سلاح حماس، مؤكدا وجود علاقات خاصة مع الحركة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة بنيران إسرائيلية. رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن نقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة الغربية للشرطة، مشيرا إلى أن القرار هو خطوة نحو تطبيق السيادة وفرض الضم في الضفة الغربية. وأصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات فرض القانون المدني في مناطق الضفة للشرطة وتقديم الخطة في غضون 2 أسبوع، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. في جنوب لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة المنصور مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، كما بحث قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

Thank you.